0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل الليلة الماضية رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة نتيفوت في الجنوب. وفي بئر المكسور أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة. من جانبها باشرت الشرطة التحقيق في الجريمتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. اعتقلت الشرطة 24 شخصا للاشتباه بتورط في شجار جماعي نشب بين عدة أطراف في مدينة رهط في النقب. وأفادت الشرطة بإصابة 2 من أفرادها أثناء تفريق المتشاجرين. في قطاع غزة توصلت فجر اليوم الغارات ما أدى إلى ارتقاء 3 أشخاص في قصف إسرائيلي لشقة في برج السوسي غرب مدينة غزة، وشخصين آخرين في قصف استهدف منزلا جنوب دار البلح وسط القطاع. ويأتي ذلك بعد الإعلان أمس السبت عن ارتقاء 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جرى استهدافات لمناطق متفرقة. في السياق، قال رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي القيادي الفلسطيني محمد دحلان إن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغه بأنه اتفق مع الجانب الإسرائيلي على وقف الهجمات على غزة بدءا من صباح اليوم الأحد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق بين الطرفين. وقال ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لتنفيذ هجوم واسع إلا أنه وافق على إلغائه بعد طلب من إيران ودول في الشرق الأوسط لإتاحة فرصة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن الاتفاق المقترح يتضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مشيرا إلى أن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة المتحدة هذا التوجه، كما دعا جميع الأطراف إلى العمل من أجل إنجاز الاتفاق. في السياق، ذكر موقع أكسيوس أن ولي العهد السعودي أبلغ ترامب مخاوفه من شن ضربات ضد إيران ودعاه لخفض التصعيد. وأضاف المصدر أن بن سلمان حث ترامب على احتواء الأزمة والامتناع عن تنفيذ الضربات محذرا من تداعياتها على استقرار المنطقة. هذا ولم يعلق البيت الأبيض أو السفارة السعودية في واشنطن على هذه الأنباء. من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي ضد إيران. وأكد عرقجي جاهزية إيران للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها والرد بحزم على أي اعتداء. إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضائي أن أي اعتداء يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقابل برد حاسم. وحذر رضائي من مغبة استهداف البنى التحتية للطاقة في البلاد. أشارت تقارير إسرائيلية إلى رفع حالة التأهب في إسرائيل تحسبا لهجوم إيراني قد يأتي ردا على هجمات أمريكية محتملة تستهدف منشآت البنى التحتية والطاقة في إيران. وبحسب التقارير، سيؤدي ذلك إلى دخول إسرائيل المعركة. يشار إلى أن تعليمات الجبهة الداخلية لم تشهد أي تغيير حتى اللحظة. إلى ذلك، ذكرت صحيفة إذاعات أحرنوت أن الجيش الأمريكي يعتزم إرسال 10 طائرات إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن معظم هذه الطائرات ستتمركز في مطار بن غوريون. من جانب، أفادت وزارة المواصلات الإسرائيلية بأن مطار بن غوريون الدولي يعمل كالمعتاد، مؤكدة أنه لم يطرأ أي تغيير على جدول الرحلات الجوية. وأضافت الوزارة أنها ستقوم بإعلام الجمهور في حال حدوث أي تطورات أمنية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تسود جون خمسينية وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، كما يحذر من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل أعلى 35، طبرية 41، الناصرة 37، حيفا والساحل 33، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 43 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأحد الثاني من أغسطس من العام 2026، السابعة وست دقائق. السعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس في بداية شهر جديد، شهر أغسطس المعروف عالميا بأنه شهر من المفروض أن تكون فيه الأمور هادئة، الكثير من المرافق تخرج لإجازات، وبالتالي استعدادا للأول من سبتمبر عادة تعود الحركة بوتيرة أعلى ما بين بداية العام الدراسي، ليس فقط في البلاد، في دول كثيرة، وأيضا الحراك السياسي والدبلوماسي والأمم المتحدة من خلال جلسات الجمعية العامة، هذا يكون عادة المحرك للدبلوماسية الدولية.

وهكذا ننطلق من عام إلى عام. ولكن هنا في بلادنا والمنطقة دائما الأمور تتغير بوتيرة عالية. هذه الليلة كنا على أهبة الاستعداد وتلقينا العديد من الرسائل حتى في المسارات الدبلوماسية والإعلامية أن الضربة الأمريكية الكبيرة على إيران باتت يعني أصبحت أمرا واقعا، وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد وبحالة استنفار قصوى لتوجيه ضربات كبيرة لإيران، وأن دائرة المواجهة قد تتسع لتصل إلى البلاد. هكذا حتى تلقت العديد من المرافق في البلاد بلاغات خلال الأيام الأخيرة والليلة الماضية. ولكن ترامب، هو ترامب الرئيس الأمريكي، يقول بأنه قرر في اللحظة الأخيرة أن يجمد هذا الهجوم وأن نعود إلى المسار الدبلوماسي وإعادة فتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى اتصالات من خلال الوسطاء وكذلك اتصالات مباشرة مع طهران. هل كل ما كان هو مجرد خدعة من خدع ترامب ومن ألاعيبه وسياساته، أم هنالك تحركات ما؟ وهل هذا مسار سياسي ودبلوماسي مخطط له أن يتم التصعيد كلاميا والتهديد والوعيد بعد ذلك يستجيب الطرف الآخر، أم أن الرجل يتعامل معنا وكأننا فعلا على رقعة شطرنج ويلعب كما يشاء ويحرك هذا يعني الواقع الذي لا نستطيع أن نجزم فيه؟ هل هو فعلا أمر مدروس أم فقط يعني يلعب الأمور كما ذكرنا على هواه وبحساباته الضيقة أو حسابات أوسع لدول المنطقة؟ على كل، من تخوف من ضربة عسكرية هذا تم تأجيله، ونحن في متابعة الأحداث والتطورات. ولكن أيضا المشهد السياسي في البلاد يزداد سخونة، والاتصالات أيضا داخل الساحة السياسية في المجتمع العربي. لجنة الوفاق تلتقي بممثلي الأحزاب الثلاثة، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. هل هذا سيؤدي إلى تطور ما لا نعلم؟ في المقابل الخبر الذي يتم التداول فيه منذ فترة ليس بخبر جديد حول انضمام يوف سيجالوفيتش للقائمة العربية الموحدة، الموقف الرسمي أو الرد الرسمي من الحزبين في الموحدة أنهم الآن ينشغلون في موضوع الانتخابات الداخلية في 22 من الشهر، وسيجالوفيتش الذي يتواجد في دولة من دول شرق آسيا يقول إنه ما زال في حزبه. لكن لا نفي لهذه الاتصالات، وهذا قد يكون أيضا محرك في المشهد السياسي العام. ولكن ما يثير القلق في العديد من البلدات هو موضوع الهدم، بما معناه نحن نعود إلى الدائرة الأولى، إما عنف وجريمة وإما جرافات تأتي لتهدم منازل بادعاء البناء غير المرخص. وكما يبدو هنالك من يدفع بهذا الاتجاه لأنه يدرك أن هذا قد يؤدي إلى تصعيد ما، لتبقى الحرارة مرتفعة جدا، ليس فقط حرارة الطقس بل حرارة المشهد مع المجتمع العربي. أول خبر في إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي
2: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
3: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجلي كروم في جميع الأقسام. سائل الجلي فيري أصفر 1 لتر 170 مل ب 10 شيكل. جليد سبراي تعبئة للجهاز 269 مل ب 5 شيكل. مسحوق الغسيل إيريال 4.5 كيلوغرام ب 35 شيكل. مطر الغسيل كفيسكول 2 لتر ب 35 شيكل. ودلو ممسح رطبة للتنظيف العام لورين ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجلي كروم.
5: هو ملك الأسعار.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:17 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح ونبدأ بالعناوين. أولا، الراصد الجوي: اليوم درجات الحرارة ترتفع وكذلك نسبة الرطوبة، ومستوى الحرارة والرطوبة يصل اليوم إلى أعلى مستوى الطقس 50 في المناطق الجبلية والداخلية، ودرجات حرارة مرتفعة، نسبة رطوبة عالية في السهل الساحلي، وبالتالي الشعور بأن هنالك حالة اختناق بالضبط. يعني هذا ما يقوله الراصد الجوي في موقعه هذا الصباح. في ساعات الظهيرة أيضا ستكون رياح نشطة خاصة في الجبال، ولكن درجات الحرارة ونسبة رطوبة عالية جدا. هذا ما يقوله الراصد الجوي، والتحذير للمواطنين، كذلك إشعال النيران. والعنوان البارز في مختلف المواقع في البلاد وأيضا يمكن أن نقول حتى مواقع عربية ودولية: تصريح ترامب هذه الليلة أنه وافق على تأجيل أو إلغاء بمعنى أدق الهجوم الذي خطط له على إيران. ويكتب ترامب في تروث سوشيال بأن الولايات المتحدة جاهزة للعمل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران بشكل غير مسبوق، وهنالك قدرات عالية جدا، وهذا المشهد لم يكن موجود في على مسرح العمليات منذ الحرب العالمية الثانية، هكذا يكتب الرئيس الأمريكي. مع ذلك هنالك توجه من قبل إيران ومن قبل دول أخرى في الشرق الأوسط للامتناع عن توجيه هذه الضربة بعد أن تم التوافق على خطوط عريضة للصفقة. وهذه الصفقة وفق ترامب تقول فتح معبر هرمز بشكل كامل وحرية ملاحة، وكذلك إنهاء التهديد الذري الإيراني. وبناء على هذا الطلب ومن أجل مصلحة العالم، يكتب لكم ترامب، هو قرر، وأيضا من أجل إنقاذ إيران، قرر إلغاء هذا الهجوم على أمل التوصل إلى صفقة خلال فترة وجيزة. ويضيف الرئيس الأمريكي: دولة إسرائيل تنضم إلي لهذا الالتزام، بما معناه إسرائيل لن تهاجم الولايات المتحدة، كما كتب الرئيس الأمريكي. إذن هذا في الخبر الرئيسي والدولي، وعلى مستوى المنطقة لا هجوم على إيران، وكما يبدو الأمور كانت ساخنة جدا كما ذكرت في مقدمة البرنامج. نعود إلى ملفات العنف والجريمة، وتابعنا في الفترة الأخيرة مسلسل إلقاء القنابل اليدوية على فروع مطعم، تحديدا مطعم جابانيكا. هذه الليلة أو فجر اليوم إلقاء قنبلة على فرع قيد الإنشاء في مدينة الخضيرة، والشرطة شرطة الساحل باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. ومصادر طبية فلسطينية: هذا يأخذنا إلى قطاع غزة، 8 أشخاص ارتقوا خلال هذه الليلة في هجمات للجيش الإسرائيلي. والقيادي السابق أو ما يمكن نقول زعيم التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان كتب في تغريدة له بأن كوشنر نجل أو عفوا صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره تعهد بأن إسرائيل ستوقف الهجمات على غزة ابتداء من هذا الصباح، ولكن وهنا جزئية مهمة، بعد ذلك بدقائق قام بتعديل هذه التغريدة، وقال بأنه سيعمل أمام كوشنر من أجل وقف إطلاق النار واستهداف طبعا مواقع في قطاع غزة، بما معناه الالتزام الذي كتبه قبل بعد انتصاف الليل الآن عدل، بما معناه لقد أبلغنا السيد كوشنر بأنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة، ونحن نواصل اتصالاتنا مكثفة مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الأمين والكامل للاتفاق. وهنا يجب أن نقرأ بين السطور: لا التزام إسرائيلي حتى الآن، ولكن تدخل من كوشنر، لا جدول زمني، وهذا أيضا مؤشر لكل ما تابعناه.

0: العنف والجريمة إطلاق نار في مدينة نيتيفوت في جنوب البلاد، ورجل في 40 من عمره تعرض لإصابة حرجة. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، حتى الآن لا تفاصيل والمعلومات أن الدوافع جنائية، وكما يبدو الحديث عن شخص من المجتمع اليهودي الإسرائيلي، هذا في مدينة نيتيفوت. إلى خبر آخر، شاب من لمغار توفي نتيجة حادث طرق، هذا ما ورد إلينا أيضا. المركز الطبي بورية في طبرية تحدث عن إقرار وفاة رجل في 51 من عمره من لمغار، مدينة لمغار، أصيب يوم أمس بجراح حرجة نتيجة انقلاب جرار رباعي الدفع تراكتورون، جرار صغير، هذا في منطقة الجليل، وتم إقرار الوفاة. إذن هذه أبرز الأخبار، ونحن إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. أيضا القتيل في مدينة نيتيفوت وفي بئر المكسور، أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة. الشرطة باشرت التحقيق في الجريمتين دون الإعلان عن اعتقال مشبوهين. الشرطة تعتقل 24 شخص للاشتباه بتورطهم في شجار جماعي نشب بين عدة أطراف في مدينة رهط بالنقب. وأفادت الشرطة بإصابة 2 من أفرادها أثناء تفريق المتشاجرين. في قطاع غزة تواصلت فجر اليوم الغارات، ما أدى إلى ارتقاء 8 أشخاص على الأقل. 3 أشخاص ارتقوا في قصف إسرائيلي لشقة غربي مدينة غزة، وكذلك استهدافات في دير البلح وسط القطاع. وتصريح دحلان حول وقف الهجمات، ولكن حتى للآن لا التزام إسرائيلي من ناحية الجدول الزمني. إعلان الرئيس الأمريكي بالنسبة لوقف الهجوم على إيران. وكذلك موقع إكسس الأمريكي قال إن تصريح ترامب جاء بعد اتصال هاتفي تم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أبلغ ترامب مخاوفه من شن ضربات ضد إيران ودعاه إلى خفض التصعيد. إذن هذه أبرز الأخبار، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: واشنطن وإسرائيل تدرسان استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما يترقب الجميع قرار ترامب النهائي وسط مخاوف من تداعيات عسكرية واقتصادية واسعة. السفارات الأمريكية في المنطقة تحذر مواطنيها في كل أنحاء الشرق الأوسط من تصعيد مرتقب ومحتمل، وتدعوهم إلى دراسة إمكانية واحتمالات المغادرة. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض عدد من السفن لهجوم قرب مضيق هرمز، منها ناقلة غاز مسال قطرية. الداخلية الإسبانية تؤكد ارتفاع قتلى أزمة طالبي اللجوء في سبتة إلى 67، وتحميل شبكات التهريب المسؤولية الكاملة. مصادر مسؤولة في البلاد تشير إلى احتمال لعب إسرائيل دورا في الأزمة. محكمة الصلح في مدينة حيفا تؤجل مؤقتا تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء لمنازل عائلة إخباري في المشيرفة في قرار عاجل صدر بشكل استثنائي يوم السبت. استمرار موجة الحر في أنحاء البلاد، وزارة الصحة تحذر من تداعيات صحية وتدعو الجمهور إلى توخي الحذر وشرب الماء بكثرة. سلطة الإطفاء والإنقاذ تشدد على منع إشعال النيران حتى نهاية الشهر على الأقل.

إذا استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله وذكر عدد من الملفات بما في ذلك ملفات مرتبطة بالأرض والمسكن كما ذكرنا وأيضا التطورات الحاصلة بالنسبة للمشهد مع إيران، ولكن كما أشرت في بداية البرنامج وأيضا في سياق الأخبار التعديل الأهم والتطور الأهم كان تصريح لترامب بعد انتصاف الليل يؤكد إلغاء الهجوم

الذي خطط له على إيران والعودة إلى المسار الدبلوماسي كما أكد في تصريحه. وهذا كما يبدو يرتبط في اتصالات تمت من قبل جهات عديدة، ولكن التركيز على اتصال تم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

0: לא קיים. יש פה הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד פרטים, נצטרך לחכות ולראות מה בדיוק סוכם, ויותר מזה, מה בדיוק מתבצע בשטח. לישראל, בעזה, בניגוד למקומות אחרים, יש עמדה מאוד חזקה. היא שולטת ב-60% של רצועת עזה, היא סוגרת את החשבון עם כל מי שמנסה לבנות מחדש את הכוח של החמאס, ועם כל מי שהשתתף בשבעה באוקטובר. זה כלים חזקים שיכול להיות שיוקפאו לאיזשהו זמן, אבל ישראל לא תיתן לחמאס לבנות
1: אבל מודל. אבל העובדה שקושנר בלופ, כמה זה יכול להיות משמעותי ויפעיל לחץ על נתניהו כן לסגת או לעשות לפחות כמה מהלכים, למשל להפסיק את התקיפות. אני לא, אף אחד כאילו אין לו ציפות שתהיה איזה נסיגה בשלב הזה, אבל העובדה שקושנר שם, זה מקדם משהו?
0: תראה, אין ספק שזה מה שהחמאס רוצה, ויכול להיות שהוא קיבל איזושהי התחייבות כזאת. האם היא תואמה עם ישראל או לא, אנחנו נראה בימים הקרובים. Mm-hmm. אני מעריך שישראל יכולה להפסיק את התקיפות, הרי היא לא התחילה אותה מיד אחרי ההסכם על החזרת החטופים ו-20 הנקודות, היא התחילה אותם שהיא הבינה שחמאס לא מתפרק מהנשק. Mm-hmm. אז גם פה אפשר לבחון, בניגוד לאיראן, זה לא מלחמה אזורית, זה לא השפעה על הכלכלה העולמית, עזה היא נקודה הכי נוחה ביטחונית לישראל, והיא הכי פחות מאיימת בעולם, ולכן צריך פה לחכות רגע בסבלנות ולראות לאן זה מתפתח.
1: אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
0: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: إذن عموس يادلين اللواء المتقاعد ومن كان قائدا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، نعود إليه من حين إلى آخر في قراءة تحليلية. بدأنا مع تصريح ترامب فجر هذا اليوم بوقف أو إلغاء الخطة العسكرية لمهاجمة إيران، وقال بأنه توقع منذ البداية أن هذا الهجوم لن يخرج إلى حيز التنفيذ بفعل حسابات داخلية كبيرة بالنسبة لترامب وكل ما يرتبط بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط بمشتقاته وغير ذلك من الحسابات الإقليمية. هل كان هنالك ضغط إسرائيلي مباشر في لقاء نتنياهو وترامب في الأسبوع الماضي، وهذا الضغط تلاشى بفعل الاتصال الهاتفي الذي تم هذه الليلة مع ولي العهد السعودي؟ يقول نتنياهو هذه المرة كان حذرا، الدافع أنه التقى بترامب وهنالك مجموعة من الأشخاص والمسؤولين، وعادة مثل هذه اللقاءات مضمونها يتم تسريبها للإعلام، وبالتالي ولم يستفرد بالرئيس الأمريكي ويتحدث إليه وجها لوجه، هذه جزئية مهمة. وبالتالي إسرائيل تلتزم هنا بعدم خرق هذه التفاهمات. يقول الحسابات الآن غير واضحة، هل فعلا هنالك تراجع إيراني عن بعض المواقف وكذلك الذهاب إلى المسار الدبلوماسي والأهداف الآن أصبحت حرية الملاحة في مضيق هرمز، علما أن المضيق كان مفتوح قبل بداية الأحداث، وكذلك لجم أي تطور في الموضوع النووي بالنسبة للإيرانيين. وسألنا بالنسبة لغزة، كل الضجة التي أثيرت في نهاية الأسبوع حول اتفاق لنزع السلاح وكذلك إعادة الانتشار لقوة أمن دولية ودخول لجنة التقنقراط وكل مسألة تفعيل الخطة المرتبطة بما يسمى خارطة الطريق التي عرضها الرئيس الأمريكي من خلال مجلس السلام، يقول عموس يادلين إسرائيل حتى الآن لم تعلن أنها ملتزمة بكل هذه الأمور. قد يكون لك موافقة إسرائيلية لوقف الهجمات لأن هذه الهجمات محدودة، وكذلك لا أحد يتحدث في هذه المرحلة عن انسحاب، وبالنظرة الأمنية الإسرائيلية غزة لا تشكل خطر الآن على إسرائيل. طبعا كل موضوع الإنساني في غزة وما يتعرض له المواطن هناك من أمور كثيرة، طبعا هذا ليس في حسابات إسرائيل السياسية والأمنية والاستراتيجية، لا تهديد من غزة، وبالتالي قد تقبل إسرائيل بوقف الهجمات، لكن لا أحد يتحدث عن انسحاب إسرائيلي من القطاع حتى لو كان هذا الانسحاب تدريجي في هذه المرحلة. نحن إلى فاصل إعلاني ونعود ونتابع.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز. والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لـ 8 أيام تشمل

0: الطيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 29902.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيت سيلما معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: ونحن نتابع زال المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. وكنا قبل الفاصل في حديث مع عاموس يدلن اللواء المتقاعد قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإيصالية سابقا في قراءة تحليلية في ملفات الساعة على المستوى الإقليمي المواجهة مع إيران، وبعد تصريح الرئيس الأمريكي فجر هذا اليوم بإلغاء الهجوم الذي خطط له في إيران وبشكل كبير جدا، الاتصال التي تمت إقليميا تحديدا ولي العهد السعودي الذي كما يبدو ساهم في لجم هذا الهجوم والتخوف من أبعاده. وعرجنا أيضا على موضوع غزة والاتفاق الذي تم التوصل إليه، ولكن حتى الآن من غير الواضح إلى أي مدى إسرائيل ستلتزم بهذا الاتفاق. وعلى المستوى الميداني التصعيد مستمر، تم مصادر طبية فلسطينية أعلنت عن ارتقاء 8 أشخاص مع على الأقل، وهذا كان يعني واضح وفق المعطيات رغم الحديث عن تقرير أو عن اتفاق. ونحن حاولنا أن نلخص هذا الاتفاق بمعلوماته في التقرير التالي.
1: العناوين تتحدث عن وقف لإطلاق النار ولجنة تكنوقراط لإدارة القطاع وتفكيك سلاح حماس، لكن التفاصيل تكشف أن الأسئلة ما زالت أكثر من الإجابات. فالمسودة تقوم على مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، وتطرح نقل إدارة غزة إلى هيئة مدنية بإشراف دولي مع تفكيك الأنفاق والسلاح الثقيل. لكن ماذا يعني عمليا نزع سلاح حماس؟ وهل يبدأ قبل الانسحاب الإسرائيلي أم بالتوازي معه؟ هنا تكمن العقدة الأساسية. إسرائيل تشترط نزعا كاملا للسلاح قبل أي انسحاب، بينما تشير التسريبات إلى تنفيذ تدريجي ومتزامن. أما حماس فتتحدث عن التخلي عن السلاح الثقيل فقط، مع ربط أي خطوة بانسحاب إسرائيلي كامل. ولا تقف علامات الاستفهام عند الملف الأمني، فمن سيدير غزة فعليا؟ وما مصير موظفي حماس؟ وأين السلطة الفلسطينية من كل هذه الترتيبات؟ ومن سيمول إعادة الإعمار؟ في هذه المرحلة تبدو خارطة الطريق إطارا عاما أكثر منها اتفاقا مكتملا، ويبقى السؤال الأهم: هل تتحول هذه البنود إلى واقع على الأرض أم تبقى مجرد تفاهمات تصطدم بالخلافات السياسية والأمنية؟
0: إذن كان هذا التقرير للزميلة أسيل كبهة. وهذا الاتفاق الذي تم الحديث عنه، هل سيبقى مجرد حبر على ورق ولن يطبق على أرض الواقع، أم هي تفاهمات فلسطينية وتفاهمات فلسطينية مع الوسطاء؟ وقد يكون هنالك تدخل أمريكي كما ذكرنا من خلال جيرارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، ولكن هذا حتى الآن لا يؤثر على القرار الإسرائيلي، بما معنى استمرار الاستهدافات في القطاع بما في ذلك هذه الليلة. إذن ما بين ما يكتب على الورق أو النظرية إن صح تعبير والاتفاقات والتفاهمات وبين ما يحدث ميدانيا. الزميلة صفيناز اللوح، صباح الخير صفيناز.
2: صباح الخير.
0: أي ليلة مرت عليكم في القطاع؟
2: يعني كما كل الليالي هذه الليلة كانت هناك استهدافات كثيرة في مناطق مختلفة. كان هناك استهداف لشقة سكنية ارتكبت طائرات الاحتلال مجزى بحق عائلة استشهد فيها 6 من المواطنين من بينهم أطفال ونساء. هذه ليست الأولى، نحن تقريبا خلال الشهر الماضي كان هناك 3 مجازر ارتكبت على نفس هذا الحال لـ3 عائلات حرقت بالكامل نتيجة اشتعال النيران داخل هذه الشقق بسبب القصف.
0: نعم، ويعني دعيني أقول صفيناز أنه منذ الإعلان عن الاتفاق أو لم يكن هناك أي شعور بأن شيء ما تغير في أرض الواقع من ناحية الاستهداف ووتيرة الاستهداف، بل يمكن أن نقول زادت هذه الوتيرة.
2: هي زادت فعليا، لم يتوقف أي شيء. بالأمس كان هناك 7 استهدافات سواء في فترة النهار وكان هناك في فترة الليل. الإخلاءات أيضا التي زادت بشكل كبير، النزوح الذي هو يعتبر نزع الروح في قطاع غزة الذي يعني زاد خلال الفترة الماضية. وأيضا في أمس كان هناك عمليات نزوح للمواطنين بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال سواء برأكساد داخل مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الشمالية من المستشفى، أدى إلى تدمير قرابة 30 خيمة من خيام النازحين المتواجدين داخل هذه المنطقة، وبالتالي كانت هناك عملية نزوح للمواطنين ليجدوا مكان آخر ليقوم بنصب خيامهم، خاصة أن الاستهداف أدى إلى يعني حفرة كبيرة جدا قرابة من 7 إلى 8 متر، وبالتالي لن يستطيع المواطنين وضع خيامهم فوق هذه الأرض. أيضا كان هناك نزوح في المناطق الشرقية من مدينة غزة خاصة حي الزيتون بعد تقدم لآليات الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال تحدث عن عملية عسكرية مؤقتة، القصف المدفعي كان هناك بشكل مكثف، إطلاق النار بشكل مكثف، كان هناك عدد من الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة. أمس كان هناك أكثر من 16 شهيدا فقط في هذا اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار بشكل رسمي سواء من الرئيس أو من ميلادونوف ومجلس السلام الدولي، وبالتالي لا يوجد أي من تطبيق هذا الاتفاق، لا يوجد أي من حتى احترام للإنسانية في تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع لسفك الدماء مستمرا. أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يوقف هذا السفك من الدماء الذي لازال مستمرا منذ 3 أعوام في قطاع غزة.
0: يعني هذه الصورة للأسف على كل، نحن أول حاولنا أن نفهم يعني كيف تبدو الأمور ميدانيا والفجوة الكبيرة بين ما يأتي من تصريحات ومواقف وبين ما يحدث على المستوى الميداني. شكرا لك صافي ناز في هذه المرحلة، تحياتي، صباح الخير، شكرا. إذن هذا في البعد الميداني، كما ذكرنا التقارير التي تأتي والاستهدافات وبوتيرة عالية. هذا يعني التقرير أيضا للزميلة صافي ناز اللوح، وهي تحدثت إلينا من وسط القطاع والاستهدافات.

0: الهدفات المستمرة. وتابعنا قبل قليل أيضا حادث طرق أودى بحياة مواطن من المغار، كان على دراجة رباعية الدفع أو ما يسمى بالتراكتورون، ولكن وتيرة حوادث الطرق يمكن أن نقول ترتفع بشكل كبير. عدد الضحايا حتى نهاية الأسبوع وصل إلى 99 في المجتمع العربي، لا يمكن أن نتحدث عن 100، ولكن واقع الحال أيضا يشكل تحدي وتحدي كبير. نحن في أشهر الصيف والإجازات وحوادث الطرق تقريبا يوميا، وأنا لا أتحدث فقط عن الحوادث القاتلة وإنما أيضا الحوادث التي تؤدي إلى إصابات وإصابات خطيرة. إلى التقرير التالي حول هذا المشهد.
1: شخصا هذا هو عدد ضحايا حوادث الطرق من المجتمع العربي منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية يوليو، مقارنة ب 81 ضحية في الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع يثبت ما باتت نقرة المعطيات الرسمية عام 2026 هو الأخطر على المجتمع العربي في حوادث الطرق خلال ما يزيد على عقد من الزمان. الأرقام وحدها كافية لإطلاق أجراس الإنذار، لكن المفارقة الأكثر إلاما تكمن في نسبة العرب من الضحايا، فالمواطنون العرب يشكلون أكثر قليلا من 20% من سكان الدولة، لكن نسبتهم من إجمالي الضحايا حوادث الطرق تبلغ 38%، أي ما يقارب ضعف نسبتهم السكانية. وداخل هذه الأرقام المؤلمة ثمة ملف يستحق وقفة خاصة، الدراجات النارية. 20 شخصا من المجتمع العربي لقوا حتفهم منذ بداية العام في حوادث دراجات نارية، أي ما يمثل 21% من إجمالي ضحايا حوادث العرب على الطرق، وهذا يعني أن كل خامس قتيل عربي على الطريق كان يقود دراجة نارية. الإهمال واللامبالاة يكلفان المزيد من الأرواح في ظل حكومة لا تلقي بالا لأهمية مكافحة حوادث الطرق كأحد أسباب الوفيات الأكثر انتشارا في الدولة، خاصة في أوساط المواطنين العرب. المجتمع العربي يدفع ثمنا غير متكافئ على طرق لا تحميه بما يكفي، والأرقام في ازدياد يوميا.

0: سوء على مهلك، سوء ومئة ضحية منذ مطلع العام في المجتمع العربي، فقط في المجتمع العربي نتيجة حوادث الطرق أكثر تقريبا بـ20 حالة منذ بداية العام مقارنة مع ما كان في العام الماضي. واستمعنا إلى التفاصيل، هنالك عدد كبير من الضحايا أيضا على الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع. ولهذا ارتأينا أن نعود ونؤكد ونحذر ضرورة السياقة بحذر والانتباه من الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع وكل هذه الآلات والتي تبدو وكأنها للترفيه والأدرينالين ولكن تنتهي بحوادث قاتلة. نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى الأخبار في تمام 8 مع الزميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد، في الهندسة الإذاعية والإنتاج جهة بعويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي بعد الأخبار.
1: سؤال مهلا سوء بكرة الدنيا سوء.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولة إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5 8 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق بين الطرفين. وقال ترامب إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لتنفيذ هجوم واسع إلا أنه وافق على إلغائه بعد طلب من إيران ودول في الشرق الأوسط لإتاحة فرصة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن الاتفاق المقترح يتضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأشار ترامب إلى أن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة هذا التوجه، كما دعا جميع الأطراف إلى العمل من أجل إنجاز الاتفاق. في السياق، ذكر موقع أكسيوس أن ولي العهد السعودي أبلغ ترامب مخاوفه من شن ضربات ضد إيران ودعاه لخفض التصعيد. وأضاف المصدر أن بن سلمان حث ترامب على احتواء الأزمة والامتناع عن تنفيذ الضربات محذرا من تداعياتها على استقرار المنطقة. هذا ولم يعلق البيت الأبيض أو السفارة السعودية في واشنطن على هذه الأنباء. في قطاع غزة، تواصلت فجر اليوم الغارات ما أدى إلى ارتقاء وإصابة عدد من النازحين في استهداف لمنازل وشقق سكنية في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح. وأتي ذلك بعد الإعلان أمس السبت عن ارتقاء 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهدافات لمناطق متفرقة. في السياق، قال رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي القيادي الفلسطيني محمد دحلان إن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغه بأنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي على وقف الهجمات على قطاع غزة. في أخبار العنف والجريمة، قتل الليلة الماضية رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة نيتيفوت في الجنوب. وفي بير المكسور، أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة. اعتقلت الشرطة 24 شخصا للاشتباه بتورطهم في شجار جماعي نشب بين عدة أطراف في مدينة رهط في النقب. وأفادت الشرطة بإصابة 2 من أفرادها أثناء تفريق المتشاجرين. احتج العشرات من أهالي دار الأسد مساء أمس على صدور أوامر هدم ضد 14 بناية سكنية مأهولة بنيت خلال الأعوام القليلة الماضية، وطلبوا المجلس المحلي بتحمل المسؤولية والتحرك لتجميد أوامر الهدم. وأعلن المحتجون عن اعتصام جماهيري من المقرر تنظيمه في ساحة المجلس المحلي عند الساعة 10:30 من صباح اليوم رفضا لأوامر

0: هدم المنازل ودفاع عن حق الأهالي في السكن والعيش بكرامة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تسود أجواء خماسينية وتشتد وطأة الحر لتبلغ ذروتها اليوم في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، كما يحذر من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل أعلى 35، طبرية 41، الناصرة 37، حيفا والساحل 33، تل أبيب وافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 43 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى كنا مع العناوين وأبرز العناوين: تصريح ترامب أو إعلانه فجر اليوم عن إلغاء الهجوم الذي خطط له في إيران والتداعيات لذلك، الاتصالات التي تمت كما يبدو بين جهات عديدة بما في ذلك ولي العهد السعودي، وأيضا التطورات في غزة بين ما ينشر عن اتفاق داخلي وتدخل أمريكي مباشر وإلى أي مدى إسرائيل تلتزم بهذا الاتفاق. كنا مع تقرير حول هذا الموضوع وكذلك صورة ميدانية مع زميلة الصحفية صفينة زلوح، خاصة وأن الاستهدافات لم تتوقف بما في ذلك هذه الليلة، وأيضا حوادث الطرق ووتيرة الارتفاع المقلق جدا وعدد الضحايا 100 ضحية في المجتمع العربي نتيجة حوادث طرق منذ مطلع هذا العام. الآن إلى قضية أخرى: الأرض والمسكن، وكما يبدو هذا الموضوع سيكون ساخن وساخن جدا في القرى والبلدات العربية، اخطارات وأوامر هدم، وينتقل هذا من بلد إلى بلد. تابعنا في الأيام الأخيرة أيضا نقاش حاد كان في مدينة طمرة حول هذا الموضوع، عشرات العائلات في حالة من القلق والترقب بعد تلقيها اخطارات بإخلاء منازلها التي تسكنها منذ عشرات السنين، وهذا من قبل دائرة أراضي إسرائيل وسلطات التنظيم. السادة المحامي علاء محاجني، تحياتي لك، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي جاكي، إلى كل جميع المستمعين.
0: أنت تتابع يعني بعض الملفات بما في ذلك في طمرة، ضعنا في إطار هذا التطور.
1: نعم، يعني كما ذكرت على ما يبدو أنه مع اقتراب الانتخابات فإنه الرياضة الوطنية لدى الأحزاب المتطرفة وخاصة بن كبير يعني تتركز حول الإضرار بالمجتمع العربي، ويعني كيف لا نحن نتحدث عن قضية مهمة جدا وحارقة مثل الأرض والمسكن. طمرة هي الآن من تعاني من هذه السياسات. تم استغلال وجود خلاف قانوني مع دائرة أراضي إسرائيل، خلاف يعود جذوره إلى سنوات الثمانينات، بداية سنوات الثمانينات، موضوع ملكية الأراضي في بعض القصائم في بلدة طمرة، وكان جزء من الملفات طبعا

0: اللي تم اختارهم يوجد قرارات سابقة تعود إلى أكثر من 40 عاما تدعي من خلالها سلطة أراضي إسرائيل أنها هي المالكة لهذه الأراضي. على العلم، مع العلم طبعا أنه كان هناك مفاوضات وحتى وصلوا إلى اتفاقية سابقة مع دائرة أراضي إسرائيل بموجبها سوف يتم نقل الملكية لهذه العائلات، ولكن لسبب أو آخر أنا أريد أن أخذ بالتفاصيل طبعا لم يتم تسجيل الملكية ولم يعني لم يتم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية لأسباب يعني تعود إلى بعض التجاوزات لكل عائلة بالنسبة للقطعة التي قامت طبعا بحيازتها. كل قطعة طبعا تجاوزت إلى القطعة المجاورة لها، وبالتالي طبعا كانت هناك صعوبة يعني تعذر من العائلات تسجيل هذه الملكيات. ولكن نحن نتحدث عن قضية فيها حاول المواطنون تنظيم هذا الأمر وقاموا بدفع الضرائب وقاموا بدفع المستحقات المطلوبة منهم من أجل نقل الملكية. بعد ذلك تقوم دائرة أراضي إسرائيل بداية سنوات التسعين نحن نتحدث يعني أخذوا قرارات غيابية ضد هذه العائلات ومطالبين بإخلائهم. الآن الموضوع يعني وارتباطه بالانتخابات أنه بعد انقضاء حوالي 35 عاما لم يتم تنفيذ هذه القرارات ولم يتم التواصل أيضا مع هذه العائلات، بين ليلة وضحاها يستلمون أوامر إخلاء وموعد تنفيذ أوامر الإخلاء لا يترك مجالا للشك أنه يوجد موضوع سياسي من وراء.
1: يعني أنت تقول لي أستاذ علاء دون العلاقة للتفاصيل وهي تفاصيل مهمة، ولكن هنالك من قرر أن يوقظ هذا الملف بين يعني أو يبرز أو يضخ، هنالك طبعا أعتقد آلاف الملفات الموجودة في درج دائرة أراضي إسرائيل وسلطات التنظيم، هنالك من قرر إخراجها من الدرج نفض الغبار عنها وتصديرها إلى الواجهة.
0: يوجد سياسة موجهة بالبحث عن هذه الملفات واستغلالها بهدف طبعا يعني انه اخذ نقاط ما قبل الانتخابات. يعني نحن لا نتكهن بهذا الموضوع، يعني بن غفير وهو الوزير المكلف عن تنفيذ مثل هذه الملفات بكونه وزير الامن الداخلي يصرح يعني علانيه انه سوف يقوم بهدم البيوت في البلدات العربيه قبيل الانتخابات، وحالة طمرة طبعا يعني تثبت هذا الموضوع. الطلبات التي تم تقديمها لتنفيذ الإخلاء، طلبوا تنفيذ الإخلاء بالتواريخ ما بين 8 أكتوبر القادم حتى 22 أكتوبر، يعني نحن نتحدث عن الفترة الملاصقة لموعد الانتخابات المحدد وهو 27
1: نعم أكتوبر. وهذه منازل يعني فيها عائلات تسكن منذ عشرات السنين، وكما ذكرت نتحدث عن بيوت موجودة في قلب المدينة، وكلنا نفهم ما معنى عملية الإخلاء والهدم، هي إخلاء أم هدم؟ يعني ما الذي سيحدث على الأقل ما يهدد به بين قوسين؟
0: نعم، يعني مهم توضيح هذه القضية. نحن نتحدث عن قضية التي يوجد فيها خلاف على الملكية، يعني دائرة أراضي إسرائيل تدعي أنها هي المالكة وأن المفاوضات أو الاتفاقيات التي كانت مع المواطنين لم تكتمل أو لم تنتهي بتسجيل الأراضي على أسماء هذه العائلات، فبالتالي هم قدموا طلب إخلاء. أخي جاكي، طلب إخلاء أو ما يسمى باللغة القانونية أوامر إخلاء بنوي سبب بنوي، وأوامر الإخلاء من طبيعتها أنك أنت تطلب من المحكمة إخلاء الأرض وما عليها، يعني وما عليها من البشر وما عليها من المباني وما عليها من أي استعمال يقوم به هؤلاء العائلات. فالنتيجة المترتبة على عملية الإخلاء هي هدم البيوت. ونحن كما ذكر نتحدث عن بيوت قائمة منذ أكثر من 40 عاما، بيوت يعني أنه تحوي عشرات من المواطنين، يعني كل بيت يوجد به أكثر من 20 أو 15 مواطن يسكنون في هذه البيت. نحن نتحدث عن كارثة إنسانية، يعني لا يعني كارثة إنسانية لا يدري أصحابها من أين نزلت عليهم، فقط لقرب موضوع الانتخابات وفقط لأنه بن غفير قرر أن يبحث عن هذه الملفات كما ذكرت، أن يبحث عليها ويضعها على الطاولة من أجل التنفيذ. هذا يعني طبعا في صلب الادعاءات التي ندعيها، الادعاءات القانونية التي طبعا نثيرها في هذه القضية، إنه حتى لو كان هناك يعني قرارات سابقة تأمر بالإخلاء وهي قرارات غيابية يعني وما يترتب على ذلك من أمور قانونية، تنفيذ ويعني توقيت تنفيذ هذه القرارات هو سياسي بحت وهو جاء ليخدم الحملة الانتخابية لبين كبير.
1: طيب سؤالي يعني باختصار، أنا أريد أن أنتقل جميلة عياشي، وهي طبعا واحدة من أصحاب المنازل، وهذا مهم أن نسمع

0: يعني صوتها، يعني المسار القانوني القضائي هنا إلى أي مدى فيه مساحة لكم أستاذ علاء؟ وهل موضوع أنه نتحدث عن منازل مبنية منذ عشرات السنين يمكن أن تكون دافع مهم للمحكمة لتؤجل ما الذي حصل الآن، وخاصة التوقيت وربطه بالبعد السياسي الانتخابي؟
1: نعم، يعني بدأت أذكر أنه هناك اعتبارات على ما يبدو اعتبارات ضيقة غير قانونية، مثل توقيت أو موعد الانتخابات بهدف خدمة الوزير المكلف عن تنفيذ هذه الأوامر، الوزير بن جبير. هذه طبعا اعتبارات غير قانونية، وهي خارج الاعتبارات التي يجب كسلطة، يعني مثل سلطة أراضي إسرائيل، أن تعتبرها. بالإضافة إلى ذلك، كما ذكرت، مرور أكثر من 40 عاما هو يعطي ما يسمى، يعني أنه يعترض المواطنين على أن سلطة أراضي إسرائيل تنازلت عن هذا الموضوع، أو أنها تريد نقل الملكية للمواطنين، وهم قاموا بناء على ذلك بتطوير هذه البناء وإضافة بناء على هذه الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، موضوع الأوامر أو القرارات الغيابية التي تم اتخاذها هو موضوع قانوني آخر. نحن نبحث لماذا تم يعني إذن إصدار قرارات غيابية بحق هؤلاء المواطنين، مع أنه مع العلم أن جميع هذه المواطنين كانوا بتواصل مباشر مع إدارة سلطة أراضي إسرائيل بهدف شراء هذه الأراضي. والسؤال الأخير، لماذا لا يتم نقل الملكية الآن؟ إذا تعذر نقل الملكية في السابق، لماذا لا تنقلون الملكية الآن؟ نحن نتحدث عن أراضي في وسط بلدة تمرة يسكنها المواطنين منذ عشرات السنوات، يوجد عشرات من المواطنين. يعني أصل المقابلة أخي جاكي تتحدث بهذا الموضوع كثيرا، يعني في الضفة الغربية يتم شرعنة بؤر استيطانية حديثة العهد، يعني انه عمرها يوم او يومين، بهدف ابقاء المواطنين هناك على اراضي غير، يعني لا تدفع لهم وغير قانونيه.
0: صحيح، يعني كل شيء
1: يعني شوف الكيل بمعيارين. نحن نتحدث عن عندما ناتي الى الفلسطيني يتم التعامل معه انه بوليش، ما يسمى غزاء على الارض، مع العلم انه هذه الاراضي كما ذكرنا هي ليست في اطراف بلده تمره، هي في وسط بلده تمره ويسكنها.
0: نعم، والمثير انه هذه العجله يعني تتحرك بوتيره عاليه. الان تلقينا بلاغات، وهنالك اعتصام كما يبدو هذا اليوم في دير الاسد، وهنالك العديد من الملفات المطروحه، اعتقد عشرات الملفات اذا لم يكن اكثر، امام ساحات القضاء لتنفيذ فوري.
1: نعم نعم جاكي، في هذا الصدد بس كلمه اخيره، يعني باعتقادي انه بلديه تمره تحركت سريعا، وهذا الموضوع مهم يعني من الناحيه القانونيه. يجب التحرك سريعا ويجب التنظيم في مواجهه هذه الاوامر. نحن نتحدث عن اوامر خطيره، نحن نتحدث عن قضايا يعني يعود جذورها إلى أكثر من 40 سنة، فهناك حاجة للتنظم السريع كما فعلت بلدية تمرة. يعني بالأمس عقد اجتماع، باليوم نحن نعقد اجتماع آخر بهدف مساعدة المواطنين وبهدف مجابهة هذه السياسات. أتوقع أنه يحدث أمور مشابهة، وأنت على علم جاكي أنه دائرة أراضي سلطة أراضي إسرائيل تملك الأراضي في كل البلدات العربية.
0: صحيح، ونحن نعلم أيضا من هو الآن تعيينه، يعني قد يكون علق بشكل أو بآخر، لكنه يقوم بمهام على الأقل حتى يحسم أمره في المحكمة العليا. على كل، نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا أستاذ علاء على هذه المداخلة. هنالك الآن معلومات تصلنا عن تواجد قوات كبيرة من الشرطة وآليات وجرافات في مدخل طمرة الجنوب، هذه برقية تصل إلي وأنا أتحدث إليك، سنتابع. شكرا لك أستاذ علاء، يعطيك ألف عافية. تحية أخت جميلة عياش، يعطيك العافية، صباح الخير.
2: أهلين، صباح النور.
0: وأنت واحدة من أصحاب المنازل اللي أجياءكم اختار، احكي لي شو اللي صار معكم أخت جميلة.
2: إحنا وصلنا كلمة تلفون بصراحة، مش ولا ورقة ولا اختار ولا مكتوب، ومكالمة. اتصلوا بجوزي كان بالبيت، أنا ما كنتش بالبيت، اتصلوا فيه إنه اليوم أو بكرة هو فيهم إنه الهد، إنه في بكرة في مكتوب لك إذا كنت هد الدار تعلق من المكتوب. صراحة لما اتصلوا لي هو اتصل بأخوه بالأول، وأخوه اتصل لي قال لي وينك، هيك جوزي مريض يعني.
0: نعم
2: هو مريض، قال لي بتصل لي بقول لي إنه اتصلوا فيه بدي هد الدار. بقول له شو، المهم كيف وصلت الدار؟ أنا كنت بعيدة عن البيت، ما عرفتش وصلت الدار بصراحة.
0: بس عمليا الهدم هو تهديد مباشر، يعني إنه خلال الأيام، ولا في أعطوكم فترة زمنية؟
2: الهدم خلال أي يعني هدم مع بنود تفضل بيت، مع أعطونا مدة من 18 ل 12 هذول بيكون فيهم الهدم.
0: نعم أنا شوي صوتي مشوش مش سامعك واضح، إذا بس بإمكانك بس تأخذي محل أفضل، لأنه بعرف إنه التغطية مش أحسن إشي. يعني الأمر إنه تفضوا البيت خلال أيام، مش إنه أعطوكم لآخر شهر 10 أو لشهر 9، إنه ما الآن بشكل مباشر.
2: أعطونا أمر إنه إحنا المكتوب حكم المحكمة من 18

0: يطلعوا من البيت. لسه في احتمال يجوا اي وقت، احنا مش عارفين يعني صراحه.
1: وانتم من اي، من وين تسكنين في هذا البيت؟
0: احنا ساكنين من البيت معمر من 82.
1: ومن 82 لحد اليوم ما حدا اجاكم باي ادعاء؟ كان في اي محاكم؟ كان في اي اجراءات ضدكم ولا كيف؟
0: احنا كنا باتفاق عاملين سكيم، عاملين احنا اتفاقيه مع المنهال، وشرينا من دفعنا حقها كبقص، ولظروف يعني كانت طاهرة وصفة ما قدرناش نكمل. دفعنا عليها ضريبة أملاك، كنا ندفع عليها ضريبة أملاك مصر خشا يعني. ضريبة أملاك كنا اللي من ندفع، وهذا اللي صار يعني. وما جو والأمطار صارت تفوت شلبة كل النمر، وإحنا كانت معمرة لما أعطونا الأمطار والمساحة كانت تفوت النمرة عبيت جارنا وجيراننا وجيراننا يفوتوا.
1: طيب يعني اللي بيجي بقول لكم انتم خالفين للقانون وانتم خالفين للتعليمات، وهي اراضي تابعة على دائرة اراضي اسرائيل، كيف ممكن تردوا على هيك ادعاء؟
0: احنا ما خالفناش، احنا دفعنا وكنا بنحاول وحاولنا كثير انه نصل اتفاق معهم، بس اللي ما كانوش يردوا علينا.
1: وإسا أنتوا يعني عمليا عايشين بشعور خوف وقلق إنه كل وقت ممكن يوصلوا لعنكم يعملوا.
0: لما قلت إنه بس يعني أنا لما أنت قلت في جرافات بالمدخل الجنوبي حسيت إنه جايين إسا عندي عضاري صراحة يعني. بس أنت إسا حكيت يعني إنه في جرافات، أنا استدعيت يعني خايفة يكونوا جايين عندنا، مش عارفة يعني واحد يعمل. هو توتر، هو خوف، هو خوف للمستقبل، هاي أولاد عيلة وين نروح.
1: كم واحد انتو كم نفر في البيت اخت جميلة؟
0: احنا في البيت ستي.
1: ستي
0: بحطك طلاب يعني، طلاب بيعملوا بتروت اسا وبسيكومتري يعني. توتر غير شكل وخوف.
1: على كل إنه يعني إحنا من بهمنا نوصل صوتكم، وإنتي عم بتتابع إنه عم بتحركوا في البلدية وعم بتحركوا بعدة جهات، قديش هذا عم بعطيكم شعور بالأمان؟
0: الحمد لله هن بعطونا شعور بالأمان والدعم، الحمد لله رئيس البلدية والمحامين والمحامي علاء كله بالصراحة يعني اللجنة الشعبية في طمرة كله بدعم وكله بيجعل بيته بدعم. بس بصراحة شو أقول لك، أنا إذا بخوضش بمسكش اللي مكتوب إنه عدم الهدم وعدم تجميد القرار على القليلة، أنا بكونش في أمان.
1: على كل راح نتابعكم ونوصل صوتكم دائما ونكون على تواصل كمان بالنسبة للمعلومة اللي وصلتنا في الساعة في الدقائق الأخيرة. شكرا لك يا أخت جميل، يعطيك ألف عافية، تحياتي. من إلى المشرفي، والمحكمة تقرر أيضا وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء يعود لعائلة في بلدة المشرفي في وادي عارة. ولاحظوا نحن ننتقل من منطقة إلى منطقة والدائرة هي نفس الدائرة، سلطات التنظيم، دائرة أراضي إسرائيل، وكل هذا الملف الذي يبرز الآن بشكل كبير. أستاذ المحامي أحمد رسلان، تحياتي.
2: تحياتي أستاذ جاكي لك الجميع المستمعين.
1: إطار هذه القضية،
2: قضية مشابهة للي سمعناها قبل شوي، أرض اللي موجود عليها بيوت عائلات تعود لبلدة المشرفي، موجودين هناك صار يعني سنوات عديدة، أقاموا بيوت هناك. هذه البيوت أي نعم غير مرخصة، ولكن هم موجودين على أرضهم. دائرة أراضي إسرائيل، سلطة أراضي إسرائيل تدعي ملكيتها على الأرض قبل حوالي 10 أشهر، تحصل على حكم من المحكمة بإخلاء وهدم جميع البيوت باعتبار أنه هذه الأرض تعود لسلطة أراضي إسرائيل. ما يرفضه الناس هناك من عائلة إخبارية يوم قبل أسبوع تقريبا، ووصلهم إخطارات لهؤلاء العائلات لهذه العائلات، وصل الإخطارات. هذه الإخطارات تفيد بأن يعني يجب تنفيذ الحكم بالهدم والإخلاء، حالي من التوتر والرعب بالضبط اللي وصفته الأخت جميلة قبل شوي. هون كان التوجه السريع، إحنا دخلنا للصورة، التمسنا أمام المحكمة وطلبنا يعني إيقاف التنفيذ وإيقاف الهدم والإخلاء.
1: ما هو الادعاء القانوني أستاذ أحمد بهذه الحالة؟ يعني بالقانون الجاف على الورق سلطة أراضي إسرائيل لها نفوذ وتقول هذه الأراضي للدولة والبناء غير مرخص، وهنالك من اقتحم وبنى على أراضي تابعة لدولة إسرائيل. الآن هل العامل الزمني يلعب دور؟ هل التوقيت يلعب دور؟ يعني في أي خط دفاع يمكن أن نعمل في هذه الحالة؟
2: خط الدفاع الأنسب في هذه الأمور هي أهم نقطة تتملكها سلطة أراضي إسرائيل في هذا الادعاء، وهي

0: لإتاحة الفرصة لهؤلاء العائلات بإقامة البيوت والمساكن وتربية الأولاد وكل ما في ذلك حتى الوصول إلى هذه المرحلة تقوم فيها دولة إسرائيل وسلطة أراضي إسرائيل وتقول أوكي اليوم إحنا بدنا الأرض، هاي الأرض تعود لإلنا. فالمشكلة إنه المواطن لازم يعرف إنه حتى الدولة وحتى سلطة أراضي إسرائيل هي ليست كاملة. هي يعني كيف الجبن الصفراء فيها ثقوب، كمان برضو رواية أو حقوق سلطة أراضي إسرائيل فيها ثقوب. وعندما يأتي المواطن ويبحث عن هذه الثقوب والثغرات ويمليها ويملأها بالشك ويقطع هذه الرواية أمام المحكمة، فالمحكمة في النهاية ليس لها أي يعني
1: الادعاء القانوني أستاذ أحمد اللي ما إحنا بنسميه في بعض الأحيان تقادم أو شهوي لتأخر المماطلة بيلعب دور هون. يعني ما في بالنسبة للإطار القانوني ما في أي عملية تقادم أو تأخر أو مماطلة للسنوات، والمحكمة يمكن أن تقبل بهذا الادعاء أنه أين أنتم
0: في الادعاء اللي كان إلنا بخصوص عائلة إغبارية، ادعينا أنه هنالك كان تقادم وادعينا أنه كان هنالك شهوي كما أسلفت أستاذ جاكي، اللي هو عمليا تأخر الوقت. الشهوي أو تأخر الوقت عمليا هو أدى بالنهاية إلى أن من يعني كان بمفاوضات واتفاق أمام دائرة أراضي إسرائيل وشرى فعليا يعني هذه الأرض هو ليس اليوم بين الحياة، هو توفى، فلذلك لا يستطيع اليوم الجيل الثاني يعني أن يبرز مثل هذه الاتفاقيات. ولكن هنالك بينات وقرائن على أرض الواقع تفيد وتؤكد بأن ما كان في الماضي هو استمر وموجود، وحتى لو كان هنالك مباني غير مرخصة فهي ليست من صلاحية سلطة أراضي إسرائيل لتأتي وتقوم بأن هنالك بناء غير مرخص فأنا كسلطة تنظيم أريد أن أهدمه أو كذا، فهي ليست سلطة لا سلطة بناء وتنظيم، إنما هي سلطة أراضي إسرائيل، والماء والذي يحول على أي مواطن في ادعائه بالملكية يعود أيضا لسلطة أراضي إسرائيل. وعندما تشكك أستاذ
1: ولكن أنت
0: في هذه الرواية
1: وأنت أعتقد توافق أنه إذا نظرنا الآن إلى الخارطة من أعلى وأنتقل من بلد إلى بلد، من طمرة إلى المشيرفي إلى دير الأسد وإلى بلدات أخرى، هنالك من قرر أن يفتح هذا الملف بشكل كبير ويدفع به إلى الأمام لأنه هذا قد يخدم سياسيا. أنا أقول هذا في قراءة تحليلية ولكن أعتقد المعطيات على الأرض واضحة جدا.
0: واضح جدا، في مثل باللغة العبرية يقول هكموت عصاي تائخوت، يعني كمية الأحداث اللي عم بتصير وتواتر الأحداث وأوامر الهدم بالجملة، هذا يؤكد جودة الادعاء اللي بتدعيه إنه المجتمع العربي هو مستهدف ولا تستطيع هذه الدولة الكيل بمكيالين. فهنالك كثير من القضايا أيضا إن كان تخص سلطة أراضي إسرائيل أو إن كان تخص سلطات التنظيم والبناء اللي في كتير يعني من من من من من إخواننا اليهود يعني نعم. اللي يعني أقاموا شغلات اللي هي يعني بناء وسيطروا على أراضي اللي لا تعود لإلهن إنما للدولة، وأقاموا مساكن وأمور اللي هي ما فيها ترخيص وما حدا يعني حرك ساكن معهم يعني نهائيا. إنما المجتمع العربي اليوم مستهدف، ولكن اللي بدي أقوله كرسالة أستاذ جاكي للكل إنه حتى الدولة هي ليست كاملة، حتى سلطة أراضي إسرائيل هي ليست كاملة، هنالك ثقوب والكمال لله. فمن يبحث عن هذه الثغرات باستراتيجية قانونية واعية ذكية جدا، صدقني أستاذ جاكي يستطيع الحصول على مادة قانونية وادعاء قانوني إن تم طرحه على طاولة القاضي أو المحكمة، فالمحكمة تسمعه والمحكمة عمليا تستجيب. هذا الحال اللي صار إحنا معنا مع عائلة إغبارية في المشيرفي، فإيقاف التنفيذ ولا لا ليوم ولا ليومين ولا لمليون سنة، إنما مفتوح إيقاف الهدم والتنفيذ، إيقاف الهدم والتنفيذ والإخلاء ومفتوح هذا الشيء اللي عمليا في النهاية.
1: وهل هنالك يعني ضامن أن لا تأتي الجرافات لتدل أنه حصل هذا الأمر؟ يعني
0: هذا ضامن، قرار المحكمة هو ضامن، والادعاءات اللي طرحناها إحنا إن كان في التقادم إن كان في التأخير إن كان شككنا في رواية الملكية اللي تدعيها الدولة إن كان كل ما تدعيه الدولة من ناحية قانونية إحنا طرحنا العكس منه. إنما شككنا في هذه الرواية وطرحنا رواية أخرى اللي في إلها ثبات على الأرض، هذه برأيي كان الحل لنستطيع على الأقل لنستطيع أن نزيل يعني هذا التوتر وهذا الاضطراب وهذا الرعب. نعم.

0: أستاذ جاكي، يعني أنا لمست هذا، يعني هذه العائلات لم يعني تذق طعم النوم مدة أسبوع تقريبا، وأنا كمحامي أيضا إحنا كطاقم محامين حتى ما عرفناش، يعني حتى من قبل المسؤولية وثقل المسؤولية على ظهرنا كانت الفترة اللي هي أيضا يعني أثرت علينا نفسيا حتى حصلنا على هذا القرار وزفنا لهذه العائلات. وأنا برأيي اللي حصل في المشيرفي بيقدر يحصل في طمرة ويحصل في أي منطقة أيضا في أنحاء بلادنا هون، يجب الوقوف وعدم الاستسلام واستنفاذ كل الوسائل القانونية. لا تستطيع هذه العائلات استنفاذ وسائل الاحتجاج السلبي اللي بناء خيمي أو أنا كله هذا منيح.
1: لا، في حال تم الهدم عمليا أعتقد كل شيء يصبح يعني لا ثمن أو لا طعم له بالأساس. على كل نحن سنتابع لأن الملفات ثقيلة وكثيرة، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ أحمد. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن هذا في المشيرفي، وكما ذكرنا المحاور قضايا الأرض والمسكن، وكنا قد تحدثت عن هذا أكثر من مرة يعني في البرامج، وتوجهنا في هذا الموضوع إلى عدة مسؤولين ومتابعين لأن يتابعون في هذا الموضوع. نحن إلى فاصل قصير وننتقل إلى دير الأسد.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق توليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا 26692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
7: الشمس دائماً.

0: ونحن من طمرة إلى المشارفي الآن إلى دير الأسد. سيد أحمد ذباح رئيس المجلس، يعطيك العافية أبو فادي، صباح الخير.
1: هلا بي، صباح الخير عمي.
0: حطنا بالإطار، شو اللي عم بيصير؟
1: اللي بيصير هاي وزارة الأمن الداخلي مش مصلين على النبي زي ما بقولوا بالعامية.
0: نعم.
1: أنا في عندي خريطة اللي عملتها 600 دنم وهي يعني تابعة لخارطة هيكلية تبعت 2040 اللي عم وجبها اتخطط هاي الأرض 600 دنم، والخريطة هاي بالمراحل النهائية يعني جمعتين تصادق عليها قبل سنة ونص، صارت على إحود وحلوكا خلال أسبوعين لحد آخر الشهر الخريطة بتصادق عليها. عم وجبها هاي الخريطة اللي تقدمت في 11/8/2000 وقبل سنتين كان في أمر إنه من شلحان أقول وزارة المشبطيم والشرطة والأخفة وصلت لقرار تجميد الهدم لحد ما يتصادق على الخريطة.
0: نعم.
1: للأسف الشديد في 3 من 14 اللي ما احترموا القرار، ما احترموا القرار وراحوا زادوا على العمار اللي عملوه، يعني فاهم علي؟
0: اولا الاراضي هاي كلها هي اراضي دولي يعني تابعة لدار؟
1: لا اراضي براتية، اراضي خاصة مش اراضي دولي.
0: اراضي خاصة يعني مش انه في هون خاصة. عملية انه دخلوا على اراضي زي ما حصل او لادعائهم بطمرة وغيره.
1: لا هاي اراضي خاصة، واحنا من سنتين من داعب بالموضوع، احنا على اتصال مع جميع المؤسسات وبنعمل ليل نهار لمنع الهدم، رايحين نستمر بكل قدراتنا لمنع الهدم. ولكن بنفس الوقت اللي عمل المخالفة هاي وما احترم قرار المؤسسات وراح زاد على داره المفروض كمان يعالج أموره عن طريق المحكمة. يعني كل المؤسسات بتقول لك القرار هو للمحكمة، واللي بيقدر يروح على المحكمة مش المجلس، اللي بيقدر يروح على المحكمة صاحب الدار.
0: يعني اولا انت عم بتقول لي مش انه 14 بيت عليهم اوامر هدم، انه
1: 14 بيت عليهم اوامر هدم بس كل المجمدات ما على 3،
0: والثلاثة الادعاء لانه زادوا على هذا البيوت، هذا الادعاء المركز
1: زادوا ما احترموش القرار تبع المؤسسات الرسمية اللي اخذوا القرار بتاريخ 11/8 لتجميد البناء وراحوا عمروا من هذا المنطلق في غضب يعني عليهم من كل المؤسسات لأنهم احترموا القرار وزادوا على العمار تبعهم. طيب ولكن احنا كسلطة محلية بتواصل مع جميع المؤسسات ومش رايحين نهدى ومش رايحين نعمل كل قوتنا اللي نمنع هذا الهدم، ولكن لحتى كان إلى آخر جلسة يوم الأربعاء من المسؤولين عن الهدم في التنظيم والبناء بالناصرة، وكان القرار إنه يروحوا على المحكمة، يروحوا على المحكمة.
0: نعم. والسؤال هاي البيوت موجودة في حارة واحدة يعني هاي كل المنطقة هاي بأي منطقة؟
1: منطقة جديدة فوق.
0: يعني بالجهة العليا من دير الأسد.
1: مش بقلب البلد، منطقة جديدة.
0: وقديش أنت عندك خوف إنه الجرافات توصل وتهدم؟ لأنه عم بواضح إنه في تصعيد يعني كبير في كل البلاد مش بس في دير الأسد.
1: في تصعيد في كل البلاد، بدل ما يهدوا الانتخابات، ما يهدوا قبل الانتخابات. عمليين بيعملوا يعني كل يعطي من أجل كسب الأصوات، فهم علي؟ هذول المتطرفين.
0: ولكن أنت يعني إلك اتصالاتك في الحكومة، السؤال
1: ديش أنا عندنا اتصالات، ولكن بالقرار بالأول والأخير أو لوزارة القضاء أو للمحكمة.
0: نعم. طيب واليوم مقررين يعملوا مضارة قدام المجلس عندك يعني عدد من
1: أهلا وسهلا، ليش لا؟
0: أنت راح تلتقي فيها تحكي معهم توضح هذا الموضوع؟
1: نحن معهم ليش لا، أولاد بلدنا وإحنا مجبورين فيهم.
0: والأوامر بتقولي لل 14 مجمدة ما عدا 3 اللي هم زادوا على البناء، هذا اللي
1: هذول الثلاثة اللي بيحكوا إنه بدهم يهدموهن.
0: وحد الآن ما عندك معلومات وين أنت ممكن تنفذوا عملية الهدم يعني؟
1: عمال فيش لحد إسا فيش يعني عمال بقول لك الموضوع بيعالجوا فيه الجماعة أصحاب البيوت عن طريق المحكمة، وإحنا باتصال مع جميع المؤسسات لمنع هذا الإشي.
0: على كل راح نتابع، وشكرا لك ابو فادي، يعطيك الف عافيه. سلامات. عمير ذباح صاحب احد المباني، يعطيك العافيه عمير.
2: ابيك خيا.
0: انت بيتك مهدد بشكل مباشر ولا كيف؟
2: بشكل مباشر.
0: اسمعش اذا سمعت الرئيس بيحكي انه في اوامر اللي جمدوها، ولكن في 3 بيوت اللي زادوا لانهم عمالين اخترقوا التفاهمات اللي كانت موجوده. انت زادت على بيتك، احكي لي شو الوضع عندك.
2: هذا الحكي من سنتين زدت عبيتي، بس كان بدي أسكن فيه في الشندار أسكن فيها.
0: أنت ساكن على أرضك الخاصة بالأول ولا على أراضي دولي؟
2: على أرض الخاصة.
0: أرض خاصة عمرت وبعدين زدت على البيت. طيب هذا بقول لك يعني.
2: لا أنا عمرت كامل بيت كامل وسكنت بأول طابق. أنا عمرت دار 5 طوابق ونص. وسكنت بطابق لأنه فيش عندي محل أسكن.
0: نعم.
2: أنا صار عمري 50 سنة ولادي عمرين 25 سنة، فيش عندي محل إلهن ولا محل أسكن ولا أي إشي، واضطريت إني أبني أي دار وإني أسكن فيها. وفي كثير وأنا اللي دار أخوي تهبطت قبل 2 مرات وثاني مرة.

0: وما كانتش الدار مسكون فيها ولا شيء. ومن اول دور تعمرت بدير الاسد بال 2017 دار اخوي، بس هذا دار اخوي. والشيء الشيء المدهش بالشغله انه بس احنا بيت ثلاث اخوه معمرين ثلاث دور، هدول اخوي اول مره وثاني مره، واخوي الثالث يعني حلال حرام الشارع بالتخطيط اللي بدي اقدمه التخطيط بيه، الشارع فايت في داره، فاهم علي؟ يعني انا بدك بكره بيهدوا لي وحياه يهدوا لاخوي، مجبورين يهدوا لاخوي، يعني انا واخوي واخوي متجوزين عندنا اولاد، ننزل نسكن عند امي باوضه ونص، نفلت كل هذا بهد مشقه عمرنا، فاهم علي؟ بهد مشقه عمرنا عشان احنا نبات بالشارع. بس بيتنا احنا بيتنا ثلاث اخوه اللي هدونا في دير الاسد اللي ومهددين بدير الاسد اكثر شيء يعني بالشغله هاي، كيف يعني كل الدور مهدده هون. بس هن حاطيننا يعني احنا
1: بس يعني السؤال هيك انه هل انتم قمتم يعني كان في تفاهم قبل سنتين اللي فهمناه انه جمدوا اوامر الهدم، ولكن في ثلاث بيوت اللي خرقوا هذا التفاهم وزادوا على بيوتهم او سكنوا فيها او عملوا اشي، عشان هيك عمليا شايفين الموضوع بالتنظيم انه خرق للتفاهمات والاتفاقيات؟
0: مضبوط. بس اخوي قبل سنتين ما خرقش الاتفاق، كان ما كانش ساكن، ما خرقش الاتفاق ليه
1: هدوله. طيب السؤال شو العمل الان؟
0: بس في شباب بالبلد اللي عم تشتغل على الموضوع، صار في مشاركة بين الناس انه لا لهدم البيوت، والناس امبارح كنا
1: بس في عندكم في مسار قضائي ماشيين فيه ولا كيف؟ ولا فيش ايش تعمل قضائيا؟
0: قضائيا صعب، في ايش نعمل؟ انت انا بدي اطلع على العليا، على العليا بدنا نقدم للعليا. وحكى لي المحامي انه انت دارك عالي، بدك تنزل طابق بسفيك يعني بين قوسين كمان اذا يقبلوا ولا يقبلوش يعطوك. قلت لي ليه داري عالي؟ دار اخوي ما كانتش عالي، ليه هدتوها؟ اسا انه انت الخطه اللي عندك انه داري عالي، طب دار اخوي ما كانتش عالي، ليه هدتوها؟
1: قل لي الاوامر جاي من اللوائيه ولا من اللجنه المحليه؟
0: مش فاهم
1: يعني من المحوزيت ولا من الميكوميت عندكم بكعدة كرم؟
0: من المحوزيت،
1: من اللوائية يعني.
0: اللوائية.
1: طيب احنا راح نتابع الموضوع اخي، وشكرا لك، يعطيك الف عافية، يعطيك
0: العافية. الله يرضى عليك.
1: إذن عميد ذباح صاحب أحد المباني، واستمعنا إلى روايته وأيضا رواية رئيس المجلس المحلي وما قاله في هذا السياق. على كل إنسان نتابع في التطورات، ولكن مرة أخرى أعود إلى الإطار العام، أنه حتى في سياق البرنامج في طمرة، في المشير، في دير الأسد، طبعا النقب حدث ولا حرج، وفي كل موضوع الآن تصدير الملف، ملف الأرض والمسكن إلى الواجهة، وواضح أنه هذا الموضوع يجب أن يناقش أيضا بالأساس على المستوى السياسي. نخرج مرة أخرى إلى فاصل إعلاني ونعود.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل، ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل، ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي
6: حطمنا الأسعار.

0: سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: الشمس دائماً

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات إلى محور آخر يأخذنا إلى الحلبة الحزبية السياسية. يوم أمس لجنة الوفاق التقت بمركبات ما يعرف بالثلاثية الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وكما فهمنا تم تفويض اللجنة لتصل إلى معادلة بالنسبة لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. وما وصلنا أنه قرار لجنة الوفاق عدم الحديث مع وسائل الإعلام في هذه المرحلة. اللجنة التقت مع ممثلي الأحزاب الثلاثة في مشاورتها لتشكيل القائمة، اللقاءات في جو ودي مسؤول تبشر بالخير، هذا ما وصلنا وهذا ما تم التوافق عليه. ولكن هل هذا سيؤدي إلى نتيجة عملية؟ طبعا، ولا أي مدى ستلتزم الأحزاب، لأنه كما فهمت هنالك تفويض كامل، بما معنى ما تقرره اللجنة سيكون في هذه الحالة. ولكن الأنظار اتجهت إلى الخبر المتداول منذ فترة ويعود كل مرة إلى الواجهة، هل سيتم التحالف بين القائمة العربية الموحدة وبين نائب الوزير السابق يوآف سيغالوفيتش الذي يترك حزب يحد، هذا إذا اتخذ القرار وتم وينتقل إلى القائمة العربية الموحدة. في الموحدة قالوا أن هذا الأمر لن يبحث إلا بعد انتهاء الانتخابات الداخلية في 22 من الشهر الجاري. ورد فعل سيغالوفيتش بجملة قصيرة جدا بأنه ما زال في حزب يحد، ولكن نؤكد أن الأطراف لم تنفي هذه المعلومة التي كما ذكرنا يتم تداولها منذ أشهر في الساحة السياسية. دكتور سليم بريك، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: أنا صباح الخير للجميع.
0: بالون ساخن برأيك أم هذا سيتم؟
1: هناك إمكانيتين. الإمكانية الأولى أنه هذا أمر تكتيكي لتحسين وضع سيغالوفيتش في حزب يحد، وهذا وين وين، يعني من ناحية يخدم دكتور منصور عباس، من ناحية ثانية يخدم سيغالوفيتش. هي إمكانية، لأنه أنا حتى الآن لم أسمع من سيغالوفيتش أو من دكتور منصور عباس بشكل مباشر بالنسبة لهذا الموضوع. الإمكانية الثانية أن يكون فعلاً هناك إمكانية أن ينضم سيغالوفيتش. أنا يعني أشعر بأنه هناك في فتور في أعضاء القائمة الموحدة، نترك منصور عباس ولكن عند الآخرين هناك فتور في هذا الموضوع. ولكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن عضو كنيست اللي كان نائب وزير ممتاز، واحد من القلة اللي ممكن نقول عنه أنه مستقيمين جدا في السياسة، وكان له نجاح كبير في محاربة العنف الجريمي. هو ضابط بوليس بكل مفهوم الكلمة، ولذلك أهميته كبيرة جدا بأمرين، بمحاربة العنف الجريمي وطبعا بمحاربة الفساد اللي هي الحكومة شرعنته وحولته.
0: طيب، يعني الحسابات السياسية الداخلية للنائب منصور عباس وللحزب قد تكون مفهومة، وهذا يعني أيضا يضع في المقدمة، وقد يزيد حتى نسبة التصويت بحساباته، وأيضا كل موضوع الشراكة في الائتلاف، وحتى إمكانية مثلا منع الشطب بشكل أو بآخر. لماذا سيغالوفيتش وهو المفروض أن يكون في مكان متقدم في حزب بيحد يتنازل عن موقعه هناك ليصل إلى القائمة العربية الموحدة برأيك؟
1: برأيي أولا مكانته في حزب يحد ليست مضمونة، وخصوصا بأنه احنا نشوف أن هذا حزب بتراجع مستمر، يعني اليوم نحكي عن 13 عضو كنيسة حسب بعض الاستطلاعات. الأمر الثاني هو فعلا أمر مفاجئ بأنه سيغالوفيتش يضع قضية سلطة القانون وقضية محاربة العنف والجريمه في رأس سلم أفضلياته، بما في ذلك استعداده أن يكون في حزب عربي. هذا أمر ممتاز، بالمناسبة هذا سيكون جيد كمان للقائمة

0: واحدة لأنه في هناك استياء عارم من قبل كل ما ممكن أن نسميهم في الوسط العربي مصوتي الديمقراطيين. هؤلاء طبعا بطبيعة الحال سيتحولوا برأيي للقائمة الموحدة. هي يعني في نهاية المطاف ستستفيد جدا مثل هذا الموضوع، طبعا سيزيد من شرعيتها لتكون قسم من الائتلاف.
1: إلى أي مدى هذا التحالف إن حصل دكتور سليم سيؤدي إلى تغيير في المعسكر؟ يعني هو لن يأتي بأصوات من اليمين، هو تحرك داخلي داخل نفس المعسكر، يعني ما بين الديمقراطيين ويحد والموحدة، ولكن لن يؤدي مثلا إلى تحول أصوات. ولكن هل هذا سيشرع دخول الموحدة في مرحلة لاحقة للائتلاف؟
0: باعتقادي هذا نعم. يعني على سبيل المثال انا يعني قريت اكثر من مكان بانه مثلا ضابط أرياء عميد مثلا يؤيد مثل هذا التحرك ويرى فيه شيء مبارك. يعني هناك قوة في المجتمع الاسرائيلي اللي هي يمين مركز او مركز اللي بتقول انه قضية سلطة القانون الان اصبحت امر هام جدا، محاربة العنف الجريبي امر هام جدا، ولذلك سيكون دعم لسيغالوفيتش لم نراه في كمية الأصوات. يعني أصوات اليهود بالمناسبة، يعني دائما الأحزاب اليهودية العربية لا تعول على الأصوات اليهودية، يعني قد بصوته مثلا يهود للجبهة أقل من 5000 في الانتخابات الأخيرة. ولكن القضية هي القضية الرمزية، باعتقادي هون في هاي الحالة بالذات القضية الرمزية هي في غاية الأهمية.
1: وهذا يعني برأيك يحرج الثلاثية أنهم يعني هناك في تطورات يمكن نسميها تكتيكية استراتيجية وهم ما زالوا في دائرة التحالف، وكيف نصل إلى معادلة توزيع المقاعد؟
0: يعني ما يحدث بالثلاثية فعلا شيء غريب ولا يدل حقيقة على مسؤولية بكل مفهوم الكلمة. يعني هذه المفاوضات والمماطلة والتسريبات الإعلامية اللي منشوفها مرة بعد مرة، ويعني هاي الاستراتيجية take it or leave it اللي بيستعملوها مع العربية للتغيير، في هناك أمور مقلقة تحدث في هذه الثلاثية. وممتاز أنه لجنة الوفاق هي التي الآن تدير الأمور، هذا خبر ممتاز. ولكن طبعا في نهاية المطاف يعني من يريد أن يرى مسؤولية أمام ما يحدث في المجتمع العربي، العنف الجريمي، هدم البيوت، كل هذه الأمور، هو يرى بأن الموحدة متقدمة أكثر من.
1: وبرأيك دكتور سليم انتهى الموضوع؟ التنافس القادم هو أيزنكوت نتنياهو، لابيد بنت انتهى دورهم وفق الاستطلاعات أم لا يمكن، ونحن ما زلنا أعتقد 87 يوم عن الانتخابات؟
0: 87 يوم، ولكن نحن نرى توجه معين أو تندنسي سلبية بالنسبة لنفتالي بنت. امبارح كان نفتالي بنت يعني تحدث بشكل سلبي، حاول عمليا يعني حتى المس بأيزنكوت بأنه يدعي بأنه يجب أنه لا ينضم إلا لحكومة صهيونية. المقصود هنا أنه يريد إقفال الباب أمام أي إمكانية للاستناد على القائمة الموحدة. ما يحدث مع نفتالي بنت هو ما يحدث لكثير من السياسيين الذين يعتقدون بأنهم يعني الملوك أو سادة القوم، وعندما يأتي أيزنكوت فجأة نحن نرى تصرفات من قبل نفتالي. بالمناسبة ليس فقط نفتالي بنت، كمان أفيجدور ليبرمان كان سلبي جدا حتى الآن في تصريحاته، ولكن واضح بأنه أيزنكوت هو الذي يعني تشالنج أو المنافس الحقيقي لهذه الحكومة، وهو الذي يستطيع أخذ أصوات من الجانب الآخر باعتباره شرقي وباعتباره مقبول جدا في كمان في الشمال مثل كريات شمونة وشلومي وغيرها، وكمان في نتيفوت وديمونة، كل هذه المناطق اللي عادة مصوت بشكل يعني تقريبا تلقائي للليكود ولنتنياهو.
1: نعم، على كل نحن سنتابع في التطورات، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور سليم، شكرا لك، تحياتي. شكرا. ومن هذا الموضوع إلى ملعب آخر، ملعب الرياضة وكرة القدم وخصخصة المونديال. كما يبدو الضغط الذي مورس وبشكل كبير أثر على رئيس الاتحاد.
2: أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. أصدر إنفانتينو بيانا قال فيه إن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول.
1: زميل نبيل سلامي، صباح الخير.
3: أهلا جاكي، صباح النور.
2: أعلن رئيس الاتحاد
1: إذن تراجع، وكما يبدو الضغط الدولي لعب دور.
3: كان واضح جاكي بسرعة البرق عمليا. أنا لم أفكر لثانية واحدة بأن هذا المشروع أو الخطة يعني قد تمر مر الكرام، لأنه واضح أنه العمل منافي لميراث ولإرث كرة القدم، مش هذا اللي بدنا إياه. لا يمكن أن تباع كرة القدم لأنها مش منتوج زاكي، هذا ليس بمنتوج يستثمر، هذا مش منتوج. لذلك كان القرار واضح من اتحاد

0: الأوروبي الويفا، ومش بس الويفا إما الكوكا كاف كمان والكرة القدم الآسيوية ما عدا قطر. قطر عبرت عن دعمها لإنفانتينو، وإنفانتينو الآن مطالب بأنه يترك الوظيفة. يعني الاتحاد الأوروبي يقول بأنه فقد كل ثقة، بعد في إن ثقة بإنفانتينو وهو تراجع.
1: يعني عمليا عم اللي عم تحكي لي يا نبيل مثير، انت كنت ذكر لي بسمعتك يوم الجمعة انه يعني في شركات اللي فيها كوشنير، وعم تحكي لي انه الان قطر يعني عم تعملي واحد زائد واحد زائد واحد من كان بدي يأخذ الخصخصة.
0: لا هو إنفانتينو بتعني يعني كافؤه قطر، لانه هو كان من الداعمين لقطر باستضافة مونديال 22، فببنات علاقة متينة. وشوفنا العلاقة بينه وبين الشيخ تميم، مش مشكلة قطر حتى تدعمه، مش مشكلة، يعني مش هاي المشكلة. المشكلة انه الان الاتحاد الاوروبي اللي فيه 55 دولة لا يريد إنفانتينو، يطالبينه بان يعتزل. المشكلة انه مش ولا اي بديل، قد يكون البديل او المنافس ده هو ناصر الخليفي وهو قطري رئيس نادي باريس سان جيرمان، هاي المشكلة. طبعا الانتخابات مفروض انها تجدي كمان 3 او 4 اشهر في نهاية العام، ولكن بشكل عام هذا القرار انتهى عمليا. الآن بدأ يفكر هو بمشروع آخر، إنه يرفع عدد المشاركين في المونديال من اللي كانوا 48 ل 64. هذا موضوع الآن في قيد البعث.
1: إذن هل يحدث شيء أم إحنا الآن في موسم الخيار كي بيقولوا نبيل؟
0: لا مش موسم خيار، لا بالعكس، موسم استعدادات وتحديات. وكان امبارح جولة ثالثة من كأس التوتو اللي هو يعني بريم، يعني مقدمة للدوري. طب سخنين عادل أمام هابوئل حيفا في الدقيقة 92، وخسر المباراة 2-1 في الدقيقة 94، كان مؤسف جدا. طبرية خسر لكلاس مورا. اليوم عندنا كمان مباراتين بكأس التوتو، هابوئل القدس مكابي بتح تيكفا، نتانيا مع هابوئل رمات جان. هذه مباريات كأس توتو كما ذكرنا من ضمن مباريات هذا المشروع اللي هو كأس توتو عمليا.
1: على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي. إلى اللقاء. سلامات. وإذا هذا في موضوع خصخصة المونديال والتراجع عن القرار، وتابعنا في بداية الساعة أن هنالك قوات كبيرة للشرطة في مدخل طمرة الجنوبي، وهنالك آليات، ولكن كما فهمت الآن من مصادر في طمرة، وأيضا ما وفاني بها الزميل أو المحامي عفوا على محاجني، عملية الهدم إذا تمت هذا الصباح في طمرة غير مرتبطة بالملفات التي يتم تداولها الآن، بما في ذلك ما سمعناه من سيدة جميلة عياشي، هي قضية أخرى. هذا ما ورد إلينا في هذه اللحظات. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميد. خصصنا الجزء الأكبر من البرنامج في الساعة الثانية في قضايا الأرض والمسكن، انتقلنا من بلد إلى بلد، وسنتابع في حال كان هنالك أي تطورات لنوافيكم بكل التفاصيل. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
2: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. دعا أهالي دير الأسد لاعتصام جماهيري يقام في ساحة المجلس المحلي عند الساعة 10:30 من صباح اليوم، احتجاجا على أوامر هدم تستهدف 14 بنية سكنية مأهولة، وللمطالبة بتجميدها والدفاع عن حق الأهالي في السكن والعيش بكرامة. وأوضح رئيس مجلس دير الأسد أحمد ذباح في حديث لإذاعة الشمس أن قرارات الهدم طالت 14 بنية، إلا أنها مجمدة باستثناء 3 بنيات بسبب مخالفات بناء. في تمرة تفيد تقارير بوصول آليات الهدم إلى المدينة، فيما لم يتضح بعض القرارات التي ستنفذها وأي المنازل ستطال. وفي السياق، قالت السيدة جميلة عياشي عرار مالكة المنزل المهدد بالهدم في مدينة تمرة إن العائلة تسكن المنزل منذ أكثر من 40 عاما. وأكدت عرار في حديث لإذاعة الشمس أن العائلة التزمت على مدار السنوات بجميع التزاماتها، بما في ذلك دفع الفواتير كالكهرباء والأرنون والضرائب، وحاولت التوصل إلى تسوية مع دائرة أراضي إسرائيل، إلا أن المحاولات باءت بالفشل. قال المحامي علاء محاجني إن ملفات الهدم في المجتمع العربي ستتصدر المشهد في الأيام القادمة على ما يبدو، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست. وأضاف محاجني في حديث لإذاعة الشمس أن الحديث يدور عن تنفيذ قرارات صدرت قبل عشرات السنين ولم تنفذ بالسابق، إلا أن هذه الملفات عادت إلى الواجهة بهدف استغلالها كدعاية انتخابية من قبل بن غفير المكلف بتنفيذ هذه الملفات وغيره من المسؤولين. إلى ذلك، قال المحامي أحمد رسلان بعد نجاحه في وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء عدد من منازل عائلة إغبارية في بلدة ليمشيرفي إن الحق الدفاعي الأول هو التشكيك من قبل مالكي المنازل بقرارات المحكمة وسلطة أراضي إسرائيل، داعيا إلى مواصلة النضال ضد أوامر الهدم. وأشار رسلان في حديث لإذاعة الشمس إلى وجود ثغرات وثقوب في توجهات سلطة أراضي إسرائيل من الممكن أن تؤدي إلى إبطال قرارات الهدم إذا تم إثباتها قانونيا. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق بين الطرفين. وقال ترامب إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لتنفيذ هجوم واسع، إلا أنه وافق على إلغائه بعد طلب من إيران ودول في الشرق الأوسط لإتاحة فرصة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن الاتفاق المقترح يتضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وأشار ترامب إلى أن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة هذا التوجه، كما دعا جميع الأطراف إلى العمل من أجل إنجاز الاتفاق. في سياق، ذكر موقع إكسيوس أن ولي العهد السعودي أبلغ ترامب مخاوفه من

0: ضربات ضد إيران ودعاه لخفض التصعيد. وأضاف المصدر أن بن سلمان حث ترامب على احتواء الأزمة والامتناع عن تنفيذ الضربات محذرا من تداعياتها على استقرار المنطقة. في قطاع غزة تواصلت فجر اليوم الغارات ما أدى إلى ارتقاء 7 أشخاص في استهدافات لمنازل وشقق سكنية في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح. ويأتي ذلك بعد الإعلان أمس عن ارتقاء 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهدافات لمناطق متفرقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تسود أجواء خماسينية وتشتد وطأة الحر لتبلغ ذروتها اليوم في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، كما يحذر من التعرض لإشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل الأعلى 35، طبرية 41، الناصرة 37، حيفا والساحل 33، تل أبيب وافا 33، النقب 37، وأخيرا في إلى 43 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وتحياتي صباح الخير للمستمعين والمستمعات. احنا وشم جيران. تحية لكل المتابعين معنا في النهار اليوم. احنا راح نبدأ بمناسبة دينية وهي عيد القديس الياس الحي. راح نتحدث إلى قدس الأب غريغوريوس أبيليني كاهن رعية الروم الأرثوذكس في ترشيحه. أبونا غريغوريوس صباح الخير. أولا
1: صباح النور لك ولكل المستمعين.
0: أولا تحتفل حضرتك اليوم, قدسك يحتفل اليوم بخمسة وأربعين عام لصيامتك أبونا. أولا نتمنى لك عمرا مديدا وخدمة كما يقال لبيت الرب, وبعد عمر طويل لرب البيت. احكي لي هيك كلمتين عن هالخدمة باختصار, 45 عام في ترشيحة.
1: شكرا لك على هذا الدعاء, وأعتبرها أي صلاة من قلبك صادري لنا. وبالنسبة لعمل الكهنوتي, لا شك أنه في كل عمل في الحياة في تعب في مشقات, والكهنوت يمكن شوي بياخد مساحة أوسع في المشقات والتعب.
0: نعم.
1: لأنه بيكون مرتبط ارتباط مباشر مع الناس ومشاكل الناس وهموم الناس. فأنا بقول الحمد لله أنه أهم شيء بالنسبة لي أنه أنا مريت 45 سنة هاي في حياتي الكهنوتية. عايز إذا كان الكل راضي عني, بس أنا متأكد أنا بهمني كمان شغلة واحدة أساسية, أنه يكون الرب راضي عني أنا في عملي هذا اللي أنا قمت فيه.
0: نعم.
1: بالنسبة للكنيسة, كنيسة طبيعي تحتفل اليوم بعيد دار النبي إيليا, وهذا بالنسبة لنا لأنه هو تفيع الكنيسة, كنيسة مار إلياس بترشيحها على باسم النبي إيليا. فإحنا نتمنى لكم الصحة, نتمنى لكم القوة والعطاء, ونحن من مستمعيكم دائما نستمع.
0: الله يخليك أبونا.
1: برنامجكم برنامج الحلو والراديو والإذاعة الحلوة هذه اللي صار عدة عقود مع الشعب هون في إسرائيل.
0: نعم أبونا.
1: الله يخليك ويعطيكم العافية.
0: أبونا غريغوريوس, لابد يعني من أن نتحدث عن النبي إيليا الذي عاش قبل يعني سنوات عديدة. ما هي الرسالة اللي يمكن أن يحملها اليوم إلى جيل الشباب مار إلياس الحي؟
1: النبي إيليا سهر بتوبيخه.
0: نعم.
1: وكان الموبخ لشعب إسرائيل, وهو المحذر وهو المنبه للشعب, وكان دائما يحكي معهم من خلال سطاياهم وتصرفاتهم. هذا الحكي كان قبل ميلاد السيد المسيح حوالي 1000 سنة.
0: نعم.
1: النبي إيليا كان موجود مع شعب إسرائيل, وكان مضطهد لأنه كان يوبخ. وطبيعي كل إنسان اليوم بيهتم بمصلحة اللي حواليه من أقاربه من جيرانه من أصحابه من بلده من مجتمعه, لا شك إنه بده يكون شوية مضطهد. النبي إيليا كان مضطهد بسبب استقامته, وكان في الله, وإنه كان دائما يوبخ الشعب يقول له الله يحاسب.
0: نعم.
1: الله زي ما بقوله يمهل ولا يهمل.
0: نعم.
1: هذا الشيء ما كان يروق للشعب, عشان هيك إيليا كان مضطهد. ولكن إيليا بعد الفحوصات بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي اليهودي هو من أعظم الأنبياء, ونحن بالنسبة لنا نحن نعتبره مش بس النبي, لما نعتبره النبي والقديس إيليا.
0: نعم. وقالوا لأحاب قتلت وورثت أبونا, ما هي؟
1: نعم. هذا التوبيخ اللي كان.
0: نعم.
1: هو من أصدق التوبيخات للملك أحاب والملكة إيزابيل, عندما
0: نعم.
1: قال له قتلت وورثت أرضا بالظلم.
0: نعم.
1: وكمل الكلاب بحثت من دم نابوت صاحب الأرض الذي قتلته, فهكذا الكلاب ستلحس من دمائك أنت وزوجتك.
0: نعم.
1: إيزابيل.
0: نعم.
1: وهذا اللي حدث بالفعل.

0: بعدها كم سنة حدث معركة هناك بينه وبين العمونيون على ما أعتقد، وقع عن الشرطة والكلاب اللي كانوا يحرسوا القصر تبعه يجي يلحسوا في دمه هو ومرته، وصدقت نبوءة إيليا النبي. وهذا التنبيه إنه إحنا شوي صغير نحن نقوم أداننا، نحن لا نريد أن نسمع، لا نريد أن نفهم. هاي مشكلة الشعب اليوم، المجتمع اليوم تحول إلى مجتمع مادي، والمادي هي حاجز بين الإنسان والإيمان وحياته الخاصة اللي هو اليوم يعني ماشي فيها. ما بالنسبة له القوة والمادي ما فيش شيء ثاني.
1: نعم أبونا،
0: هذا شيء مقصح
1: أبونا.
0: نتمنى ونتمل إنه العالم شوي تفتح قلوبها، تفتح عقلها، تطلع حواليها وتشوف إنه ما في حدا بقى على وجه الأرض إلا غير ما رحل عن هاي الدنيا. فعشان هيك نحن تحت سلطة، لازم نأتي بها السلطة هذه اللي هي خوينا. إنه طيب هذا لو ما كانش في سلطة لكان الإنسان عاش قديش بده. ولكن في سلطة لازم نأتي فيها ونخاف منها، نخاف منها خوف من خلال محبة مش الخوف الطبيعي.
1: أبونا غريغوريوس أبليني، بدي أسألك اليوم، هل في دعوات كهنوتية بين الشباب ولا هناك يعني ابتعاد؟ يعني يمكن قدسك صار لك 45 عام في خدمة الكنيسة في ترشيحها، هل من جيل الشباب من له دعوة ويطمح أن يكون كاهنا في هذه الأيام؟
0: هذا أصعب سؤال دائما بسمعه أنا. الدعوة لا يمكن أن تكون من خلال البشر أو من خلال أنا أو من خلال أي واحد، إنما الدعوة تكون من خلال من داخل الإنسان، من قلبه، من عقله. هو التوجه تبعه في الحياة هو اللي بخليه أنه يكون عنده دعوة أو لا. نحن لما نشعر أن هناك في إنسان عن جد في عنده روح الإيمان هذا وروح القدمة، نحن نشجعه ندفعه. وكيف طبعا نحن مشينا معاها وقعدناها وخرجت خارج البلاد وتعلمت في الجامعات لاهوت ورجعت صارت كهني. هذا شيء مهم يعني. أكيد نحن نشتغل هذا الموضوع، ولكن بقدر ما إنه الشعب يفهمك ويقبل كلامك. خاصة الشباب.
1: نعم أبونا غريغوريوس أبليني، أنا بدي أشكرك وكل سنة أنت سالم ومزيدا من العطاء والخدمة، ويعطيك العافية من كل القلب.
0: الله يقويكم، وإن شاء الله بيمكن ربنا نور بهالمحطة الحلوة تبعتكم هاي والإذاعة. بالفعل يعني أنا في مرات بعد مراتك اللي كان لي فراغ بشتمع إلكم وبشتمع لبرامجكم. فالله يقويكم ويعطيكم الصحة ويطول في عمركم وعمر المحطة.
1: الله يطول بعمرك، كل سنة وأنت سالم أبونا.
0: سالم، نهارك مبارك، أسبوعك مبارك حبيبي.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. النبي إيليا لطائفة الأرثوذكسية، تحدثنا مع قدس الأب غريغوريوس أبليني في ترشيحه.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989. حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مورديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي.

0: الآن زائد هدية. آيس مود. اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
1: الشمس دائماً.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
3: وبتابع معكم تحياتي لكم في الصباح. قريبا السادس من آب عيد التجلي للصيف واللي وللعنب حلي. أبونا وليام أبو شقارة كاهن رعاية الرومي الملكي الكاثوليك في الرامي، الله يسعد صباحك، كل سنة وانت سالم.
4: أبو فادي يسعد صباحك إلك ولجميع المستمعين لراديو الشمس. كمان كما بكل عيد بنحب نقدم تشكرات وشكر كتير كبير لإذاعة الشمس اللي بتعطينا هيك نحكي شوي عن الأعياد الموسمية.
3: نعم.
4: اللي عن جد بانشغال الناس مش عارفينها، فهيك بيكون كتير كتير كتير جيد وجميل إنه نذكر الناس بالأعياد السيدية المركزية.
3: نعم.
4: شكرا إلك وللقيمين.
3: هذا واجبنا أبونا، واجب إذاعة الشمس تجاه مجتمعنا وأبناء مجتمعنا. يعني كتار من المستمعين ما بيعرفوا عن العيد، ويمكن إذا في عطلة بيعرفوا أكتر. مؤسس الدنيا هيك عطلي ما راحين يعرفوا إلا إذا شرحت حضرتك قدسك عن عيد التجلي. أبونا،
4: أنا حابب أول إشي أبدأ هيك الحديث تبع بتركيلي للتجلي لو سمحت.
3: تفضل أبونا.
4: وبعدين أنا بسرد كل ما يتعلق بالعيد.
3: نعم.

0: ما أجملت.
1: صباح الخير يا جن.
0: خليني أحكي إشي عن صوتك الحلو يا أبونا.
1: تفضل.
0: نعم. شكرا. هذا صوت يعني يصعد إلى السماء بسرعة لأنه من القلب وصوت حنون وحنين يا أبونا. الله يسعد لي صباحك. تفضل.
1: إحنا بدنا يصلوا كمان يرتلوا معانا بيصلوا.
0: نعم.
1: يصلوا
0: نعم.
1: عيد التجلي هو عيد الأعياد الصيف اللي دائما بيكون بستة آب. يعني نعم. ستة آب رح يكون يوم الخميس.
0: الخميس نعم.
1: يوم
0: نعم.
1: الخميس القريب جدا. فالأدديس موجودة بكل الرعاية إن شاء الله. وزي ما قلت بيباركوا العنب لأنه بقول للصيف ولي والعنب
0: حلي.
1: العنب لحل.
0: نعم. نعم.
1: لما بنحكي عن أعياد الكنيسة إحنا ما بنحكي عن أحداث تاريخية.
0: إمام.
1: أي حدث تاريخي كان مرة. نعم. إحنا كل سنة بنحاول نعيش هذا العيد والحدث تبعه. هو نحكي عن أسرار إلهية تكشف لنا من هو المسيح وما هي رسالته للعالم. شو الرسالة اللي من خلال هذا العيد؟ يمكن لما بنتذكر معمودية يسوع على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن كان في شيء اسمه الظهور الإلهي. الآب الإبن والروح القدس. كمان هون عندنا بهذا الحدث الظهور الإلهي. الظهور الإلهي يعني شفنا الثالوث الأقدس، شفنا النور الإلهي، شفنا الإبن وسمع صوت الآب. يعني كمان مرة بدي أكد لي يسوع المسيح في طبيعتين إنسانية وإلهية.
0: نعم.
1: بهذا العيد عندنا أكثر الأحداث عمقا في حياة الرب يسوع، يكشف لنا أن يسوع ليس فقط معلما أو نبيا أو إنسانا صالحا، بل هو ابن الله المتجسد الذي ظهر مجده الإلهي أمام تلاميذه.
0: نعم.
1: الإنجيلين الثلاثة متى ومرقس ولوقا بحكوا عن هذا الحدث.

0: الله على جبل سيناء وهو رمز لعهد الله مع شعب إسرائيل. إيليا يمثل الأنبياء، أعظم أنبياء إسرائيل الذي دافع عن عبادة الله الحقيقية وانتظر مجيء خلاص الله. واليوم حكيت عن عيد مار الياس، أنت أكيد
1: نعم.
0: لا بالتقويم
1: الشرقي نعم.
0: إذن التجلي حدث بعد أيام معدودة من وجود يسوع في قيصرية فيليبوس، يعني بنيا
1: نعم.
0: اليوم
1: نعم.
0: هناك اعترف بطرس ليسوع بعد أن سأله يسوع: ومن أنا في قولكم أنتم؟ سأل التلاميذ.
1: نعم.
0: كل واحد جاوب بشكل، ولكن بطرس، سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فكافأه يسوع وقال له: أنت الصخرة، على هذه الصخرة سأبني كنيستي.
1: نعم.
0: بعدين هو أعلن للتلاميذ عن عذابه، موته، قيامته في أورشليم.
1: نعم.
0: يسوع شو عمل؟ أخذ الثلاث تلاميذ، أصعدهم إلى جبل عالي وتجلى أمامهم. وكلمة تجلى لها معان كثيرة.
1: نعم.
0: ممكن أن تكون بمعنى ارتفع عن الأرض، لأنه هيك صعد إلى الجبل. وممكن أن تعني الكلمة تحول أو تغير. ولقد طرأ تغيير على ثياب يسوع، أضاء وجهه كالشمس، صارت ثيابه بيضاء كالثلج. إنه ضياء اللاهوت الذي اخترق فجأة، وبإرادة السيد له المجد كثافة الجسد وانعكس على البشرة. وما الثوب البيضاء أو ثياب البيضاء إلا رمز للمجد السماوي على المختارين، فيصيرون مثل الملائكة. وما هذا المشهد العجيب إلا في فكرة قيامة المسيح، لأنه كمان خرج من القبر النور، النور الإلهي، النور الإلهي. الآن لماذا تجلى يسوع على جبل وليس على سهل؟ وليش اختار
1: الطور،
0: جبل الطور؟
1: نعم.
0: لأن من يريد الاقتراب من الله عليه الصعود والانطلاق
1: نعم.
0: عن الأرض
1: نعم.
0: حيث الماديات والضجي منفوت بالحياة اليومية ننسى كل شيء. وكثيرا ما اختلى يسوع لنفسه على جبل ليصلي أو ليعلم تلاميذه، هيك لما جربوا إبليس بعد المعمودية على جبل التجربة
1: نعم.
0: العظة على جبل التطويبات
1: نعم.
0: بعد تكثير الخبز والسمك صعد إلى الجبل،
1: وأنتم هنا وأنتم هناك بالجرمق يعني كمان
0: مظبوط نعم. جبل مرتفع، جبل عالي
1: نعم.
0: لا ليه اختار جبل الطور؟
1: حيدر
0: ليه ما اختار الجبل الثاني؟
1: نعم.
0: لأنه غني بذكريات التوراة، براق ودبورة
1: نعم.
0: وحيث أنه رمز الجهاد المقدس ضد الظلم وعنوان الاعتماد على الله وليس على البشر. هلا كل مرة كأنه بميز بوخ الثلاثة من تلاميذه، بطرس، يعقوب، ويوحنا. بطرس يمتاز بشدة إيمانه وتعلقه بالمسيح المعلم: أنت المسيح ابن الله الحي. يعقوب أخو الرب يتصف بالصبر في المحن وسيكون أول رسول شهيد. يوحنا معروف بوداعته وعفافه. هؤلاء الثلاثة سيكونون شهودا لنزاعه الجسمانية، أول مراحل الألم. ليش ترى على إيليا وموسى، حكينا موسى معلن الشريعة وإيليا مجسد النبوءة والمناضل عن وحدانية الله، هدف أنه يؤكد أن العهد القديم والعهد الجديد إني جزء لا يتجزأ الواحد من الآخر. ما فيش فرق بيناتهم، هيك قال: جئت لأتمم ولا
1: لأنقض.
0: لا طلع أبو فادي لما بطرس شاف هذا المنظر يسوع قال له: خلينا نعمل خيمة، حسنا لنا أن نقيم
1: خيمة
0: هنا. ليش الخيمة التي طلب بطرس من يسوع أن يقيمها لكل من الثلاثة حين تراءى له إيليا وموسى ترمز الوجود البشري المؤقت. أما السحابة المنيرة التي ظللت الرؤية فهي رمز الروح القدس. نريد أن نؤكد أنه ظهور الثاني للثالوث الأقدس في العهد الجديد. بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرت فله
1: اسمعوا.
0: إذن هيك عمليا إحنا

0: تجلي بيقول له اسمعوا فإن الكلام موجه إلى التلاميذ ومن خلالهم إلى الجمهور. إذن هذا وعيد التجلي اللي بنحكي فيه اليوم الخميس، ويبارك فيه ثمار العنب.
1: العنب
0: العنب جدا مهم، يكون صارت حلو وطيب. أيضا يتم بركة العنب خلال القداس الإله.
1: نعم أبو.
0: فمن هون أبو فادي شكرا لك.
1: شكرا وعفوا
0: دائما.
1: نعم.
0: إخواننا الأرثوذكس بعيد مار إلياس، إخواننا الروم الكاثوليك واللاتين والمواردين يحتفلون بعيد التجلي يوم الخميس القادم. كل عام وانتم بخير. شكرا لراديو الشمس، شكرا لك، نتمن ونقدر ما تقوم به من هاي الرسالة.
1: شكرا لك أبونا، وهذا واجبنا كما قلت. كل عام وأنت بخير أبونا ويليام أبو شقارة، شكرا لك.
0: شكرا كثير،
1: إلى اللقاء. إن شاء الله الأعياد تبقى والكل يعيد، ونسمع بس أخبار عن الأعياد والاحتفالات بعيدا عن الحروبات. نعم.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد العفولة. للاستفسار 052-832-8050.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: يسوى روح هلا كرمال الموجودين.
1: كيف حالك يا ولدي؟
2: مليحة.
0: ولو صوتها شو حالك؟

0: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: حطمنا الاسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان، البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة. لثمان أيام تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير الواردة من طمرة بوصول الجرافات وآليات الهدم الإسرائيلية بمرافقة قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة إلى المدينة تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم. وأفادت مصادر محلية أن القوات هدمت عزبة تعود للسيد محمد حجازي. وأفاد شهود عيان بأن قوات الشرطة فرضت انتشارا واسعا في محيط الموقع المستهدف. دعا أهالي دير الأسد لاعتصام جماهيري يقام في ساحة المجلس المحلي عند الساعة 10:30 من صباح اليوم، احتجاجا على أوامر هدم تستهدف عددا من البنايات السكنية وللمطالبة بتجميدها والدفاع عن حق الأهالي والسكن والعيش بكرامة. وأوضح رئيس مجلس دير الأسد أحمد ذباح في حديث لإذاعة الشمس أن الحديث يدور عن أراض خاصة، مشيرا إلى أن قرارات الهدم طالت 14 بناية إلا أنها مجمدة باستثناء 3 بنايات بسبب مخالفات بناء. قالت السيدة جميلة عياشي عرار مالكة أحد المنازل المهددة بالهدم في مدينة طمرة إن العائلة تسكن المنزل منذ أكثر من 40 عاما. وأكدت عرار في حديث لإذاعة الشمس أن العائلة التزمت على مدار السنوات بجميع التزاماتها وقامت بدفع فواتير الكهرباء والأرنونة والضرائب المختلفة وحاولت التوصل إلى تسوية مع دائرة أراضي إسرائيل، إلا أن المحاولات باءت بالفشل. في السياق، قال المحامي علاء محاجني إن ملفات الهدم في المجتمع العربي ستتصدر المشهد في الأيام القادمة على ما يبدو، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست. وأضاف محاجني في حديث لإذاعة الشمس أن الحديث يدور عن تنفيذ قرارات صدرت قبل عشرات السنين ولم تنفذ بالسابق، إلا أن هذه الملفات عادت إلى الواجهة بهدف استغلالها كدعاية انتخابية من قبل بن غفير المكلف بتنفيذ هذه الأوامر وغيره من المسؤولين. بدوره قال المحامي أحمد رسلان بعد نجاحه في وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء عدد من منازل عائلة إغبارية في بلدة ليمشيرفي إن الحق الدفاعي الأول هو التشكيك من قبل مالكي المنازل بقرارات المحكمة وسلطة أراضي إسرائيل، داعيا إلى مواصلة النضال ضد أوامر الهدم. وأشار رسلان في حديث لإذاعة الشمس إلى وجود ثغرات وثقوب في توجهات سلطة أراضي إسرائيل من الممكن أن تؤدي إلى إبطال قرارات الهدم إذا تم إثباتها قانونيا. ودعا رسلان أصحاب المنازل إلى استنفاذ جميع الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقهم ومواجهة أوامر الهدم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق بين الطرفين. وقال ترامب إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لتنفيذ هجوم واسع، إلا أنه وافق على إلغائه بعد طلب من إيران ودول في الشرق الأوسط لإتاحة فرصة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن الاتفاق المقترح يتضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. قال وزير الطاقة إلي كوهن إن إيران تم ردعها، مشيرا إلى أنها هاجمت جميع دول المنطقة باستثناء إسرائيل، وذلك حسب ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي. وأضاف كوهن أن إيران تتجنب اتخاذ خطوات عسكرية ضد إسرائيل بسبب قدرة الردع الإسرائيلية والتهديد بالرد. وأكد كوهن أن إسرائيل تضع أمنها في مقدمة أولوياتها ومستعدة للتحرك عند الحاجة حتى من دون تنسيق أمريكي. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تسود أجواء خماسينية وتشتد

أطول حر لتبلغ ذروتها اليوم في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، كما يحذر من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل على 35، طبرية 41، الناصرة 37، حيفا والساحل 33، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 43 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: وبعد شكرا لزميلة ياسمين غماد، تحياتي للمتابعين والمتابعات في الصباح، إن شاء الله دايما يحمل الأخبار الطيبة والسارة لكل من يتابعنا. مبادرة ثقافية جديدة في مدينة الناصرة، عن هالمبادرة وما هي أبعادها أتحدث إلى الباحث اسكندر عطية. خليني أصبي عليه من الأول. يسعد صباحك أستاذ اسكندر عطية، يعطيك العافية.
3: صباح الخير أستاذ سليم، صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
2: نعم، يعني استيراد ثقافي جديد في مدينة الناصرة، شو بتحكي لنا عن هالمبادرة الثقافية الجديدة اللي حضرتك مبادر لإلها في مدينة الناصرة؟
3: مظبوط أبو فادي، احنا قررنا كمركز دراسات الكروية ودارة باقل النشر والتوزيع كمان بالتعاون مكتب مي وزياد ومقهى ليوان الثقافي انه نعمل معرض كتاب فعال، اللي هو راح يكون من يوم الخميس للأحد من 6 إلى 9 8.
2: نعم،
3: راح يتضمن كمان حفلات اشهار كتب، محاضرات وامسيات ادبية، فعاليات اطفال ولقاء مع الكاتبين.
2: نعم، قلت لي الدراسات القروية، حكي لنا كلمتين عن هالدراسات هاي مشان المستمع اللي يمكن ما يعرف عنها، فوصلي في تفاصيلها.
3: مظبوط، هو الأكثر السؤال كان متعلق عملي إحنا كدراسات كروية، لأن للناصر كمان مركزنا هو أقيم من سنة 86 على يد دكتور شكر عراب.
2: نعم،
3: اللي هو مهتم بدراسة 3 محاور عنا أساسية، طبعا دراسة تاريخ الكرة الموجودة عنا إن كانت كرة المهجر أهلها والكرة الموجودة، بعدين إضافة للدراسات الاجتماعية والعادات والتقاليد والثقافة والرواية الشفوية الموجودة، وكمان الحضارة المادية كبعض الكتب اللي طلعناها، الخبز فلسطيني، الحرش في فلسطين.
2: نعم،
3: الحرش الفلسطيني، كمان عن دراسة الاقتصادات تبعتنا، وكمان كمحور جديد هو هندسة تاريخ المعمار الفلسطيني. وشانك احنا بالمعرض راح نشوف كمان انه وجود في عنا معماريين كدكتور خلدون بشارة والمعمار الياس خوري ولبنى عساف كمان من ماليا، اللي راح يكون كمان لهم جزء كثير كبير كمان بتاريخ الهندسة المعمارية في فلسطين وما بعد.
2: نعم، بعض الأمثلة عن الهندسة المعمارية في فلسطين، وأنت الباحث اللي كتير اشتغلت عليها كما أعتقد، أعطيني بعض الأمثلة، بعض المعالم، الأماكن الموجودة فيها أستاذ اسكندر.
3: دراسة الهندسة المعمارية بفلسطين، إحنا هون ما بس ندرس الحجر، أنت كمان إحنا بحاجة ندرس كمان الناحية الاجتماعية.
2: نعم،
3: لأنه هي كانت جزء كتير أساسي بحياتنا، لأنه نأخذ الحمامات العامة التاريخية أو الحمامات التركية اليوم طبعا الكل بيطلع عليها بريت البلاد، عن العادة الاجتماعية تبعتها، عن أهميتها بالتاريخ الفلسطيني، إضافة لهيك كمان هي كانت الحيز الوحيد للنساء كمان في الفترة العثمانية فترة الانتداب البريطاني.
2: نعم،
3: كمان في عنا أمثلة عن المطاحن وكل الحياة اللي كانت حوالي المطاحن، إن كان العادات الطحن والتقاء الناس والتقاء الريف والقرية أيضا كمان والمدينة مع بعض، فهي الشغلة كانت كتير كتير مهمة. واحدة من الأساس إنه لأن مركزنا إحنا عن ناصر الشهر اللي مرة، إنه إحنا جربنا كمان نقرب القرية أكتر للمدينة، يعني انتقالنا لمدينة زي الناصر هي مش إنه إحنا بعدنا عن القرية، إنه قربنا القرية وتاريخها وعاداتها وموروثها للمدينة وللسكان أكتر، وهذا إضافة كهيك يعني بالسوق إحنا منحس حالنا كقرية بعدنا.
2: نعم،
3: الجيري وال

0: في الموجودة هناك كمان، وإضافة للحياة الاجتماعية، فأنا بحس طريق.
1: معرض الكتاب يقام في السوق، كيف يعني ممكن ميدانيا يتم هذا؟ في بسطات، اسمح لي على التعبير، كيف الترتيب تبع هذا المعرض اسكندر؟
0: الترتيب راح يكون مقسم بين 3 محلات موجودة بالسوق، هو مركز دراسات الكروية، مقهى ليوان الثقافي، ومكتبة مي وزيادي.
1: نعم
0: طبعا الكتب راح تكون معروضة بكل الـ3 أماكن، احنا الـ3 أماكن حط بعد موجودين. إضافة لهيك كمان إحنا خلينا المعرض يكون فعال أكثر عن طريق سلسلة من المحاضرات والورشات والفعاليات، وهيك كمان إحنا بدنا نجرب نقرب أكثر الكتاب كمان والدارسين والباحثين يطلعوا كتب بدار طباعة النشر والتوزيع، كمان يكونوا موجودين بيناتنا ونحكي مع الناس ونتفاعل. هدفنا كمان هو إحنا نقرب الكتاب ونقرب الكتاب بالزمن اللي صار فيه المعلومة السريع والناس صار يقرأوا بس العناوين، إنه إحنا بدنا حاجة لعادة الاعتبار الكتاب،
1: نعم
0: وكمان يكون في عندنا مساحة للتفكير. وهي نقطة كتير حلوة كمان، لأنه عن طريق دار ارتباط من رام الله إحنا كمان في عندنا دور تاني راح تشارك معهم، زي دار التنمية من مصر، في عندنا دار تكوين من الكويت راح تكون موجودة، منشورات قنطرة من الأردن كمان، بالإضافة لدور نشر أخرى كمان عربية راح تتواجد أول مرة كمان عندنا بالبلاد.
1: نعم ما انتبهت متى يفتتح المعرض؟ أي ساعة الاستقبال إذا أمكن؟
0: طبعا المعرض رح يكون مفتوح كل وقت من 12 لل 8،
1: من اي تاريخ؟ من اي تاريخ؟
0: من 6 ل 9 8،
1: نعم،
0: من يوم ابتداء من يوم الخميس. رح نكون متواجدين من الساعه 12، وكمان رح يكون في عندنا نبلش بالافتتاح مع معرض فني للفنان جليل الشاعر باول يوم، وطبعا للدكتور الشاعري هابب سيسو اللي كان وزير الثقافه الفلسطيني سابقا، ورح نكمل مع امسيات واشخاص ثاني. فكل يوم رح يطلع عندنا كمان برنامج غير، كمان في عنا الدكتور الباحث إيلان بابي راح يكون معنا، الدكتورة راوية جورجا بربارة كمان راح تكون معنا، الفعالية للأطفال إضافة لخلدون بشارة والمعمار الياس خوري. يعني جربنا نعمل إحنا قد ما نقدر كمان برنامج متنوع بهدف لكل الفئات ولكل مجالات الاهتمام عند الناس.
1: نعم يعني برنامج حافل وزاخر إن شاء الله في الأسبوع من 6 الشهر حتى قديش قلنا؟
0: حتى يوم الأحد 9 الشهر.
1: 9 الشهر مع فنجان قهوة أكيد.
0: أكيد طبعا إحنا نتوقع ومتع الناس كمان يشاركونا يزوروا المعرض، نسبش كمان لشراء الكتب عشان كمان يكونوا جزء من التجربة الكاملة.
1: نعم
0: يزوروا المعرض، يزوروا المحلات، دعم للسوق كمان، لأن
1: نعم.
0: السوق للأسف آخر فترة كمان الهدف أنه نرجع الحياة للسوق قد ما
1: بنقدر. نعم قد تكون يعني خطوة لإحياء السوق وزيارة السوق والمعالم القديمة في السوق
0: أكيد.
1: المصري
0: أكيد.
1: نعم اسكندر عطية الباحث الله يعطيك العافية وإن شاء الله بالنجاح. شكرا لك.
0: يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء. إذا مدعوون السادس من آب إلى المعرض في سوق المصري، تحدثنا إلى الباحث والمؤرخ اسكندر عطية عن الموضوع، باحث في الدراسات القروية. صباح الخير لكل المتابعين معنا من إذاعة الشمس، إحنا والشمس جيران، لحظات مع الإعلان ومن ثم أتابع معكم.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان، رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل، ماكروني ولي فود 500 جرام 5.99 شيكل، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل، ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي
6: حطمنا الأسعار.
7: سي
3: سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداءً من 129,999

0: هيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صلاة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
1: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: الموسيقار محمد عبد الوهاب. يا بابور قول لي رايح على فين، واحنا رايحين على فين؟ رايحين نلتقي بالدكتور رضا غبري. الله يسعد صباحك دكتور رضا.
1: احلى صباح للاستاذ فهمي، بارك الله بيك وبسائر المستمعين.
0: الله يخليك. إيه يعني لما اذكر الدكتور رضا غبري اذكر اللغه العربيه الجميله. أيوة
1: نعم
0: جمال.
1: نعم.
0: ماذا تختار لنا من جمال اللغة العربية هذا الصباح قبل أن نتحدث عن معرض الخط العربي؟
1: نعم، أولا لغتنا العربية هي هويتنا، يعني على كل عربي هنا عندنا في البلاد أن يتخذ هذا الشعار حقيقة ويطبقه على نفسه عند التكلم مع الآخرين. علينا أن نختار الكلمات العربية، لا أقول الفصيحة إنما الدارج على الأقل، ألا أخلط لغة أجنبية مع لغة العربية، نتكلمها لغة صرفة، لأن جمالها جمال هذه اللغة في بلاغتها، في حتى لها رونق خاص، يعني لما تتكلم لها وقع خاص على القلب. ونحن في مبادرة العربية لغتنا، يعني شعارنا العربية لغتنا، دخلت هذه المبادرة عامها الثاني.
0: نعم.
1: خلال العام الماضي أقمنا عدة فعاليات وعدة مشاريع، وحبذا أن ننقل هذه المشاريع إلى سائر مدننا في البلاد هنا، كما فعلناها في أم الفحم، في كفر قرع، في باقي الغربية، في عارة وعرارة.
0: نعم.
1: في منطقة وادي عارة إن شاء الله أنية أن ننقل هذه الفعاليات إلى شمال بلادنا وإلى.
0: نعم.
1: جنوبنا.
0: دكتور رضا غبري، يعني هناك البعض عندما ألتقي أو حضرتك تلتقي في الموظفين والموظفات في عدة مؤسسات، يعني نسألهم ليش ما بتستعملوا اللغة العربية، بيقول لي أو بتقول لي إنه كل المواضيع اللي بنبحث فيها وبنكتب فيها هي لغة عبرية. إيش أنت نصيحتك لهؤلاء يعني بيستعملوا اللغة العبرية كأنه هي لغتنا وبنسوا لغتنا، مع أنه في المفرد والمفردات الكتيرة للغة العربية في يعني في لغتنا في
1: كبديل.
0: نعم
1: نعم.
0: إيش رأيك؟
1: أنا أقول أولا عند الضرورات تباح المحظورات.
0: نعم.
1: إذا كان الأمر لابد يعني مجبر يعني مكرها أخاك لبطات.
0: نعم.
1: لا بأس في ذلك، لا بأس، لا نقول يعني إحنا بدنا عنب ولا نقاتل النطور، إحنا بدنا.
0: نعم.
1: العنبات، هذا رقم واحد.
0: نعم.
1: البلية أستاذي الفاضل، البلاء المبين هو أننا بيننا وبين أنفسنا عندما نتكلم ندخل الكلام الأجنبي في كلامنا.
0: نعم.
1: هذه

0: أستاذ أبو فادي إنه لغتنا جميلة، لغتنا مليئة بالمترادفات، مليئة بالبدائل، فهيا نعاهد أنفسنا على التمسك بها.
1: نعم، يعني هل لديك لوم معين على مؤسساتنا التعليمية يمكن أنه ما عم بيعطوا الكفاية من اللغة العربية، أو قد المتكلم أو الذي يستعمل كلمة أجنبية أو عبرية يحسب نفسه مثقفا؟
0: قلت لك القمر. نعم، وهذا يدل على للأسف الشديد على الدونية التي نحس بها، وهذا مؤلم أن تشعر أن لغتك التي كانت تسود مرة من المرات، كانت تسود العالم، كانت اللغة العربية هي اللغة العالمية، يعني من كان يتعلمها كان يفتخر أنني أتكلم العربية. في زمان قرطبة، في زمان غرناطة، في زمان الأندلس، الذي كان يتكلم العربي كان يفتخر على أترابه. لكن اليوم للأسف الشديد اللغة هي انعكاس لأصحابها، وللأسف الشعب العربي يمر بحالة للأسف الشديد نقولها بحرقة، على وعسى أن يتغير هذا الوضع. المهم أن نبدأ بشكل قبل أن نتهم المؤسسات، المدرسة، كذا وكذا، أن كل منا يبدأ بنفسه، يحاول قدر الإمكان في بيته، في حارته، في الشارع، عندما يدخل أي محل يتكلم بلغة جيدة، دون أن يعني تبي نوع من النكتة إنه ندفع كل إنسان يتكلم لغة أجنبية يخلطها مع العربية أن يدفع 10 شيكل. لأنه الإنسان بتعلم من جيبته.
1: دكتور رضا غبري، ألفت حضرتك كتاب الأمثال الفلسطينية يمكن؟
0: نعم، المبين في أمثال فلسطين، وأتبعته بعد 6 سنوات أيضا بموسوعة اللهجة العامية الفلسطينية، كذلك هناك معجم للهجتنا الفلسطينية العامية.
1: كم لهجة في يعني مجتمعنا الفلسطيني دكتور رضا؟
0: هذا سؤال صعب جدا. هذا إذا إذا إذا إحنا نأخذ على سبيل المثال في بلد صغيرة اسمها مشيرتي فيها 5-6 حارات. صدقني أستاذ الفاضل، كل حارة تتكلم بنبرة خاصة، بلهجة خاصة تختلف عن الأخرى، لكن بشكل عام هناك لهجة فلسطينية نتكلم بها. صحيح هناك فرق بين اللهجة في الشمال، في الجليل، في المثلث، في النقب، لكن بالنهاية هناك شيء مشترك لهذه اللهجة.
1: يعني صرنا زي الهند احنا، يعني اذا بنمشارفين.
0: نعم. نعم، لذلك نقول لذلك نقول اللغة العربية الفصيحة هي التي توحدنا من المحيط الى الخليج. يعني انت لما بتفتح التلفزيون على المحطة المغربية او التونسية او لما تكون هناك او في السياحة، أنت إذا تكلموا بلغتهم العامية أنت لا تفقه شيئا منها. حتى عندنا في النقب، يعني لنا أصدقاء من البدو في النقب، إذا تكلموا بلهجتهم الحقيقية لا نفقهها. لذلك حبذا لو نلتزم جميعنا بلغتنا العربية الفصيحة، يعني الراقية.
1: الراقية. نعم، نعود بعد هذا الحديث الشيق مع حضرتك دكتور رضا غبري إلى معرض الخط العربي. شو بتحكي لنا عن هالمعرض هذا؟ انا قلت معرض ما غلطتش؟ ها،
0: احسنت، لانه باللقاء السابق مع معرض الكتب في سوق الناصرة.
1: نعم.
0: ونحييهم ونشد على ايديهم ونرجو لهم التوفيق والنجاح.
1: نعم.
0: لانه كل عمل من هذا النوع يركز على ثقافتنا العربية، على أدبنا العربي، على لغتنا العربية. نرحب به، وحبذا أن يمتلئ أجواءنا، تمتلئ بلغتنا. الآن بالنسبة للمعرض، نعم بكسر الراء، اسم مكان عرض يعرضه. إذا كانت الراء مكسورة في المضارع، فوزن اسم المكان يكون على وزن مفعل، يعني معرض.
1: هيا تعلمت إشي اليوم منك. يلا
0: نتعلم منك أستاذ.
1: تسلم تسلم دكتور.
0: معرض الخطوط العربية إن شاء الله سيقام بعد غد الساعة 5 مساء أو عصرا في مركز الجماهيري في باقة الغربية. هذا المعرض جمعنا من عدة خطاطين فنانين، من خطاطي الداخل عندنا. جمعنا لوحات، 5 لوحات من كل خطاط، إن

0: نعرضها لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، وبعدها ننتقل إلى مدينة أخرى وثانية وثالثة ورابعة، حتى محاولين أن نشمل كل بلادنا من شمالها حتى جنوبها.
1: نعم.
0: نعم.
1: من يشارك من الخطاطين في هذا المعرض دكتور رضا إخباري؟
0: نعم. نعم، هناك ثلة من الخطاطين الفنانين، وهنا يعني أغتنم الفرصة لأشكرهم على هذه المشاركة. منهم الدكتور سعيد النهري من تقنين، منهم الأستاذ كامل قدورة من الرامة، منهم الأستاذ حاتم عبده من الناصرة. على فكرة الناصرة لها وقع خاص في قلبي، يعني الثانوية التعليم الثانوية كان 4 سنوات في مدينة الناصرة حماها الله،
1: في البلدية في
0: البلدية نعم، في سنوات 69 70 71.
1: يا أخي أنت مبين صغير، شو عم بتقول لي ديك خطيرة
0: حبيبنا.
1: حبيبنا.
0: أيضا الأستاذ نظير شمالي.
1: نعم.
0: هذا الشخص يعني شاعر مؤلف أديب عاشق للغة العربية. نعم. عنده إرشيف مليء باللوحات القديمة.
1: نعم.
0: من خط، فيشارك أيضا بارك الله به الأستاذ عبد الله يونس، الأستاذ محمد مفلح قعدان، محمد عارف قعدان، جميل كتاني، عبد اللطيف عبودي.
1: نعم.
0: وأيضا للأنثى نصيب، يوجد خطاطة أيضا عندنا.
1: نعم.
0: الأستاذة ثراء أبو ياسين من منطقة زيمر.
1: نعم.
0: بيرسكي وإبسان.
1: نعم. نعم دكتور رضا غبريني.
0: نعم. بقي أن أشير.
1: نعم.
0: أن المنسق لهذا المعرض هو الفنان كريم أبو شكرة بمساعدة الفنان محمد دعدوش أبو العز.
1: دكتور رضا، يعني احنا بنعرف خط الرقعة والفارسي والديواني. نعم. وأي خطوط ما ذكرتها إذا أمكن ذكرنا فيها؟
0: نعم.
1: بس
0: نعم، هي خليط من جميع الخطوط، يعني كل خطاط كل فنان قد أبدع بخطوط معينة، فنجد الخط الريحاني، نجد خط الثلث بكثرة، نجد خط النسخ كذلك.
1: نعم.
0: والرقعة كذلك، والديواني، الديواني الجلي أيضا له حضور في.
1: نعم.
0: في هذا. نعم. المعرض، ويجب أن نذكر هنا أن الخط هندسة روحانية.
1: نعم.
0: ظهرت بآلة جسمانية وهي اليد. أنت عندما تنظر إلى لوحة، لأن الخطاط الفنان قد أخضع، قد اغتنم ليونة الحرف العربي بجميع هذه الخطوط وأخضعها لوحة فنية. أنت ترى لوحة فنية رائعة الجمال، يعني روحك تحبها، عينك تحبها، كأنها حقيقة قطعة موسيقية.
1: نعم دكتور رضا غبري، تمتعنا في هذا اللقاء المشوق، الله يعطيك العافية، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعني أغتنم هذه الفرصة لدعوة جميع المستمعين والمستمعات لحضور هذا المعرض إن شاء الله بعد غد الساعة 5 في المركز الجماهيري في باقة الغربية. الشكر موصول لك أستاذ.
1: ومن ثم إلى مدن أخرى كما قلت دكتور.
0: إن شاء الله. نعم. نعم وستكون للناصر النصيب هنا. نعم. أيضا إن شاء الله.
1: شكرا لك، يسعد صباحك.
0: الشكر لك، الشكر لكم.
1: إلى اللقاء. نعم الدكتور رضا غبري ومعرض الخطوط، تمتعنا في لقائه، تحياتي لمن يتابع معنا.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك توليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

نتمنى لكم يوم قليل الحرارة مش حم كتير وكثيرا من المياه. يسعد صباحكم. بدي أشكر الزميل إمبراطور التقنيات إيهاب عويس، الله يعطيك العافية.

كمان زميلة ياسمين عماد في غرفة الأخبار متابعة دائما، وزميلة ياسمين العابد المتابعة وكالات الأنباء العالمية الواي إيه. الساعة 11 بنكون مع نشرة أخبار زميلة ياسمين عماد، بعدين بيت العيلي. الله يسعد صباحكم أينما كنتم، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم ومع حلب. صباح فخري.

0: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد الكروم في جميع الأقسام. أرز المنسف 5 كيلو جرام 29 شكل و90، طحينة لزيزة 450 جرام بخمس شكل، بيجلة أوسم 300-400 جرام بخمس شكل، كعكة ميدي 280 جرام بخمس شكل، تشكيلة باستا أوسم 500 جرام بخمس شكل، خل 1 لتر 2 بخمس شكل، وذرة فريزي 600 جرام بخمس شكل و90. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان، رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل، ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل، ورك تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اقتحمت الجرافات وآلية الهدم الإسرائيلية بمرافقة قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة مدينة طمرة، وبشرت بتنفيذ عمليات هدم. وأفادت مصادر محلية بأن القوات هدمت عزبة تعود للسيد محمد حجازي وتواصل في عمليات الهدم. في دير الأسد ينظم في هذه الأثناء اعتصام جماهيري في ساحة المجلس المحلي احتجاجا على أوامر هدم تستهدف عددا من البنايات في البلدة، وللمطالبة بتجميدها والدفاع عن حق الأهالي في السكن والعيش بكرامة. وأوضح رئيس المجلس المحلي أحمد ذباح في حديث لإذاعة الشمس أن الحديث يدور عن أراضي خاصة، مشيرا إلى أن قرارة الهدم طالت 14 بناية إلا أنها مجمدة باستثناء 3 بنايات بسبب مخالفات بناء. تعرض سائق حافلة تابعة لشركة سوبربوس لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من الفتية أثناء توقفه عند الإشارة الضوئية في أحد شوارع القدس الليلة الماضية. وأسفر الاعتداء عن إصابة السائق بكسور في أسنانه وفقدانه الوعي قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال السائق العربي بعد استعادة وعيه إن مجموعة من الشبان قامت بمهاجمته دون أي سبب وعلى ما يبدو على خلفية قومية. قال وزير الطاقة إلي كوهن إن إيران تم ردعها، مشيرا إلى أنها هاجمت جميع دول المنطقة باستثناء إسرائيل، وذلك حسب ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي. وأضاف كوهن أن إيران تتجنب اتخاذ خطوات عسكرية ضد إسرائيل بسبب قدرة الردع الإسرائيلية. وأكد كوهن أن إسرائيل تضع أمنها في مقدمة أولوياتها ومستعدة للتحرك عند الحاجة حتى من دون تنسيق أمريكي. قالت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي بحثا هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية. وأضافت الوكالة أن بن سلمان أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. إلى ذلك أفادت شبكة CNN بأن مسؤولين من دول وسيطة بينها قطر وباكستان يكثفون اتصالاتهم بهدف منع تصعيد جديد بين واشنطن وإيران. ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن المسؤولين يجرون اتصالات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، بينهم مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، في محاولة للحفاظ على مسار التهدئة وتجنب عودة المواجهة. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تمر بمرحلة هي الأصعب في تاريخها. وأوضحت الوزارة في بيان أن الأزمة الصحية الراهنة ترتبط بتصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي تواجه الحكومة الفلسطينية بسبب احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تسود أجواء خماسينية وتشتد وطأة الحر لتبلغ ذروتها اليوم في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، كما يحذر من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل الأعلى 35، طبرية 41، الناصرة 37، حيفا والساحل 33، تل أبيب وافة 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 43 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي.

صباح الخير مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. بينما تتسابق الدول في سباق التكنولوجيا والاقتصاد، تتقدم الكرة الأرضية والطبيعة بخطوات أسرع، وكأنها تذكرنا بأن الكلمة الأخيرة ما زالت لها. موجات حر غير مسبوقة تضرب قارات العالم، ودرجات حرارة تحطم الأرقام القياسية، حرائق تلتهم الغابات، جفاف يهدد مصادر المياه، وأسئلة تزداد سخونة مع كل صيف. هل ما نشهده مجرد تقلبات مناخية عابرة، أم أننا دخلنا مرحلة جديدة سيصبح فيها الحر الشديد هو القاعدة الاستثناء؟ هل أصبح الإنسان يدفع ثمن عقود طويلة من العبث بالبيئة؟ لماذا تتكرر موجات الحر بهذه القوة ومع علاقتها بالتغيير المناخي؟ كيف ستؤثر في صحتنا واقتصادنا وأمننا الغذائي وحتى في تفاصيل حياتية يومية بسيطة؟ هل ما زال هناك متسع من الوقت لتغيير المسار، أم أننا بدأنا نعيش بالفعل ملامح المستقبل الذي طالما حذر منه العلماء؟ نتناول الكثير من مواضيع تبدو بأنها هامشية مقارنة بما يدور من حولنا من تغييرات في المناخ. صباح الخير.

في كل مكان تتابعونا الشمس. نحييكم مستمعاتنا مستمعين، أهلا بكم بيت العيلة، برنامج الأسرة الأول لهذا الأسبوع. نأتيكم أيام الأحد وحتى يوم الخميس، ساعتين من الزمن نكرسها للأسرة وأفرادها، نتناول الكثير من مواضيع خاصة بحياتنا اليومية، كل ما يدور من حولنا. نبتعد قليلا عن العناوين المركزية الإخبارية لنكون مع ما هو مهم بالنسبة لنا، كل ما يتعلق بالأسرة وأفرادها. نتحدث عن التربية والأطفال، نتناول مواضيع خاصة بالصحة والتغذية، نأتيكم بمعلومات وأخبار تكنولوجية عالمية. وبعد تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا اليوم، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد.

أسعار الوقود لماذا ترتفع وبشكل حاد؟ يعني هذا السؤال بيطرحه أكيد أكثر اللي يعني ما استغلوا نهاية الأسبوع ليعبوا بنزين. سنتناول هذا الموضوع مع خبير في أسواق الطاقة العالمية.

ما هي التهابات الأمعاء المزمنة؟ هل هي أمراض معدية؟ وهل يمكن للمريض أن يعيش حياة طبيعية مع هذه الأمراض؟ سنتحدث لممرضة مختصة في هذا المجال عن الشطرنج. رح نحكي اليوم، رح نكون مع لاعب ومدرب، نحكي شوي أيضا عن البطولة الأخيرة التي أقيمت في جامعة بر إيلان. سنتحدث عن إنجازات طلاب من مدينة الناصرة خاصة. لماذا نخصص أسبوعا كاملا وعالميا للرضاعة الطبيعية؟ ما هي بالفعل أهمية الرضاعة؟ وهل البدائل اليوم أصبحت مشابهة أو مطابقة لحليب الأم؟ أسئلة كثيرة إذن رح نطرحها اليوم في بيت العيلة، مجالات متعددة نأمل كلها تنال الإعجاب وتعود عليكم بالفائدة. محطات غنائية مختارة ترافقنا.

0: في كل مكان تتابعونا شمس نحييكم، خاصة للسائقات للسائقين رفقتكم سلامة، خففوا من السرعة. تحية خاصة لكريستين وتهاني اللي بيتابعونا.
1: ما بهمت لها أحد مشى، الكلام العذب لا منها حكات من حالات
0: حتى الوحيدة بيت العيلة، أهلا بكم.

0: بعد الإعلان رح نكون مع أولى فقرات بيت العيلة، تابعونا بعد الفاصل.
1: حطمنا الأسعار سي سيتروان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989. حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمي 2902.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسليات مورديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضعة لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: الشمس دائما.
1: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

لكل مكان تتابعونا الشمس نحييكم مستمعاتنا مستمعين، أهلا بكم بيت العيلة. كمان شيء رح نحكي عن أسعار الوقود. ما طرقنا طبعا لأخبار الحرب أو على الأقل يعني التهديدات بالحرب. فجر اليوم تصريح غريب للرئيس الأمريكي ترامب، تحدث عن إمكانية فتح المضيق، ويعني هل هناك ما يختبئ أيضا من وراء هذه التصريحات هذا التأرجح، وهل كل ما يتعلق بأسعار الوقود والطاقة دور بذلك؟ ما رح نناقش يعني هذا الموضوع مع خبير أسواق الطاقة، ولكن أسئلة تطرح حول يعني هذا الموضوع بسياق أسعار الوقود وأزمة الوقود العالمية.

0: أغنية آدم أسابي سجدت شمس 11:28 دقيقة. يعني إذا كنتم نسيتوا مثلي يعني استغلال نهاية الأسبوع لتعبوا بنزين ووقود، تفاجأتم بأسعار الوقود صباح هذا اليوم، ارتفاع حاد في أسعار الوقود. ما الذي يؤثر على هذه الأسعار؟ وهناك بدائل، ولكن لماذا لا تؤثر على سعر الوقود؟ خبير في أسواق الطاقة والغاز طارق عواد ينضم إلينا، تحياتنا.
1: حياة
0: أستاذي. نحييك. يعني أستاذ طارق، يعني دعنا نحكي يعني هيك المعادلة، يعني ما يؤثر على أسعار الوقود بشكل عام؟ يعني لو هيك أخذنا الحرب جانبا قليلا.
1: دائما هو المصدر، يعني بيشترى النفط بشكل عام بالدولي، لكن إسرائيل طوروا من خلال عشرات السنين إن في معادلة لما حرروا سوق البنزين والغاز سنة 1989. قالوا معدل آخر 5 أيام بموانئ الشرق الأوسط مع معدل الدولار بيطلع سعر البنزين مقابل زائد في عندك حوالي 50% ل 56% بما يسمى البلو أو الضرائب المباشرة على كل لتر وعلى كل كيلوغرام غاز.
0: كمان مرة خلينا نعيد الرقم، فوق 50%،
1: من 50% ل 56% من أي لتر بنزين صلر إحنا ندفع للدولة ضرائب مباشرة، وهي أحد من روافد لما بيحكوا ميزانية الدولة. ميزانية الدولة 36 مليار شيكل من إيرادات الخزينة دولة إسرائيل بيجي من بند الوقود تبع المواطنين.
0: يعني مثال بسيط اليوم، يعني الوقود السولر على سبيل المثال وصل 9 شيكل، يعني إذا دفعت نقدي يعني 4.5 شيكل
1: ضرائب.
0: طيب يعني هذه المعادلة تختلف في دول ثانية عالمية؟
1: في دول كتير بتشي بيسموه انه هي بتدعم، يعني بيسموه سبسيديا عندنا. فأنا بتقول انا بديش داخل على المواطنين تبعوني نزل 20% و30%. او في دول بتقول مثلا دول النفطية او كانت قبل الحرب زي السعودية زي الامارات، انه انا والله بدي اكون اخفف عن اسرع بيعمل كلفة تبعتها للمواطنين تبعوني او مين مقيم بالدولة

0: تبعتي. بالنسبة لأوروبا هناك الإشي صار متقدم أكثر، إنه أي إشي ديزل بحط عليه ضريبة خضراء، إنه أنت بتلوث الجو عشان ننظفه. إحنا بدنا نقدر نصار نحط إحنا إشي بسموه زيادة على كل لتر اسمه الضريبة الخضراء.
1: الآن خلينا نبقى يعني هيك في المجال الأخضر والطاقة البديلة. حتى الآن لا نشعر بهذا التغيير، لا نشعر بأنه يعني الوقود تتأثر من هذه الأسواق، خاصة يعني مثلا على سبيل المثال سيارات الكهرباء في البلاد كانت في ارتفاع رهيب، صحيح أنه الآن يعني أصبحت أقل، ولكن ومع هذا دخول عامل مثل سيارات الكهرباء لا يؤثر على أسعار الوقود، كيف نفسر هذا؟
0: سنة 2025 باب العالم 84 مليون سيارة كهرباء، تأثيرهم على سوق النفط الدولي العالمي مش أكثر من 4%. ليش؟ لأن إحنا 90% من الوقت السيارات واخي محلها، اللي بيشتغل من محل الشغل لحدها وبجوز آخر الأسبوع بتحركوا أكثر. الشيء اللي صار لافت للنظر أكثر إنه بالرغم إنه سيارات الكهرباء ما أخذتش الحية تبعها كيف لازم، فاتت الطاقة البديلة خاصة الصين. الصين أخذت قرار استراتيجي إنه هي تكون دولة مكهربة بالكامل، عشان هيك بتشوف تطور بالألواح الشمسية والسولار بالصين نتيجة لأسبابها الخاصة بعدين صدرت لبرا. عشان هيك على الأقل 20 سنة راح يكون في تغيير بميزان النفط كهرباء بديلة أو شمسي بديل، راح ينقضى بنفس المقياس نتيجة هذا. مع أنه في اليوم أكثر تواجه باتجاه الكهرباء نتيجة زي الضفة الغربية اللي فيها انقطاع بالبنزين صار 3 أسابيع، في تواجه أكثر باتجاه الكهرباء، ولا أنا صار عندي الموضوع ببيتي مش رأى محطة البنزين.
1: إلى أي مدى أيضا إنتاج الكهرباء يعني من قبل شركات الكهرباء دعنا نقول لا يساهم أيضا بخفض الأسعار، كونها تعتمد أيضا يعني على الطاقة التقليدية؟
0: نعم، حاليا بإسرائيل شركة الكهرباء المعنى التقليدي تبعت خط الطب، اليوم حوالي 60% من إنتاج الكهرباء بإسرائيل هو عن طريق شركات توليد طاقة بالغاز الطبيعي خاص، وحوالي عندك 12% عن طريق مزارع شمسيات أو على سطوح المصانع أو البيوت عم تتطور أكثر وأكثر. ولكن بشكل عام لحد اليوم ما أثبت غير 2 وقود اللي هن مستمرات، اللي هن الوقود الحفوري اللي هو النفط والوقود الغاز الطبيعي كما بوضع تحت البند، انه انا هذول بقدر اتكل عليه لانه فيش عندي عامل الطائف اللي انا عندي ليل ونهار. من ناحيه ثانيه احنا بنشوف في اضطرابات اكثر واكثر، التوجه العالمي اليوم بعد ما ضيق هرمز انه يكون في تنويع من مصادر الطاقه، اللي عنده شمس اللي عنده مي بيكون مي، اللي عنده هواء بيكون هواء. اليوم في نظره مختلفه تماما بعد هرمز بالشهر السادس على كل دول شو الاستراتيجيه تبعت الطاقه تبعها.
1: الان يعني مثلا ذكرت يعني هرمز ويعني كل ما يتعلق مثلا بالتأرجح في المواقف الصباحية، هل بالفعل يعني هذا أكثر ما يؤثر على الإدارة الأمريكية كل ما يتعلق بسعر الدولار وأيضا سعر الوقود؟
0: وبأثر جدا، لأن المستهلك الأمريكي جدا جدا رابط سعر اللتر البنزين الواحد بال4 دولار، تطور مع الوقت أنه سعر البنزين 4 دولار هو غلاء معيش بالنسبة ويكفي بس مؤشر واحد، مؤشر لتر البنزين الجالون. طبعا احنا نحكي جالون امريكاني هو
1: موازي 4 لتر
0: محلي 4.3 لتر. وبالتالي المستهلك الامريكي به مختلف عن المستهلك الاسرائيلي، انه عرب ولا يهود. هناك طوال بيصير في تذمر، وطبعا التواصل الاجتماعي انه صار في غلاء معيشة، انه وراها بتمرق الطيارات بمرق الشاحنات بمرق النقل المحلي والدولي، وبالتالي بيكون في تذمر. بالنسبة لترامب أو الإدارة الأمريكية بلحظة ما تقطع حاجز الوهمي طبعا 4 دولار للجالون الواحد، بيصير في نقاش بيصير في معارضات، وكمان طبعا أمريكا دولة عملاقة بيكون في نقاشات بكل الراديات أو التلفزيونات المحلية والقطرية على أنه صار في غلاء معيش، وهذا ترامب بدوش إياته حصل كمان 3 أشهر في انتخابات
1: النصفية بأمريكا. نعم. الآن أستاذ طارق يعني نحن نتحدث يعني عن أسعار عالمية للنفط، يعني يؤثر أكثر في مناطق اللي لا تمتلك يعني العائد من النفط، أم أن يعني لهذه الأسعار تأثير عالمي وليس بالضرورة يعني حتى لو كان عندك حقول من النفط أيضا يعني الأسعار ترتفع عندك؟
0: العالم إذا بتلاحظ سؤال جميل، العالم متقسم على تقريبا قسمين وين في النفط، الأمريكيتيين كندا أمريكا المكسيك وفنزويلا والأمريكا الثانية، والشرق الأوسط بالخاص بالخليج يعني إيران العراق الخليج كلها تضل أخف.

0: السعوديه. باقي العالم ما في عنده نفط غير شوي بالفنلند ولكن بعيد عن مصادر التمويل. مين الدولتين الاكثر شيء بدهن نفط؟ ان الصين والهند. احنا نحكي على حوالي 3 مليار بني ادم في عند النهم كبير لهالموضوع. وفات عامل انحكى مره ببرنامجك الكريم موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم كل اي صار الذكاء الاصطناعي بياخذ 18 مره طاقه عن اي محرك بحث ثاني. ولكن دول اللي في عندها فكر استراتيجي اذا بكونش عندها ذكاء اصطناعي مطور لاحتياجات الدول وتعطيها الطاقه تبعتها بتكون خارج اللعبه. عشان هيك النفط ملتزم دائما بالنقل. عشان هيك بنشوف لما نقول لسلاسل الامداد او اللوجستيكا او شركات النقل مين بدنا نقول منين لوين. عشان هيك بنشوف بالخليج اليوم في 7 مشاريع عملاقه لنقل الانابيب بالنفط بالانابيب او الغاز خارج مضيق هرمز، لانه هذا هو شيء استراتيجي لانه صارت الخليج منطقه غير موثوق بها بامداد الغاز الطبيعي او النقل.
1: ولو تحدثنا مثلا عن الأسواق، ذكرت يعني الصين والهند، ماذا مثلا عن الأسواق الأوروبية كيف تتأثر؟ ونحن نعرف أنه أيضا أوروبا تعيش يعني حالة من أزمة اقتصادية خانقة.
0: نعم، أوروبا فاتت أزمة اقتصادية نتيجة لأنه هن بلفت نوعا ما انضحك عليها. أن أوروبا اتكلت كثير وقتها بالحرب الأوكرانية على غاز رغيف من روسيا بحوالي 3 دولار كنسبة تناسب 3 دولار للمليون وحدة غاز طبيعي. قالوا لنا ادعموا اوكرانيا واوكرانيا عساس روسيا. قالت امريكا احنا ببيع كل يوم. صارت امريكا تبيع اوروبا 16 دولار لنفس الوحده اللي اشترتها من روسيا ب 3 دولار. بالتالي صار في غلاء معيشي عملاق داخل اوروبا كلياتها من ناحيه مدخلات الانتاج المصانع الكبيره. اذا لاحظت قبل اسبوع قالت بي ام بي بي ام دبليو راح تسرح حوالي 8000 عامل نتيجه لا غلاء المعيشة قدر قدرة الناس تشتري كمان سيارات بالأوروبية لأنه كلفة غالية. تنساش تكلفة التبريد لأن صارت أوروبا كمان نتيجة احتراس الحراري حاجة مثل ما دفع بالشتاء إلا لتبريد كمان بالصيف. وبالتالي أوروبا كمان بمنطقة خطر من ناحية غلاء لتر البنزين أو الغاز الطبيعي أو الكهرباء.
1: نعم، الآن نحن نتحدث دائما يعني بأن يعني كل ما يتعلق بالوقود ويعني الطاقة الأحفورية، دعنا نقول يعني هذا مخزون محدود من حيث يعني ما يتوفر في الكرة الأرضية. ما زال بعيد أولا يعني دعنا نقول الاستغناء عن موضوع هذه الطاقة، وإلى أي مدى يعني هذا المخزون بالفعل يعني يقترب من نهايته؟
0: ما زال بعيد لأنه في بلاد بعد ما استكشفت. تنساش في عندك دول بعدها نامية بالناحية. في احنا نحكي على أجزاء كبيرة من الهند، نحكي على أفريقيا بشكل عام كلها. أمريكا اللاتينية بدأت تعتمد على الوقود الأحفوري،
1: يعني عندها وقود ولكن لا تستخرجه حتى الآن أو لا تعرف عن وجوده.
0: بالضبط، ولكن صار في تطور تاني اللي هو المفاعل النووي الصغير. بمعنى أن اليوم بتراجع حالة أوروبا، وليش فرنسا عندها اليوم وضع جدا قوي. فرنسا الدول الوحيدة ما سكرت المفاعل النووي تبعتها بالأرخص نوع طاقة اليوم العالمي. المفاعل النووي اللي بتطلع كهرباء اليوم في تكنولوجيا اسمها السمول رياكتورز او المفاعلات النوويه الصغيره اللي ممكن احط انا مولد صغير على كم من مدينه كبيره، فيش حاجه يكون في عندي شبكه قطريه. وهون في تراجع كامل لكل شيء اسمه طاقه نظيفه وسولاري. والاتحاد الاوروبي اللي كان يحكي فيها انه صار في امن قومي عندي بهذا الموضوع. كما مره حكينا كل دوله راح يكون عندها تنويع من الطاقه، مش نوع واحد من الطاقه اذا امكن. عشان بشوف سنغافورة، اليابان، الهند كله عم بدور على النووي. بالأخص شفت انت السعودية الصفقة الكبيرة مع أمريكا 18 مفاعل نووي بدها تبني السعودية نفسها. انه انا كمان نفطي راح يخلص وضعش اضاني اذكر النفط الموجود بأرضي.
1: نعم، اخيرا ما يعني من يتابعنا الآن من السائقات والسائقين، يعني نشهد نوع من تصحيح يعني عند ما يكون ارتفاع حاد، يكون يعني فيما بعد نوع من تصحيح يعني ولو شكلي لسعر الوقود. يعني هل هذا ما ننتظره ولا هي يعني أمنيات فقط؟
0: ما أمنيات. أول شيء الدولة عندها عباء كبير. تنساش إحنا 3 أشهر قبل الانتخابات، ولكن أنا كل مرة بنحكيها لازم يكون نمط الاستهلاك تبعنا وترشيد الاستهلاك تبعنا. إذا في حاجة نعمل لفه واحدة بالطيارة ونخلص أشغالنا بنشغلها، نطفي ضوء بالأوضة بسميحنا التوفير التراكمي. بالفعل هاي احنا لازم نزود بداخلنا هاي الإشارات الصغيرة والتصرفات الاستهلاكية بوفر علينا كثير حصرا. بظل هذا الموضوع حيظل برافين على الأقل 3 أشهر، مش انه والله شهر الجاي راح ينزل شكلين للتر. إلا كمان الكهرباء رح ترتفع، رح تشوف خلال أسبوع في ارتفاع للكهرباء، ارتفاع النقل، طيران بده يسافر، شوف الكروتي صارت أقل شيء $1,000 لمسافة 4 ساعات. في خربطة وفي بلبلة وفي اضطراب أسواق التسعير بالعالم نتيجة لأسعار النفط اللي عم بتصير من حرب هرمون.
1: سنتابع ذلك بدون شك، يعني موضوع مثير. الأستاذ طارق عواد شكرا، يعطيك ألف
0: أهلا وسهلا، شكرا
1: لك، إلى اللقاء.

0: بعد الإعلان رح نتابع في بيت العيلة، كونوا معنا.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90.

0: ماما عوف 1 كيلوغرام ب 29 شيكل و90، كبسولة اسبريسو عليت 4 ب 49 شيكل و90، عسل يد مردخاي 900 جرام 1 ب 29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. في قسم الخضار والفواكه، بندورة 2 كيلو بخمس شكل، الخيار 2 كيلو بخمس شكل، الملفوف الأبيض الأحمر والبلدي 2 كيلو بخمس شكل، بصل ناشف 2 كيلو بخمس شكل و90، ذرة الرز 1 كيلو بخمس شكل، البطيخ 2 كيلو بخمس شكل، الفلفل كل الأنواع الكيلو بخمس شكل، وبقدونس نعنع جرجير كسبرة وشمير الخمس وحدات بخمس شكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد كروم.
3: هو ملك الأسعار.
4: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

رجعنا نتابع بيت الليلة 11:48 دقيقة السابعة استوديوهات الشمس. كمان شوي رح نحكي عن أمراض التهابات الأمعاء المزمنة، هل هي معدية، كيف يعيش معها المريض،

0: إذن عن هذه الأمراض تنضم إلينا ممرضة مختصة بأمراض الجهاز الهضمي ومسؤولة عن وحدة العلاجات البيولوجية في مستشفى شيبة تل شومير ورئيسة القسم العربي بالجمعية الإسرائيلية لمرضى الكورون والكوليتيس علا الحاج. تحياتنا.
1: أهلين، تحياتنا أخي، يعطيك ألف عافية.
0: نحييك. ما هي أمراض التهابات الأمعاء المزمنة وهل هي معدية؟
1: التهابات الأمعاء المزمنة هي زي ما بنقول باسمها أنه هي مزمنة، هي أمراض بتصيب الجهاز الهضمي. بنحكي إحنا عن نوعين من هاي الأمراض اللي هي داء الكرون والقولون التقرحي أو الكوليتس. هاي الأمراض زي ما قلت بتصيب جهاز الهضمي وممكن تكون عوارض زي أوجع بطن، إسهال متكرر ومتزامن ومستمر، نزول في الوزن اللي هو غير مبرر، أوجع بطن اللي هي مستمرة، يعني هي مش اللي وجعني بطني نص ساعة ومرق. يعني أوجع بطن اللي هي بتكون مستمرة ومتكررة، دم في البراز ممكن يكون، وإسهال متكرر. ممكن هاي العوارض برضو تكون، يعني غير هاي العوارض اللي بالأمعاء، نتيجة تثبيط جهاز المناعة بهاي الأمراض ممكن يصيب كمان أجزاء في الجهاز الهضمي وأجزاء خارج الجهاز الهضمي. وممكن المرضى برضو يواجهوا عوارض زي وجع مفاصل، التهابات في العينين أو التهابات في فتحة الشرج. عشان هيك إذا في عند ناس اللي بتعاني أو عانت من هاي العوارض في الفترة الأخيرة أو بتحس إنه ممكن يكون إشي مرتبط في التهابات الأمعاء المزمنة، كتير مهم إن يروحوا يفحصوا ويروحوا عند الطبيب المعالج أو الطبيب العائلي ويكمل التشخيص.
0: نعم. أنا أقول لماذا؟

0: يعني لماذا تحدث هذه الالتهابات؟ احنا تحدثنا عن الأعراض طبعا، ولكن لماذا بالأساس يعني هناك التهابات في الأمعاء؟
1: هل احنا ما بنقدر نعرف السبب يال انه نقدر نقول هذا هو السبب المعين اللي مؤدي هاي الامراض. الابحاث بتقول والكتب العلميه بتقول انه في عوامل بيئيه، عوامل وراثيه، عوامل تغذويه اللي بتاثر في الاخر بتمس في جهاز المناعه الموجود عندنا، وعمليا بتؤدي لافرازات اللي هي يعني مباشره ومكثفه لخلايا اللي بتضر في الجسم وبتعمل التهاب مزمن ومستمر. طبعا هاي الامراض هي غير معديه، كتير مهم ان نوضح انه هاي الامراض غير معديه، يعني مش اذا حدا عنده من العيله معناته ممكن بده يعدي غيره، لا، بس في عوامل اللي هي وراثيه ممكن يتأدي اذا في حدا من افراد العيله، ممكن يكون عند افراد العيله الاخرين عوارض من هاي الشكل.
0: الى اي مدى بالامكان يعني العيش معها كحياه طبيعيه رغم وجود هذه الالتهابات؟
1: أول إشي كتير إحنا اليوم يعني سل الأدوية والعلاجات لهاي الأمراض، لأنه زي ما حكيت إنه الأسباب هي يعني متنوعة، فالعلاج برضو مش علاج واحد ووحيد ومش علاج دوائي. يعني إحنا في عنا علاج عن طريق أخصائية تغذية، علاج ممكن نفسي لأنه الإنسان بفوت في فترة ضغط، فالعلاجات اليوم متنوعة. عشان هيك إحنا اليوم بنحاول قدر المستطاع إن نوصل المريض لفترة سكون طويلة. هل الأمراض يعني بتيجي بفترات نشاط ونشاط سكون ومتأسفة وسكون للمرض، فإحنا هدفنا كطواقم طبية إنه المريض يضلوا أغلب الوقت في فترة سكون للمرض ويقدر يعيش. اليوم في عندي من كل المجتمعات ومن كل الفئات المجتمعية، في عندي أطباء، في عندي ممرضين، في عندي محامين، في عندي قضاء، في عندي من كل المجتمع اللي بيعانوا من هاي الأمراض وبيكملوا حياتهم، لأنه هدفنا كطواقم طبية إنه يكملوا حياتهم قدر المستطاع لحد ما وصلوا للتشخيص. ويكملوا حياتهم، يروحوا يتعلموا، النساء تفوت تحمل وتتزوج وتكمل حياتها الطبيعية وتمارس نشاطاتها الاجتماعية اللي كانت تمارسها لحد التشخيص.
0: الآن يعني تحدثنا إنه يعني هذا المرض مزمن، إلى أي مدى يعني الالتزام بالعلاج يعني حتى لو شعرنا بالتحسن، وإلى أي مدى يعني أيضا هناك يعني حاجة لفحوصات دورية ومتابعة يعني هذا المرض؟
1: الشعور بالتحسن عمليا لا يخفي المرض، زي ما قلت هو مزمن برافقنا كل العمر، زي مرض السكر، زي مرض الضغط، احنا بناخد علاج، بنعمل فحوصات، احنا بنحافظ على فترة سكون اطول وهذا هو هدفنا. فعشان هيك مش معناته اذا انا مش حاسس في العوارض اللي حكيت عنها زي اوجاع بطن، اسهال متكرر، معناته المرض اختفى من عندي، لا، هذا بقول انه العلاج اللي عم باخده عمليا نجح في السيطرة على عوارض المرض. فاحنا بنخاف من عوارض اللي هي ممكن تكون لا سمح الله يعني كتير متضخمة لقدام إذا أنا بوقف العلاج. فعشان هيك كتير كتير مهم حتى لو أنا بشعر بتحسن أكمل وأواظب على العلاج، أروح أخذه بالوقت المحدد إذا كان هو علاج عن طريق الوريد.
0: معنى ذلك بأن العلاج يعني يواجه الأعراض وليس يعني سبب الالتهاب؟
1: طبعا احنا عمليا زي ما حكيت انه لما احنا بنوصل المرض لفترة هدوء وسكون، انا عمليا بمنع كل العوارض هاي وبخلي المريض في فترة سكون اطول. العلاج طبعا نفسه بيعالج الالتهاب بس ما بيخفي وبيخليه دائما في فترة سكون اطول. عشان هيك انا مهم انه انا اروح اعمل فحوصات حسب الوقت، كيف الدكتور بيحكي لي، ان كان منظور اللي هو كولونوسكوبية لازم اروح اعملها، كيف الدكتور بيحكي لي، فحص البراز، فحوصات الدم اللي هي الدورية قبل مراجعة الطبيب. كتير مهم كمان اروح عند الطبيب المختص في الجهاز الهضمي فترة ما بين نص سنة حد نص سنة او حسب كيف اعطاني الطبيب في اخر مراجعة طبية عنده.
0: الان من يتابعنا الان، اي اعراض من المفروض يعني أن تثير لديه الشك والتوجه مباشرة للطبيب؟
1: ممكن إذا هالمريض فجأة صار عنده إسهال متكرر، يعني كان هو في فترة سكون وإسا فجأة صار عنده إسهال اللي بتروح بين 10 مثلا لا سمح الله ل 15 مرة في النهار، ممكن يكون دم في البراز أو دم لما بفوت على الحمام بيكون يعني بيعبي كل المرحاض لما بفوت، حم اللي هو غير مبرر تفسيره، يعني لا في عنده التهاب اللي هو بتعرف في الحلق أو في الأذنين اللي هو خارج الأمعاء، ممكن نزول في الوزن اللي هو غير مبرر، تعب شديد، إرهاق شديد اللي هو ما كانش يحس هاي العوارض، يعني ما كانتش في هاي الحدة. فكل عوارض اللي هي بتكون في حدة مختلفة وحدة جديدة أو عوارض جديدة اللي بيكون يعاني منها، كتير كتير مهم إنه يروح عند الطبيب ويحكي له عنها عشان يكمل الفحوصات ونوصل للعلاج، نقدر نوقف هاي العوارض قبل لا سمح الله نوصل لمستشفى وعمليات وإحنا في غنى عن هاي العوارض.

0: طبعا سؤالنا الأخير حول يعني ما تقدمه يعني الوحدة الخاصة لأمراض الأمعاء الالتهابية، يعني ما دور هذه الوحدة، ما دور الممرضة؟
1: طبعا الممرضة اليوم هي بتشكل جزء أساسي من طاقم المعالج لمرضى أو مشخصين الالتهابات الأمعاء المزمنة، لأنه عمليا المريض بيشوف الممرضة بحكي لها عن الأشياء اللي بتضايقه أو مخاوفه، هي بتقدر تعطيه إرشاد عن الدواء، عن العوارض تبعت الدواء، وبتفهمه بالضبط كيف يتعامل مع العوارض الجديدة أو إذا في صار في حدة أو انتكاس للمرض. فإحنا في الجمعية يعني كتير مهم أنه أوصل لمشخصين الالتهاب الأمعاء المزمنة بالذات بمجتمعنا العربي أنه إحنا موجودين خط الدعم في العربي اللي أنا موجود فيه، وبعطيهن الإرشاد، بعطيهن التوعية، وبعطيهن كمان إذا هن لازم يروح يعملوا فحوصات معينة بقدر أنا أبعتهن على الفحوصات، طبعا أوجههن للطبيب المعالج ويكملوا من هناك يوصلوا على الفحوصات الصحيحة اللي نقدر لا سمح الله إذا في عوارض أو في انتكاس معين نقدر نوقفه ونعطي العلاج المناسب.
0: نعم.
1: فإحنا بندعيهن يعني يحكوا مع الجمعية ويتواصلوا مع الجمعية أيامات الخميس بين 7 للـ10 المغرب باللغة العربية طبعا، وأنا بعطيهن هذا الإرشاد على رقم تليفون 03-7441-391. كتير مهم يال، بحب أحكي لكل المشخصين إنه يعني هاي الأمراض اليوم في ازدياد مرتفع برضو في البلاد وبرضو عنا كمجتمع عربي.
0: نعم.
1: فكتير مهم إنه نشارك الطواقم الطبية، إنه ما تستحوش يعني لو في إشي اللي مدايق أو إشي اللي أنتوا خايفين تحكوا، بالعكس شاركوا الممرضة في خط الدعم أو شاركوا الطبيب المعالج أو حتى دكتور العيلة.
0: نعم.
1: عشان نقدر نكمل تشخيص، نكمل فحوصات، ونقدر نوقف انتكاس المرض ونمنع العوارض الوخيمة اللي ممكن تكون من هذا المرض.
0: علاء الحاج شكرا جزيلا.
1: أهلا، يعطيك ألف عافية.
0: رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس، انتصاف النهار من بعد راح نتابع بيت العيلة، كونوا معنا.

0: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجد الكروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجم 2902.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اقتحمت الجرافات وآليات الهدم الإسرائيلية بمرافقة قوات معززة من الشرطة وحدات خاصة مدينة طمرة، بشرت بتنفيذ عمليات هدم. وأفادت مصادر محلية بأن القوات هدمت عزبة تعود للسيد محمد حجازي وتواصل في عمليات الهدم. في دير الأسد

0: نظم اعتصام جماهيري في ساحة المجلس المحلي احتجاجا على أوامر هدم تستهدف عددا من البنايات في البلدة، وللمطالبة بتجميدها والدفاع عن حق الأهالي في السكن والعيش بكرامة. تعرض سائق حافلة تابعة لشركة سوبرموس لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من الفتية أثناء توقفه عند الإشارة الضوئية في أحد شوارع القدس الليلة الماضية. وأسفر الاعتداء عن إصابة السائق بكسور في أسنانه وفقدانه الوعي قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال السائق العربي بعد استعادة وعيه إن مجموعة من الشبان قامت بمهاجمته على خلفية قومية. قال وزير الطاقة إيلي كوهين إن إيران تم ردعها مشيرا إلى أنها هاجمت جميع دول المنطقة باستثناء إسرائيل، وذلك حسب ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي. وأضاف كوهين أن إيران تتجنب اتخاذ خطوات عسكرية ضد إسرائيل بسبب قدرة الردع الإسرائيلية. وأكد كوهين أن إسرائيل تضع أمنها في مقدمة أولوياتها ومستعدة للتحرك عند الحاجة ومن دون تنسيق أمريكي. قالت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي بحثا هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية. وأضافت الوكالة أن بن سلمان أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. إلى ذلك أفادت شبكة CNN بأن مسؤولين من دول وسيطة بينها قطر وباكستان يكثفون اتصالات بهدف منع تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين يجرون اتصالات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين بينهم مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في محاولة للحفاظ على مسار التهدئة وتجنب عودة المواجهة. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تمر بمرحلة هي الأصعب في تاريخها. وأوضحت الوزارة في بيان أن الأزمة الصحية الراهنة ترتبط بتصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي تواجه الحكومة الفلسطينية بسبب احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تسود أجواء خماسينية وتشتد وطأة الحر لتبلغ ذروتها اليوم في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، كما يحذر من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل أعلى 35، طبارية 41، الناصرة 37، حيفا والساحل 33، تل أبيب ويافا 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 43 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

في كل مكان تتابعونا الشمس. نحييكم مستمعاتنا مستمعينا، رجعنا نتابع بيت العيلة، الجزء الثاني يستمر حتى الساعة الواحدة. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال الحسن في إعداد برنامجنا، الزميل إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. حكينا عن الكثير من

مضيف في الساعة الأولى. أيضاً هذه الساعة عن الكثير من مجالات نطرقها من خلال المقابلات مع أخصائيين وخبراء. منها سنتحدث عن الشطرنج، سنتحدث عن هذه اللعبة المميزة مع مدرب ومؤسس أكاديمية الناصرة للشطرنج. سنتحدث أيضاً عن طلاب الأكاديمية الذين يتألقون في بطولة الدولة. سنكون إذن مع هذا الموضوع. أيضا رح نحكي عن الرضاعة الطبيعية وكل ما يتعلق بأهميتها، ولماذا نكرس يعني أسبوع كامل عالمي للرضاعة الطبيعية. هذا وبعد إذن في بيت العيلة، مجموعة مختارة أيضا من أغنيات ترافقنا. أهلا بكم.

0: أما الآن نريد الحديث عن الشطرنج وتحديدا عن أكاديمية الناصرة للشطرنج. طلاب الأكاديمية يسجلون أرقام ويتألقون في بطولة الدولة. ودعونا نرحب باللاعب والمدرب والمرشح أيضا المتقدم لماستر في الشطرنج ومؤسس أكاديمية الناصرة للشطرنج جهاد زعبي. تحياتنا.
1: صباح الخير يا
0: صباح الخير
1: جميع
0: المستمعين. اهلا وسهلا. قبل يعني ما نحكي عن التدريب والفريق، ما معنى مرشح متقدم لماستر في الشطرنج؟
1: المثال اللي انا بحب اعطيه للناس انه كيف برياضه الكاراتيه في عنا احزمه، في عنا حزام ابيض وحزام اصفر، وفي كمان بالاخر الحزام الاسود. فتعال نقول انه بالشطرنج انا عندي حزام اسود بلون شوي صغير باهر. فهذا القصد بمرشح متقدم جدا لماستر.
0: ويعني هذه ترتيبات عالميه من طبيعه الحال.
1: طبعا هاي ترتيبات عالميه اللي بوضعها اتحاد الشطرنج العالمي. في عنا ألقاب بالشطرنج، اللقب الأعلى هو لقب جراند ماستر، على فكرة هذا اللقب كمان موجود برياضات تانية. عنا كمان ماستر عادي، عنا ماستر عالمي، وعنا كمان مرشح لماستر وكمان مرشح متقدم.
0: الآن دعنا نتحدث عن البطولة. زي ما ذكرنا يعني طلاب الأكاديمية تألقوا في هذه البطولة. أحكي لك عن البطولة، عن الخلفية من وراء هذه البطولة الدولية.
1: هاي البطولة هي بطولة الدولة للشطرنج، هي بطولة سنوية اللي بتنعقد كل سنة. هالسنة انعقدت بين 14/7 و21/7، بتكون على مدار أسبوع كامل بمعدل جولة واحدة يومية. السنة المسابقة كانت بجامعة بار إيلان. الهدف من هاي المسابقة إنها تضم أقوى لعيبة شطرنج ناشئين، يعني بنحكي تحت سن 18 سنة. بالمسابقة السنة اشتركوا 300 لاعب ولاعبة من مختلف البلدان والنوادي. الهدف طبعا الفوز بلقب بطل وبطلة الدولة، واللي بيفوزوا بهذا اللقب بتأهلوا لبطولة أوروبا اللي هاي السنة رح تكون بشهر 11 في جزيرة كريت اليونانية.
0: أنا من شارك من الأكاديمية؟
1: من الأكاديمية تاعتنا شاركوا عدة لاعبين متوزعين على كل الفئات، من فئة 8 سنين 10 سنين 12 سنة 14 سنة وحتى 18 سنة. عندنا كتير إنجازات كبيرة بهاي المسابقة. هاي المسابقة كتير صعبة لأنه حتى لازم تتأهلها، يعني ما مش كل حدا بيقدر يشارك. عندنا إنجازات بجيل 10 سنين، عندنا بنت اسمها لانا شروش اللي توجت لقب بطلة إسرائيل الشطرنج فئة 10 سنين. عندنا بجيل 18 سنة لينا قعدان حققت لقب نائب بطلة الدولة بجيل 18. عندنا كمان بنت بجيل 10 اللي حلت بالمرتبة الرابعة، اللي هذا كافي عشان يأهلها لبطولة أوروبا، واسمها ماريا أبو بكر. وكان عندنا كمان طلاب اللي لعبوا بالفئات المفتوحة اللي هي الفئات الكتير صعبة اللي فيها كمان الكتاب الأساس أولاد، اللي كانوا كتير كتير قراب من إنهم يتأهلوا. بجيل 10 سنين كان عندنا رام مواسي من حيفا أخذ المرتبة الخامسة اللي كتير قريبة من التأهل، أول أربعة بتأهلوا. بالمرتبة السادسة من باقي الغربية كان الطالب باسم سامي وتد اللي بيلعب كمان بأكاديمية طواقة، حل بالمرتبة السادسة. وهدول الإنجازات اللي إذا بنرجع لورا بالوقت مش مكناش رح نشوفها، يعني هدول الإنجازات.
0: هذه أول مرة اللي يرتقي يعني طلاب من المجتمع العربي للبطولة الأوروبية؟
1: كان في تعال نقول حالات فردية لبنات اللي شاركوا ببطولة أوروبا بالسنين السابقة. عم نحكي على بنت ماكسيموم بنتين ببطولة أوروبا، بس مش بهذا الحجم اللي احنا اسا بنحكي عليه اللي هو 3-4-5 متأهلات.
0: نعم.
1: هذا الاشي ما شفنا.
0: نعم. يعني لو حكينا عن ماذا يتطلب من

0: من الأبطال اللي ذكرت أسمائهم يعني حتى يفوزوا ببطولة إسرائيل والانتقال إلى أوروبا؟ ماذا يتطلب من لاعب في جيل 10 سنوات؟
1: أولا الشرط للاتحاد بوضعه أن الولد أو البنت لازم يخلصوا بأول 4 مراتب بطولة الدولة، هذا الإشي اللي على الورق. بس طبعا هذا الإشي الوصول لهذه المرحلة هي بتحتاج كتير تدريب، تمرين، تحضير كمان قبل المسابقة وكمان أثناء المسابقة. فمثلا واحد من الأولاد اللي ذكرتني هذيك السنة جاب مرتبة 32، والسنة بعد سنة من العمل والشغل أخذ المرتبة 5.
0: كثير تدريب يعني يوميا، أي ساعات يعني يبذلها هذا اللاعب في التدرب؟
1: الشطرنج اللعبة نفسها بتتقسم لثلاث مراحل اللي هي الافتتاح، الوسط، ونهاية اللعبة. والتدريب هو انه خلال كل يوم الواحد يتعلم مواضيع جديدة واساليب جديدة واستراتيجيات وخطط اللي يقدر يستعملها بكل واحدة من هذول الثلاث مراحل. جزء كبير من التدريب اللي انا بوفره للطلاب وبيكون بشكل شخصي ومش بشكل مجموعات، اللي هو تحليل العاب اللاعب نفسه، الولد نفسه. بمشي مع العاب وبسأله شو فكر بكل خطوة، بكل لحظة، بكل مرحلة. بنحاول نفهم شو نقاط الضعف الموجودة عند هذا الولد، بنحاول نفهم وين غلط وكيف بيقدر يتحسن ويتعلم من هدول الغلطات. كثير شغل اللي هون نفسي واحد على واحد ذاتي بين ولد. هذا الاشي كثير بيختلف عن الشطرنج اللي هي كلعبة، هون كأكتر احنا عم نقودها كرياضة وكعلم، لأن احنا عم نتنافس هون مع أقوى لعيبة الشطرنج الموجودة بالدول.
0: يعني دعنا نقول هذه اللعبة إلى حد ما بعيدة عن المجتمع العربي، يعني في في في ثقافات أخرى، يعني هناك يعني دعنا نقول تعليم منذ الصغر، هناك مدارس كبرى، هناك يعني أكاديميات تختص بالشطرنج. إلى أي مدى تتناسب دعنا نقول هذه اللعبة مع المجتمع العربي، وماذا يتطلب يعني الآن من يتابعنا الآن ويريد إدخال أطفاله للشطرنج، يعني ماذا تعطيه، ماذا يتطلب من الطالب؟
1: اولا تاريخيا في علاقه بين الشطرنج وبين وبين العرب ككل. هاي اللعبه اللي احنا كمان كان عندنا بصمتها الخاصه فيها، في قطع بلغات كبيره اللي بسموا الوزير وزير، بسموه بالعربي وزير يعني. فاحنا عندنا البصمه التاريخيه للاسف مع السنين يمكن احنا التهينا بشيء تاني. بس عم نشوف ثورة بالسنين الأخيرة إنه ناس أكتر وأكتر من مجتمعنا العربي عم بينكشفوا لهاي اللعبة، كمان لأنه في كتير ناس عم بتعرفوا إنه في مسابقات وفي بطولات وإنها اللعبة كتير مثيرة. اليوم في عدد أكاديميات ونوادي ومراكز ومعاهد شطرنج أكتر بالمجتمع العربي مما كان في قبل تعال نقول 10 سنين. وواحدة من الإحصاءات اللي أنا يعني بحثت فيها، أنا عن نفسي كلاعب شطرنج اللي اشترك بهاي المسابقة لما كنت أنا بالجيل المناسب قبل حوالي 2017، كنا بس يعني غيري أنا من دوني كان في بس 5 لعيبة عرب بكل المسابقة، واليوم هذا العدد كبر ل 31، يعني العدد كبر تقريبا ب6 أضعاف. ففي دليل إنه إحنا شوي شوي عم نوصل للمحل الصح وعم نأخذ الحيز اللي هو مناسب لنا. برضو أنا بتأمل إنه نشوف عدد أكبر وأكبر. بدعو كل الأهالي، كل واحد بيستمع، هاي لعبة شطرنج هي بديل تربوي عن مثلا الشاشات، الإلكترونيات، البلاي ستيشن، الإكس بوكس. بدعوهن إنهن يسجلوا بالأكاديمية أو النادي أو المعهد اللي قريب من بيتهن. في تقريبا اليوم أكاديميات شطرنج بكل المجتمع العربي، في باقة الغربية، في بحيفة، في بالطيرة، في بأم الفحم، وكمان محلات تانية اللي مش حال حق أذكرها. بس هاي اللعبة متواجدة ومنتشرة، وإذا لا في كمان دايما منصة الزوم للتعليم، أطلب العلم حتى لو كنت بالصين، مفيش حدا فينا ساكن بالصين.
0: الآن يعني نربط الشطرنج ب يعني مستوى أو نسبة الذكاء، هل هذا الرابط صحيح؟
1: كانت أنا هنا على رأيي الشخصي، أنا بفكر إنه لأ، بس أنا بفكر إنه الشطرنج بتنمي مهارات زي حل المشاكل، زي التخطيط، زي المسؤولية، بتعطي للواحد مسؤولية لأنه خطوة واحدة ممكن تخسره. هل هدول المهارات إلهن علاقة بالذكاء؟ هل إنك تحل مشاكل بتخليك بني آدم ذكي أكتر؟ هذا كل واحد ورايه. في ناس تقول انه اكيد بتحل مشاكل اسرع واحسن انت ذكي اكثر، وفي ناس بتقول انه الذكاء شيء فطري اكثر. المثبت انه الشطرنج بتساعد الاولاد حتى بالمدرسه ياخذوا تحصيل علمي عالي، على الصبر على المسؤوليه. وحسب رايي هذا الاشي كافي، ما بعرف اذا هذا عن جد ذكاء صافي طاهر ولا يعني موهبه، بس اللي انا بعرفه انه هدول يعني صفات وسمات اللي احنا بحاجه لها اكثر.
0: نعم. وين راح تكون البطوله الاوروبيه في كريت؟
1: البطوله الاوروبيه راح تكون في شهر 11، راح تكون بكريت. هاي بطولة كتير صعبة، فقط تعال نقول حتى المشاركة فيها بحد ذاتها شرف، لأنه عشان تتأهل لهاي المسابقة لازم تكون من أفضل اللاعبين بدولتك أنت، وحتى عشان تكون من أفضل اللاعبين بدولتك أنت بحاجة إنك تمشي تصفيات واختبارات تاني موجودة بالدول ببطولات تانية. فهنا بس التوب بشاركوا فيها، كيف بالمونديال كمان في تأهل المونديال، كمان هون في تأهل. إيه ان شاء الله كمان بالاثنين الجاي بنشوف عدد مشاركين اكثر من اولاد مجتمعنا، وانا كثير مبسوط
0: العدد عم بيزيد. نتمنى طبعا لطلابنا النجاح في البطوله الاوروبيه. لك الشكر الجزيل مؤسس اكاديميه الناصره للشطرنج جهاد زعبي، يعطيك الف عافيه.
1: جزاك الله عافيه، شكرا لك يا
0: الى اللقاء. بعد الفاصل نواصل في بيت العيله، كونوا معنا.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
6: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. في قسم اللحوم عجل مطحون الكيلو 50 شيكل، صدر دجاج 2 كيلو 50 شيكل، فخذ دجاج 5 كيلو 50 شيكل، وجنحان دجاج 5 كيلو 50 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد كروم.
5: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
7: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Aircross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
8: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: أملا نريد الحديث حول الرضاعة الطبيعية. لماذا نخصص أسبوعا عالميا للرضاعة الطبيعية؟ ما أهمية الرضاعة الطبيعية؟ مستشارة رضاعة ومتخصصة في صحة الجمهور في مستشفى العائلة المقدسة جمانة غنطوس، تحياتنا.
1: مرحبا لك أيال، أنا جمانة غنطوس، ممرضة ومستشارة رضاعة متخصصة في صحة الجمهور، أعمل بمستشفى العائلة المقدسة بإدارة البروفيسور رائد سليم ومدير التمريض عامل سكران. كتير بيسعدني أني أشاركه ببرنامج بيت العائلة.
0: تحياتنا طبعا جمانة. أولا يعني من حيث الشعور، هناك تراجع في الرضاعة الطبيعية على الأقل في المجتمع العربي، ولا هذا مجرد شعور؟
1: نعم صحيح، في رجوع في الرضاعة الطبيعية عند الأمهات العربيات بالأخص، في كتير أسباب، وإحنا بمستشفى العائلة المقدسة بنحاول نعمل كل البيئة الآمنة والهادية للأمهات ونشجعهن على الرضاعة الطبيعية.
0: الآن يعني لماذا مهم؟ يعني ليش يعني اليوم نحن نتحدث يعني عن 2026، لماذا ما زال يعني حليب الأم أفضل من البدائل؟
1: أوكي، إحنا طبعاً منخصص هذا الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأول من آب من كل عام لزيادة الوعي للنساء الوالدات بأهمية الرضاعة الطبيعية، منشجعهن على البدء والاستمرار فيها. هون إحنا منسلط الضوء على دور العائلة والطاقم الطبي والمجتمع في دعم الأم المرضعة، لأنه حسب رأيي الرضاعة الطبيعية هي مش بس مسؤولية الأم لحالها، بل هي مسؤولية المجتمع بأكمله اللي بيساهم في تحسين صحة الأطفال والأمهات. فكل طفل بولد بيحمل حق طبيعي بالرضاعة الطبيعية، وكل أم تستحق الدعم والنجاح في هاي الرحلة. حليب الأم هو أول لقاح طبيعي للطفل، لأنه بيحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي بيحتاجها، بقوي جهاز المناعة، بقلل من الالتهابات والأمراض، بدعم نمو الدماغ والتطور السليم، غير أنه بعزز الترابط العاطفي بين الأم وطفلها، بقلل خطورة الموت السريري. بالنسبة الرضاعة للأم، الأم بتساعدها الرضاعة الطبيعية على انقباض الرحم بعد الولادة، بتقلل خطر النزيف، بتساعد بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض والسكري من النوع الثاني. بالنسبة لحليب الأم، مهم نعرف أنه حليب الأم بيحتوي على 200 مكون حيوي، أهمها أو منها بلاش نقول أهمها، منها هي الماء، البروتينات، الكربوهيدرات، الهرمونات، فيتامينات ومعادن.
0: طيب لو حكينا يعني عن يعني ذكرت أن هناك تراجع في الرضاعة الطبيعية في المجتمع العربي، أين يعني يظهر هذا؟ يعني لاحقا ذكرت يعني كل ما يتعلق بها الفوائد الأولى، هل هناك أيضا يعني ما يسمى يعني فوائد بعيدة المدى لطفل رضعة من حليب أمه؟
1: طبعا فوائد بعيدة المدى للأطفال، تحميهن من سرطانات الدم والسكري، وطبعا كل الفيروسات والأمراض اللي احنا منواجهها بيومنا هذا.
0: يعني الحديث اليوم بأنه يعني ما يقارب 50%، دعنا نقول، يستغنون عالميا، نحن نتحدث هناك الكثير من المعطيات تقول أنه 50%

0: يستغنون عن الرضاعة الطبيعية. لو حكينا أيضا يعني دعينا نقول عن ماذا يتطلب هذا من الأم، ذكرت يعني من المحيط أيضا القريب، ولكن مثلا كم مرة يعني يحتاج المولود حديث الولادة للرضاعة باليوم؟
1: الرضاعة الطبيعية للمولود هي حسب الطلب، وإحنا ما بننصح رضاعة الطفل حسب الساعة إنما حسب حاجته. يعني في الأيام الأولى بيحتاج معظم المواليد لرضاعة بين 8 إلى 12 مرة خلال الـ 24 ساعة وأحيانا أكثر، وهذا الأمر كتير طبيعي وبساعد على زيادة إدرار الحليب عند الأم. في هاي المرحلة مهم كتير إنه الأم تراقب علامات الجوع عند الطفل. في عنا نوعين من العلامات، العلامات المبكرة اللي فيها الطفل ببلش يحرك راسه يمين ويسار يبحث عن ثدي الأم، فتح الفم وإخراج اللسان، وضع اليد والأصابع في الفم عند الطفل. أما علامات الجوع المتأخرة فهي البكاء والتوتر. آخر علامة بده يحكي فيها الطفل الرضيع لأمه إنه هو بده يرضع بهاي المرحلة هي البكاء، وهذا خطأ اللي بيفكروه أغلب الأمهات إنه لما البيبي بيبكي إنه هو بده يرضع، ولكن هي علامة جدا متأخرة. فبهاي المرحلة
0: يعني تسبقها علامات من المفروض أنه تنتبه إليها
1: طبعا. فبصير البيبي بوصل لمرحلة إنه هو بتوتر، فبهاي المرحلة بصير على الطفل صعوبة بالتقام الثدي.
0: طب كيف مثلا تعرف يعني كوننا يعني لا تستطيع يعني قياس ذلك، كيف تعرف يعني الكمية المناسبة؟
1: احنا بنرضع حسب الطلب. الام تعرض اول ثدي على الطفل وتتركه يرضع حتى النهاية ويترك الطفل الثدي بكل راحة وهدوء، تعرض عليه الثدي الثاني بحالة انه البيبي بعد بحاجة لرضاعة طبيعية فهو بيستمر، واذا هو مش بحاجة وشبع فبالمرحلة الجاي والمرة الجاي من علامات الجوع لما نراقبها منبلش من الثدي اللي الام رضعتش منه في الاخر عشان نعمل توازن في انتاج الحليب في
0: الثدي. نعم. ماذا يساهم يعني بزيادة انتاج الحليب، وهل هناك اخطاء يعني من الممكن ان تقلل؟
1: اوكي، اللي بيساهم في إدرار الحليب هو الرضاعة الطبيعية، رضاعة ثم رضاعة ثم رضاعة، وشرب الكثير من السوائل. لما البيبي بيرضع من الأم بيفرز هرمون السعادة وبيزيد نسبة الحليب، وبعطي أوامر للمخ أنه يفرز حليب أكثر. فبهاي المرحلة إحنا منأسس رضاعتنا، وكل مرة إحنا رضعنا أكثر كل مرة إحنا منزيد إدرار الحليب.
0: طيب يعني ذكرنا يعني دعينا نقول يعني ما ممكن يساهم وما وأخطاء، إلى أي مدى يعني ذكرتي بأنه يعني هذه ليست مسؤولية الأم، يعني ماذا الأسرة تستطيع القيام به، الوالد على سبيل المثال وأيضا الأسرة القريبة، هل هناك ما يستطيعون القيام به للمساهمة والمساعدة بذلك؟
1: طبعا دور العائلة في مسيرة الرضاعة هو جدا مهم. وراء كل رضاعة طبيعية ناجحة في عائلة داعمه، دور العائلة ما بقل أهمية عن دور الأم. لما بتشعر الأم بالدعم بالإطمئنان بصير في برضاعة بالنسبة لها أسهل وأنجح، وهاي العائلة عليها أنها تساند الأم، توفر لها بيئة هادية تساعدها في أمور البيت وتحترم قرارها برضاعة الطبيعية. فطبعا للعائلة دور جدا أساسي، وللأب كمان في له دور ومشاركة في موضوع الرضاعة للأم.
0: الآن جمعنا هناك يعني ما نسميه بأنه يعني رضاعة طبيعية غير كاملة، يعني أنه هناك يعني وجبات معينة خاصة الليلية ممكن تكون ببديل حليب الأم، ويعني أخرى خلال اليوم رضاعة طبيعية. يعني هل هذا الدمج أولا جيد على الأقل، أم أنه يعني يخفي معه الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية لاحقا؟
1: تمام، طبعا احنا منشجع بس الرضاعة الطبيعية حسب توصيات وزارة الصحة للست أشهر للطفل. طبعا وإحنا بعد الست أشهر منكمل رضاعة طبيعية كل ما البيبي والأم معنيين بالموضوع، ولكن على جيل الست أشهر إحنا منبلش نفوت أكل اللي فيه حديد مطحون. بتبلش الأم تعطي للطفل كل 3 أيام نوع واحد من النوع الأكل عشان إذا البيبي تحسس تعرف من أي نوع هو تحسس. بالنسبة للحليب الاصطناعي طبعا هو خطأ

0: بيعمل على عدم إضرار الحليب وبقلل كمية الرضعات للأم. فأكثر الأخطاء هي اللي بتقلل إنتاج الحليب هو أنه نعطي الحليب الصناعي بالأيام الأولى، أو أنه الأم تتأخر بأنه تبلش تردع البيبي، أو بتلزم بجدول اللي فيه ساعات بدل ما تعطي البيبي يرضع حسب طلبه. وإشي جدا مهم نتطرق له، إعطاء المصاصة للطفل قبل الثلاث أسابيع بعد الولادة، لأنه كمان وزارة الصحة بتوصينا أنه الطفل ما يأخذ المصاصة إلا بعد ثلاث أسابيع بعد الولادة، لأنها بتعمل ارتباك بين المصاصة وحلمة الأم. وإحنا خلال الثلاث أسابيع هدولة منأسس رضاعتنا، الأم بتأسس رضاعتها، فالمصاصة بمحل معين بتخفي علامات الجوع عند الطفل، والطفل بيبقى مشغول فيها، ولما بصل للتوتر والبكاء بصير هو آخر علامة طبعا كيف حكينا قبل، بصير صعب الالتقام للثدي.
1: ما ذكرتيه هو دور يعني الطاقم الطبي يعني من اللحظات الأولى بعد الولادة في إنجاح طبعاً عمليا هذه العملية؟
0: طبعا احنا في مستشفى العائلة المقدسة كمرشدات رضاعة، ممرضات، مساعدات وأطباء نؤمن انه دعم الرضاعة الطبيعية للأم بتبلش من اللحظة الأولى بعد الولادة. منشان هيك منرافق الأم، منقدم لها كل الإرشادات والمساعدة العملية والعلمية أيضا، فمنعلم الأم الوضعية الصحيحة، التقام الثدي بشكل صحيح، الإجابة عن كل استفساراتها عن كل مخاوفها، نحتويها حتى تشعر بالثقة وتبلش رحلة الرضاعة بأفضل طريقة ممكنة.
1: جمانة غنطوس شكرا جزيلا.
0: الأسبوع العالمي في شيء كتير مهم بدي أحكي رسالة للأمهات. فرسالتي لكل أم هي أنه لا تترددي بطلب المساعدة، أغلب صعوبات الرضاعة ممكن أنه نحلها بالدعم الصحيح. في عنا كمان أطباء أطفال مختصين بقسم الأطفال والخدج بإدارة الدكتور وسيم سعد، فأنا بقولكم ما تترددوا، كل قطرة من حليب الأم هي فعليا استثمار في صحة طفلك ومستقبله. وحليبك عن جد كنز لطفلك. شكرا لك أيال ولكل شكراً المستمعين.
1: شكرا جمانة غنطوس، شكرا جزيلا. من مستشفى العائلة المقدسة.

0: متمردا استمعنا لكاظم الساهر. بعد الفاصل الإعلامي نتابع في بيت العيلة والجزء الأخير.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ولك تولت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
7: الشمس دائما.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

12:46 دقيقة صعبة استوديوهات الشمس، الجزء الأخير من بيت العيلة. مع السيدة مجد الرومين نواصل.

بعد قليل لقاء مسجل مدى إعلانية حول جهاز البيكيور ليزر. أنا هنا سيدة مجد الرومي ننهي بيت العيلة لليوم. نشكر حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا. خليل حداد وابتهال حسن عبدو لكم اللقاء. هابع وسي إنتاجي. كنت معكم إيال حميد حديد. نهار موفق، أسبوع هادئ. إلى اللقاء.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اقتحمت الجرافات وآلية الهدم الإسرائيلية بمرافقة قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة مدينة طمرة وبشرت بتنفيذ عملية هدم. وأفادت مصادر محلية بأن القوات هدمت عزبة تعود للسيد محمد حجازي وتواصل في عمليات الهدم. في دار الأسد نظم اعتصام جماهيري في ساحة المجلس المحلي احتجاجا على أوامر هدم تستهدف عددا من البنايات في البلدة وللمطالبة بتجميدها والدفاع عن حق الأهالي في السكن والعيش بكرامة. تعرض سائق حافلة تابعة لشركة سوبربوس لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من الفتية أثناء توقفه عند الإشارة الضوئية في أحد شوارع القدس الليلة الماضية. وأسفر الاعتداء عن إصابة السائق بكسور في أسنانه وفقدانه الوعي قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري مطلع أن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة

0: وأكدت أن المضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية. وأضاف المصدر العسكري أن أي محاولة لعبور هذا المضيق دون إذن من إيران ستواجه ردا حاسما وفوريا من قبل القوات المسلحة الإيرانية. قال وزير الطاقة إلي كوهن إن إيران تم ردعها مشيرا إلى أنها هاجمت جميع دول المنطقة باستثناء إسرائيل، وذلك حسب ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي. وأضاف كوهن أن إيران تتجنب اتخاذ خطوات عسكرية ضد إسرائيل بسبب قدرة الردع الإسرائيلية. وأكد كوهن أن إسرائيل تضع أمنها في مقدمة أولوياتها ومستعدة للتحرك عند الحاجة حتى من دون تنسيق أمريكي. قالت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي بحثا هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية. وأضافت الوكالة أن بن سلمان أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. إلى ذلك أفادت تقارير مطلعة بأن مسؤولين من دول وسيطة بينها قطر وباكستان يكثفون اتصالاتهم بهدف منع تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة أن المسؤولين يجرون اتصالات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، بينهم مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، في محاولة للحفاظ على مسار التهدئة وتجنب عودة المواجهة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تسود أجواء خماسينية وتشتد وطأة الحر لتبلغ ذروتها اليوم في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، كما يحذر من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل الأعلى 35، طبرية 41، الناصرة 37، حيفا والساحل 33، تل أبيب وافة 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 43 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنتم تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج زميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. نستهل البرنامج بأبرز العناوين. تصاعد عملية الهدم في البلدات العربية مع اقترابات موعد انتخابات الكنيست وسط مطالبات بوقف أوامر الهدم والدفاع عن حق الأهالي في السكن. الاعتداءات على السائقين العرب متواصلة، والليلة الماضية إصابة سائق حافلة من القدس بعد تعرضه لهجوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء هجوم كان مقررا على إيران، ويفتح الباب أمام اتفاق محتمل بين الطرفين وسط تحركات إقليمية ودولية لخفض التصعيد ومنع عودة المواجهة في المنطقة. وفي قطاع غزة القصف متواصل، وعدد الضحايا والمصابين في تصاعد مستمر، والقيادي الفلسطيني محمد دحلان يقول إن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغه بأنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي على وقف الهجمات على القطاع، ولكن دون التزام إسرائيلي حتى هذه اللحظة. ونحن نبدأ من ملف الاعتداءات على السائقين العرب أثناء عملهم في المناطق اليهودية، حيث تتكرر في الآونة الأخيرة الاعتداءات على سائقي الحافلات في حوادث تثير قلقا متزايدا. وآخر هذه الحوادث وقعت الليلة الماضية في القدس، حيث تعرض السيد معتصم القاق وهو سائق حافلة تابعة لشركة سوبربوس لاعتداء عنيف أدى إلى إصابته بكسور في أسنانه وفقدانه الوعي قبل نقله إلى المستشفى. ينضم لنا السيد معتصم القاق سائق الحافلة الذي تعرض للاعتداء. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ معتصم.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: بداية، كيف حالتك الصحية اليوم وطمنا عنك؟
1: الحمد لله رب العالمين. أول جهة والله كثير يا عمي، أسناني نازلين، الشعر فوقي، الوجع في راسي، نزلوا لي 4 سنين جوه و4 سنين بره من حمل ضربة، مش عارف يعني، حولوني بستنى حمالي بدي اطلع. قبل شوي ساعة روحت من المستشفى، قالوا له روح على مرباط شيناين دخوف، لانه انا عامل اشتلاه واسناني هذول اشتلاه وفي جواتهم حديد، انت عارفي برزين اتعكيم جوه، وهذا الشغل القصة هاي بتعطيني ألم كثير، مش عارف لا أوبتالجين ولا نورفين ولا
0: يعني سلامتك أستاذ،
1: وجع كثير كثير، وجع كثير كثير. على إيش مش عارف يعني،
0: احكي لنا أكثر شو اللي صار، وين كنت، في أي خط كنت سائق؟
1: أنا عمي الساعة منسشبت اتصل علي ناجا مونيت حسفتي من ببيتي، وطلعت كمان أنا وكان معي 2 شوفرية. نزلنا من أخذ الباص ونطلع كل واحد بتوجه للمحطة الأولى تبعته. أنا عمالي بالطريق برامات شكول، سومة رامات شكول، ليف شكول، وقفت كانت الإشارة حمراء. سمعت إشي بخبط في الباص وزي حجار نزلت على الباص، ويعني خفت بقول شو فيه. شوية اللي نازل المراية تبعتي تبعت الشوفير، بفتح الشباك للأسف بطلع بقص أشوف شو فيه، وشايف أنا الأولاد والشباب واللي هايجين هذولا، مش شباب حيوانات هذولا، خلينا أقول ما شفت إلا شيء في وجهي، شارف حجار خشبي إيه للدم كله في الخلسة تبعتي، وبتطلع هيك فيش أسنان، بدي كرا شوي هيك يعني محمد ضربة، مش عارف صرت وين أنا. بعد دقيقة كتير سكرت الباص، قدرت الحمد لله أني أسكر نص الشباك عشان أحمي حالي، وسامع غلط وكليلوت شوي شوي يعني عرفت انه الوضع.
0: واثناء الاعتداء كانوا يتلفظوا بكلمات معينه بشتائم.
1: شتائم الله لا يفرجيكي، عيب اني انا الفظها، بطلعش مني اياها يعني.
0: مو على خلفيه قوميه طبعا لكونك عربي.
1: نعم صحيح.
0: وعمي قديش انت الك بتشتغل في المجال؟
1: سبع سنين.

0: إلي في الشركة هاي.
1: وفي المجال ككل في القدس؟
0: مجال ككل إلي حوالي 30 سنة.
1: يعني أنت معروف عندهن يعني بيعرفوا الناس؟
0: معروف معروف. أنا ببعت لك أكلتها من الشخناء اللي أنا وين بشتغل فيها وبسمعك كيف يعني بيحكوا عني وبيمدحوا فيي وأخذت أكثر من مرة يعني عويد مستيين وهم كرموني
1: يعني كتير كويس. كتير بنسمع عن اعتداءات بحق السائقين العرب في المناطق اليهودية، هل كنت تتوقع هيك اعتداء؟
0: ولا مرة، لأن أنا كويس مع الجميع. أنا شغلي أنا بنكلهم لحد حائط البراق لحد الكوتي شايفه. نعم. وكل الناس بيعرفوني والشرطة والمقاضنكيم والشخنيم وكل تقريبا اجتماعات كل القدس يعني احترام متبادل ومحبة يعني أنا لحد الآن.
1: يعني أنت بحسب رأيك هذا اعتداء فردي من قبل يعني فتيان؟
0: اعتداء من ناس حاقدة، ناس جزعنوت، ناس مش كل الناس زي بعض. بس خلص نصيبي إني أنا وقعت مع ناس حيوانات بعيد عنك وحوش
1: يعني. وإنت إلك أكثر بالضبط. من 30 سنة وهي أول مرة بتتعرض لاعتداء؟
0: نعم صحيح. نعم صحيح.
1: وبعد هاي الحادثة هل بتفكر بإنك ترجع لعملك؟
0: والله عمالي عمالي بفكر إني أنا خلص يعني تعبت وحتى صار نفسيتي متضايقة يعني. أنا بحكي معك أنا مش مبسوط من مرة شيلي عداك عن الوجع وهذا نفسيتي تعبان شوي تعبان.
1: وبرأيك يعني الأوضاع اللي وصلنا لها إنه الأوضاع السياسية واللي صارت تتأثر على مصالحنا على مصدر رزقنا؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. وصار يعني اللي يعني الواحد يصير يعني كنتش أفكر أنا بالتفكيرات يعني أنا أطلع أموت أطلع أموت لو الهواء يعني تخطط يعني هيك محل غير وجهي شق ذاني شق كان لا سمح الله يعني أنا دشرت 9 أولاد يعني.
1: يعني الشرطة أصدرت بيان إنها فتحت تحقيق، هل بتعول على بيان الشرطة إنها راح تحاسب المسؤولين؟
0: لسه ما بعرف شو صار. بقولوا إنه فتح تحقيق، حكوا معي جميع الصحافي عرب ويهود وفي مقابلات تلفزيونية وأنا أأمل إنهم يمسكوا وهم بيقدروا لأن تصومت كلها كاميرات والباص كله كاميرات بيقدروا إذا بدهم بيجيبوهم بكالي كالوت كيف بيحكوها.
1: والشركة اللي أنت بتشتغل فيها توجهوا لك؟
0: حكى معي بدهم يجوا علي على البيت حكى معي المدير المسؤول
1: يعني عبروا عن تضامن معك.
0: أيوة نعم صحيح.
1: وبرأيك أستاذ معتصم شو اللي لازم يتغير عشان ما تتكرر مثل هاي الحوادث؟
0: أنا الشرطة تعمل شغلها صح يكون في كيف هم بيحكوا ارتعاء انه يكون في ارتعاء. واحنا عملنا من طالب من زمان انا كنت حتى كمان عضو في في في في, في النقابي. نعم. شايف انه احنا يعترفوا فينا ك ك ك عمال دولي علشان ان اي واحد يكون في حوق اللي بيعتدي على على سائق لانه معتدي على شرطي.
1: نعم.
0: أنا بفكر إذا سووا الحوك إنه إحنا يدخلونا أقديم دينا بنزل الأليموت وبنزل هذا لأنه كل يوم الثاني قصة مع سائق كل يوم الثاني قصة مع سائق ثاني كل يوم يعني اليوم أنا ما عمريش إني أنا فكرت إنها تكون الدور علي. نعم. للأسف أجى الدور علي وهي أنا السوفيل أنا اللي عمالي بروق.
1: وشو رسالتك للسائقين العرب اللي بعدهم بمارسوا مهنة قائدي يعني سائقي الحافلات في المناطق اليهودية؟
0: يعني أنا مش عارف قديش حكينا يكونوا على حذر حتى يعني كيف بيحكوها ما ما ما ما بنضرب إلا الشاطر وأنا بعد حالي يعني فتيك وذكي وأكلته يعني ما فيش إشي مضمون ما فيش إشي مضمون.
1: والاعتداء كان من خارج الباص يعني أنت فتحت الشباك
0: من خارج الباص كيف أنا بس بطلع راسي أشوف شو صار أكلتها يعني توقعت من حيث لا أتوقع أو من حيث لا أعلم.

0: ألم كيف أجتني لهواي.
1: يعني بدنا نتمنى لك السلامة، نتمنى لك السلامة أستاذ معتصم القاق. يعني ونشكرك كتير إنك يعني وافقت تحكي معنا وإنت بهاي الظروف الصحية، سلامتك، وأكيد إحنا راح نتابع في الموضوع.
0: الله يسلمك، وهذا إشي واجب علي ولازم تصير توعية، ولازم الشرطة، إحنا بنخدم في الناس بغض النظر أي إشي، بنخدم في الناس، بننقل ناس من مكان لمكان لأعمالها لأشغالها لمستشفيات لكل واحد وين قاصد.
1: بس سؤال صغير أستاذ معتصم، يعني بعد الاعتداء هل كان في تضامن من الناس من
0: نعم هسه أنا تلفوني وأنا بحكي معك برن، يعني كل الناس، كل الحبايب،
1: القصد سكان المنطقة اللي انت تعرضت فيها للاعتداء، هل كان في تضامن في لحظة الاعتداء؟ يعني هل اجى حدا يساعدك؟
0: لا ما كانش، كان انا بحكي لك كان الوضع رايق، متسي شبات الساعة، الناس ببيوتها،
1: يعني بس الشارع كان فاضي،
0: الشارع شانسي كمان ما سويتش حادث في الباص، يعني لأني أنا طلع الباص عكس السير راح، مش عارف كيف لحد الآن.
1: يعني وانت توجهت يعني بشكل ذاتي للمستشفى؟
0: لا أمبلانس أجاني، حكيت أنا هربت حوالي 400-500 متر تاني، يعني عرفت شو بيصير على السريع، حكيت مع الشرطة يوم كانت الأمبلانس خلال 3 دقائق بالضبط كان عندي.
1: نعم،
0: وبنوا وتي وطلعوا، حتى الشرطة أجت متأخرة، الأمبولانس سبقها، كنت أنا جوار بالمستشفى.
1: يعني سلامتك، عن جد سلامتك، وإحنا أكيد راح نتابع ونشوف الملف هذا لوين راح يوصل. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا وجزاكم الله خير.
1: إذن كما استمعنا مستمعينا الأكارم، اعتداءات متكررة على سائقي الحافلات العرب، وهذه المرة على سائق في الخمسينيات من عمره، يعمل كسائق حافلة منذ أكثر يعني من 30 عاما، لم يسبق أن تعرض لمثل هكذا اعتداء كما قال في حديثه لإذاعة الشمس. ونشير بأن الشرطة فتحت تحقيقا في الملابسات، وأيضا صدر بيان عن أعرب رئيس وأعضاء مجلس عائلة القاق عن بالغ استنكارهم وإدانتهم للاعتداء الهمجي في هذا البيان الذي تعرض له ابن العائلة السيد معتصم القاق على أيدي قطعان المستوطنين أثناء تأديته عمله كسائقا لحافلته داخل مدينة القدس. ووصف البيان الاعتداء بالجبان والذي يخالف جميع القيم الإنسانية والأعراف والقوانين. ونحن ننتقل من هذا الملف إلى ملفنا التالي، وملف الهدم في مشهد بات يتكرر في عدد من البلدات العربية، حيث اقتحمت جرافات وآليات الهدم الإسرائيلية برفقة قوات معززة من الشرطة مدينة طمرة، شرعت بتنفيذ عمليات هدم. حول الموضوع ينضم لنا السيد محمد حجازي، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. بداية حدثنا عن ما جرى اليوم بعد وصول قوات الهدم إلى المكان.
2: السلام عليكم. جاني التلفون، يعني أنا زي الناس، جاني التلفون إنه إيش بيصير عندك بالمجراش اللي عندك. أطلع الكاميرات، بفتح الكاميرات، بلاقي قوة كبيرة من البوليس مع التعاون التنظيم فايتين اللي عندي، فاتوا كسروا الدنيا جوا بالمدرسة عندي. أنا عندي محل اللي هو بشتغل فيه.
1: يعني أنت تلقيت تليفون من مين إنه في قوات في
2: طريق؟ من أهل الخير، لما من حد المدرسة،
1: من أهل البلد، مش إنه كان في يعني
2: إنذار، ما كانش في عتكون ولا في إنذار ولا في أي شيء، ما بحس ولا إني عندي بالشعر، حتى الشعر سكر والشعر حشمة لقيه.
1: وإحنا بنحكي عن عزبي
2: مش عزبي بالضبط، عزبي محل اللي هو أنا بشتغل فيه، والسيود اللي عندي أنا حاطه فيه ما أحسن سيطرة، يعني عندي مساعيات وبواقر وشغلات، وبحط العزبي تاعتي بقلب المجراش اللي عندي وبشتغل فيه وعملك قاعدة صغيرة لي.
1: نعم.
2: والواحد بدور أنه يستر حاله ويترزق بالحلال، وزي ما بقولوها يعني مش تركين حدا لا يهدي باله ولا تركين حدا بحاله.
1: كيف كان تعامل قوات الشرطة اللي رافقت آليات الهدم؟
2: والله للأمانة أنا أجيت بدي أفوت لعندي على المقراش إنه في غد سيارات، في خيل، في شغلات اللي أنا ما

0: اقدر مجبور انا اكون معهن عشان انا اقدر اخلي الاشي يمشي يعني.
1: نعم.
0: بالاول تهجموا علي، صار كان دافش بناتنا، و تعرفي 4-5 شوترين اجوا علي مسكوني. بقول له انا بدي، انت بدك تفوت وصور جاي يعني، مش راح انا اقدر اجي اوقفك لسه، بس حاليا اعطيني اللي اقدر انا يعني اخفف النزك اللي بدك تعمل ليته في جوا خيل اللي هي روح يعني ايش تقتله يعني. فيش في سيارات في شغلات، اذا احنا كل شيء بدك تسوي بالاخر بهز كلمه الكاتسين انه قبل فتت لجوا.
1: ولكن باي يعني باي ادعاء تمت عمليه الهدم؟ هل ابرزوا ورقه فرجوك ورقه؟
0: لا ما اعطنيش ولا اعطنيش ولا انذار ولا شيء. كان في تظاهر ساعه وانا طبالتي مول البيت مش بات، وجبت تساب اللي هو كراجع اخبقه لتظاهر ساعه مع الهمشيخ بيروحوا بيجوا كثير يعني.
1: ايش بناء بدون ترخيص ولا في ارض زراعيه ولا
0: إيش؟ انا مش عامل شيء، انا مش عامل شيء اللي هو يعني بيج ديل الواحد، انه الارض عنه هون هي متساعد اول شيء لشنو يعود لشيء اللي هو بتاعت نحكي تيروتي، وانا عامل يعني جناين وخيل استبل الخيل يعني والشغلات، وعندي كم بني اللي هن انا مشتمش فيهم يعني للسيود والعدي، واجوا طلب مني ان ايمن، قلنا لهم يعني مهني يعني المبنى نفسه نياد يعني بنقام يعني، قلنا لهم يعني ايمن مش مشكله، ولا بدك تقوم وشيل شيء من هون، اذا احنا لا بدك تقوم وشيل شيء من هون. قلت طب انا بشتغل بترزق يعني، انا مش حدا اللي يعني بعمل شيء اعضاء يعني، مش عاملين شيء بليلي يعني، يعني
1: كان اعطونا
0: مجال اعطونا مجال لا قلت لهم اعطونا مجال يعني، قال روح جيب رخص، وجهت للتنظيم بعثوني على مصدر حكلاقوت على بنا ناخذ انه مخزن حكلاقي، صار يقول لي بدك تجيبه وتزرع وتفرجينا انك بتزرع، ما جاي تهبل علي فجاه ازرع، انا جاي اشتغل بدنا مصاد ان احنا نمشي امورنا. وصار اللي صار انه الجماعه حاطين نير هاي شغله الموضوع اليوم بطل موضوع انه بس بهبطوا اليوم، اذا اليوم ايش صار عندي بكره عند غيري، بكره عند الناس كلها يعني الموضوع مكمل. فانا
1: والقوات بعدها متواجده في المدينه؟
0: طلعوا انتقلوا لناس ثانيين عم بهبطوا جوا بالسهل يعني، بهبطوا عزب بهبطوا اسطبلات
1: يعني بعد متواجدين في المدينه؟
0: متواجدين وعم بهبطوا بالمدينه، والشيء يعني يعني احنا بطوعنا انا يعني كمواطن اليوم موجود بدول اسرائيل يعني.
1: نعم.
0: احنا نطلع من الصبح لاخر الليل نشتغل ومترزق بالحلال ونجيب رزقنا بالحلال. طب لا في هداك بال، ولا نعطيك تتقدم، ولا نعطيك تسوي شيء، ولا اي شيء، حتى اذا انت يعني اكثر من اقول اني عمي شو بدكم مصاري، قد بدكم مصاري؟ اعطوني اشور، اعطوني انه مجال بدي ادفع، بدي اساوي ترخيص يا اخي تعال، اعطيني مجال، انت مش منتني هيك، انت بتقولي بس قيم، ممنوع هو وين نروح؟ يعني شايف
1: انت يعني ما كان في مجال الاخذ والعطاء يعني، بس
0: نهائيا نهائيا بس اوامر هدم، انه بأنه أكثر من أنك أنت تيجي يعني تقول يعني إذا إشي مصاري ماديا إحنا جاهزين تعطونا مجال أنه نتقدم نعمل فيه شنو يعود، نقدم تقنيات، نقدم نعمل، نهائيا إشي قطعي يعني.
1: وبطبيعة الحال يعني أوامر الهدم أستاذ محمد تؤدي دائما إلى خسائر مادية يعني أكيد. حدثنا أكثر عن حجم الخسائر.
0: أنا سد وامني خيطة، أنا عبال الناس اللي مهددة بالهدم يعني، أنا صخر كول عندي اللي هو مثلاً هبطوا أكم شغلي الحمد لله رب العالمين، العوض رب العالمين، أنا آخر هم المصاري اللي بقوله أنا شغل وحدي، العتب على الناس اللي ساكنين ببيوتها وعندها أولاد يعني، اليوم بلش عندي بالبز الصغير دشرين أنا عشان حطيني عجانب أني أنا كمان مرة مش هذاك البيك ديل اللي عملوا لي ياتو نيزك كبير كبير كبير دار، أنا مش معمر دار هون بس لما عندنا بتمرة هنا كم من بيت مهدد للهدم، كم من يعني بيوت ربيت فيها أجيال، ناس كبرت أولادها وجوزت أولادها بهاي البيوت، إسا صحيت الناس حالا أنها بتضورها، ليه طيب بتضورها يعني؟ في حل في يعني.
1: طيب برأيك كمواطن عربي في هذه الديار شو بطلع بإيدنا نعمل لوقف عمليات الهدم؟
0: بطلع بإيدنا أول إشي نغير كل القيادات الموجودة عندنا يعني، بالنسبة لي يعني بديش أحكي بديش أجرح بالكلام بس إحنا عندنا قيادات فاشلة، ليه فاشلة؟ لأنها مش عم بتسوي إشي للمواطن، إحنا أنا اليوم بطلع أصوت، داش تمام، أنا بدي أطلع أصوت وأنا بشد بعيد الناس تطلع تصوت. طب نصوت لمين؟ بنفس الوجوه اللي هني صلي 50 سنة، احنا عندنا العرب زي حكم صدام قاعد على كرسي مع شام، هاي الوجوه تندر عن الكراسي، جيبوا وجوه جديدة ناس تعرف تشتغل، ناس
1: تعرف تعمل. لكن هناك من يقول انه صلاحيات يعني النواب العرب امام قرارات الهدم محدودة، يعني شو بتتوقعوا من النواب؟
0: انا لما باجي عندك بقول لك اعطيني بترون، من المفروض انك

0: وين الشوترين القوات البوليس الكبيره اللي تيجي لهون؟ وين هي عند اصلا عند عند كل شيء اسمه اجرام بالدنيا؟ وين هي؟ وين؟ حتى انا واقف مع الشوترين، كان حتى الشوتر بيقول لي يعني انيك واقف لي، قلت له تاك واقف لك افلا تا عوفيد او ست عبوده شلخ. انا اليوم بطور بمواطن بهاي الدوله صدوا امني والله مش عايشي. بس فيش طعم يعني انت تركض تركض هالدولة بس بتدفع ايش الثاني تعمل ايش الثاني لا بتاخذ امن ولا بتاخذ امان حتى اقل الحقوق انك انت تاخذ يعني حقك بال كمواطن انك انت تكون مستقر وانا قلت بشغلك ببيتك بشيء انت بتحبه بتعمله يعني. احنا توجهنا لكثير انه يعني لقولنا حل اعطونا اوبتي انه نعمل انه احنا نقدر نساوي انه عم تعال بدنا رخص نعمل رخص اعطونا مجال فيش ولا اي نوع يعني شباك اللي يفتح عليك يقول لك تعال عندنا احنا بنساعدك احنا الرئيس البلدي وينه اعضاء البلدي وين هي ما حدث عنا انت راديو لنا انت راديو الشمس اتصلوا لي تلفون طب رئيس البلدي تعال نيت تلفون اعضاء البلدي سالت عنا نيت تلفون حدا سال اليوم كله ملتي
1: بشكل طيب شو رسالتك إلهين للجهات المسؤولة اللي بتقدر تأثر عبر الأثير
0: أنا بالنسبة لي فد وأمني رسالتي الأولى والأخيرة إنه لازم يكون عندنا إحنا تكاتف اللي هو موجود بس عند الشعب هاي القيادات كلها عبر كلها تعبر جيب وجوه جيب ناس متعلمة ناس فهماني عم عندها مش عندها تخطيط براسها شو ممكن الواحد يعمل شو ممكن الواحد يساوي طب إحنا أخلصيات بهاي الدولة ثاني تلخى مش إيش يعني إحنا حطينا على جنب اللي احنا العرب يعني شوفي لي يعني سبتي لي كتاب رسالة عند بيت يهودي ولا في اي نازك عند واحد بس عند العرب تبكين فينا هلا هلا مش تركين ولا واحد ما دين له بال يعني انا اليوم بدي اشتغل بدي اتقدم بالحياة بيجي بحطوا لك اجر برجعوك لورا طب هذا مش طريق هذا مش طريق يعني اليوم احنا اعضاء الكنيسة وين هني كمان مرة انا مش عم بحكي بس على حالي انا هسه عم بحكي وجع ناس اللي هي انا قعدت معاها هو بالبلد عندنا الطمرة بيوت مهددة للهدم بيوت ربياني فيها أولاد صغيري شرد أولاد وشرد أهالي ليش طب يعطوهن حل لأقولن حل
1: بتكون هاي سياسات دولي أستاذ محمد وقرارات دولي قرارات منهال يعني شو بيقدر النواب العرب يعملوا
0: يا عمي اليوم لما بيجي نائب عربي بالكنيسة بيطرح هذا الموضوع قدام الوزير تاع الإسكان تعال عمي لقينا حل احنا شعب عايش بهاي الدولة ازرحوت ملاني زيك انت بتفرقش عني طبعا احنا كنت يهودي وانا عربي بس انا ازراح على هاي الدولة انا لازم الاقي حل لهذا الموضوع يعني الناس احنا بدنا نعمر تمام انا لسه انا بدنا اجيب عندي دي بكره بيجيني اولاد بدي اعمر لاولادي وين بدي اعمر لهم فيني حل وين بدي اعمر لهم لما بيجي بقول لك متراز وسخونه جديده ومسخونه جديده ما هو انت لحالك ما في عقبالك مليون واحد بتقول له انه بدي اعمر لاولاده طب مش ملاقيين حل طب اللي مش داش رسالة صرفية اليوم يصبح لاقي حل الموجود اللي معاه التفرساء الناس اللي نايمة ببيوتها هاي معرضة بكل لحظة اللي بجوز بيعطوكوش انظار ما بتحسوا اللي هني باب الدار عندك يعني إذا أنت مجيب
1: يعني
0: معاهم
1: أنت بتقول إنه المواطن العربي اليوم فقد الشغف في العيش بهاي الديار
0: نهائيا
1: يعني في ظل سياسات الهدم والعنف
0: أنا بقول والجرائم. جملة واحدة دام أنا بقول جملة واحدة إنه إحنا بهاي الدولة شعب مظلوم ليه مظلوم لانه مش عارفين احنا نطلع ونعبر عن راينا اليوم اي يعني شغله وحده ليش ما بنسمح نحكي ديانات ودين وديانات احنا بنحكي شغله وحده انه الشعب العربي بهاي الدوله يعني عن جد مهيون مهيون مهيون ما حدا متطلع عليه وما حدا معبره وكل القيادات اللي عندنا من ما خلقت انا عمري 35 سنه من ما خلقت نفس الاذان اني طب ليه سؤال ليه ما تمشي بتغيير بلش تغيير بحالك غير اول شيء اللي عندك تنشوف ناس جديده تعمل شيء جديد تحرك الوضع
1: اذا يعني نعم انت تدعو استاذ محمد للتغيير وللتاثير من داخل الكنيسة
0: اليوم عندي انا العرب. اليوم نعم. عندي انا بكره عند جاري وبكره عند ابن عيلتي وبكره ابن عبن بلدي وهو شيء متمشيخ مش بس عندي فهمتي يعني الحياه الواحد
1: يعني احنا بنتمنى استاذ محمد تصل رسالتك عبر اثير اذاعه الشمس لكل مسؤول بيقدر ياثر ويساعد الناس اللي بيوتها مهدده بالهدم ومصالحها التجاريه ومنازلها شكرا جزيلا لك السيد محمد حجازي شكرا جزيلا لك
0: الله يعطيك العافيه الله معك
1: إذن كما استمعنا تأتي هذه العملية ضمن سلسلة متواصلة من عمليات الهدم التي تطال

0: منازل ومنشآت في البلدات العربية وسط مطالبات بوقف سياسة الهدم وإيجاد حلول لهذه القضايا. نحن بهذا مستمعينا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. أعود وألقاكم عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
1: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا إسا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 9902.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب أربعيني بجروح خطيرة أثر حادث عنف وقع في مدينة بئر السبع. بدورة قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. تعرض سائق حافلة عربي لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من الفتية أثناء توقفه عند الإشارة الضوئية في أحد شوارع مدينة القدس الليلة الماضية. وقال السائق معتصم القاق في حديث لإذاعة الشمس إن الاعتداء أسفر عن إصابته بكسور في أسنانه وفقدانه الوعي قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضح أن مجموعة من الفتية قامت بمهاجمته على خلفية قومية مشيرا إلى أنه يعمل في المجال منذ أكثر من 30 عاما ولم يسبق له أن تعرض لمثل هكذا اعتداء. شارك العشرات من أهالي دير الأسد اليوم في اجتماع جماهيري لبحث سبل وقف أوامر هدم صدرت بحق عدد من البنايات السكنية. وبحث المحتجون السبل القانونية للتعامل مع هذه الأوامر مطالبين المجلس المحلي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل تجميد أوامر الهدم. قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية سيد مجيد بن رضا إن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية مؤكدا أن بلاده تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وأضاف رضا أن إيران تتعامل مع أي تهديد كحافز لرفع مستوى جاهزيتها وقدراتها الرادعة. ذكرت وكالة فارس الإيرانية نقلنا مصدر عسكري مطلع عن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا طالما تطور

0: أفصل الأعمال العدائية الأمريكية. وشدد المصدر العسكري على أن أي محاولة لعبور مضيق هرمز دون إذن من إيران ستواجه ردا حاسما وفوريا من قبل القوات المسلحة الإيرانية. أفادت شبكة CNN نقلا بأن مسؤولين من دول وسيطة بينها قطر وباكستان يكثفون اتصالاتهم بهدف منع تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن الوسطاء يجرون اتصالات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين بينهم مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في محاولة للحفاظ على مسار التهدئة وتجنب عودة المواجهة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء خماسينية وتشتد وطأة الحر لتبلغ ذروتها اليوم في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، كما يحذر من خطورة التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق. في القدس 34 درجة، الجليل الأعلى 35، طبرية 41، الناصرة 37، حيفا الساحل 33، تل أبيب وافة 33، النقب 37، وأخيرا في إيلات 43 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المنصة ما علي.

يسعد أوقاتكم مستمعات ومستمعي الشمس، كل المحبة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يمكن لازم أحكي لكم إذا مشاوبين أو مش مشاوبين، مبردين قاعدين تحت الكونديشن ولا علقانين برا وتعبانين ومشاوبين، يعني متحملين درجة حرارة هالقد عالية. فكل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. تعرفوا هيك كنت عم سجل فيديو لكل عشاق الصيف اللي خايفين يحكوا انهم بيعشقوا الصيف، بس لا يا جماعة، تعالوا ان هيك نكون واضحين مع بعض. فصل الصيف هو فصل الطاقات وفصل كثير حلو، مليان فعاليات، فيه أكشن، الواحد بحس حلو هيك، الضوء يعني بيفيق على ضوء على شمس جميلة بتدفي قلوبنا وبتدفي حياتنا وتعطينا طاقات. اللي عم بيصير هذول الكم يوم ودرجة الحرارة هاي المتطرفة ما لها على فصل الصيف. إذا بدكم سموه أكثر، فصل جهنم، فصل الجحيم، فصل دار العذاب، فصل النار، فصل الفرن، سموه ما أي تسمية بدكم إياها، بس فصل الصيف بريء بريء بريء من هالكم يوم الصعبين. واضح أنه اللي عم يحكي هو من عشاق فصل الصيف، صح؟ هذا النقاش اللي عطول بدور. بتعرف عشاق فصل الشتاء إيش لقيدهم هاي الفترة، كل الوقت يعني مبلشين هيك تعليقات وبوستات وميمز على السوشيال ميديا كلها بتحكي إنه شايفين فصل الشتاء أفضل، فلا ما تسمحوا لهم، هدول الكم يوم هن الاستثناء، بعدنا من عشاق الصيف.

صباح حلوة، بتأمل إنكم تكونوا هيك عم بتعشوها رغم كل التوترات، ومرة حرب مرة لا، مرة فتح بلاجئ مرة لا، يعني كل هذا الستريس يمكن والتوتر اللي عم نعيشه صرنا معتادين عليه أكثر من 3 سنوات عايشين بهذا الجو. لكن الواحد دائما بيفكر وبيركز على الأمور الإيجابية في حياته. واحدة من الأمور الإيجابية إنه اليوم عندنا برنامج جميل جدا. الساعة الأولى رح تكون مثل العادي تلخيص لكل القضايا اللي موجودة على منصات التواصل الاجتماعي. رح نتحدث عن الانتاجات الجديدة اللي عم تسرق قلوب المستمعين، رح نتحدث عن مين كان ترند في فقرة الفيك أور فاكت، رح نحكي عن عرس رونالدو وجورجينا اليوم، وكل الأمور اللي عم تاخذ حيز كثير كبير من رواد السوشيال ميديا وعم بيتم تداولها بشكل كثير كبير. أما ساعة ثانية فهي رح تكون مخصصة لكم مثل العادي، ورح استقبل اتصالاتكم ونتناقش مع بعض ونتحدث مع بعض وتفضفضوا. فجهزوا حالكم من 3 إلى 4، رح أسمع أصواتكم. مبدئيا ركزوا معي لأنه رح يكون عنا عن جد هيك مواضيع جذابة، مواضيع لطيفة، والمنصة بحلتها الدائمة رجعت ما بعد المونديال إلى حلتها الأساسية على فكرة. طبعا كل المحبة لكل الأشخاص اللي عم يتواصلوا معنا، وكل الأسئلة حول كل قضية ترتيب تطبيق الشمس وكيف رح يتم توزيع الهدايا خلال الأسبوع القادم. رح يتم الإعلان عن موعد محدد لاستلام الهدايا لكل اللي قدروا أنهم يتوقعوا بشكل صحيح ويتفوقوا في ترتيب مسابقة مونديال الشمس. فتابعوا منصاتنا وخليكم معنا على السمع، رح نعلن عن موعد استلامكم للجوائز من هون من إذاعة الشمس ومقرها في الناصرة. بكل الحب رح كون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج أنا ليلى قيش. ألب شكر للزميل العزيز إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وكل المحبة لبديع كرام في الإشراف العام. ودائما وأبدا عبر الشمس وموجاتها 98.1 FM، وعبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني بحلته الجديدة جميلة واللي فيها كثير كثير كثير تفاصيل جديدة. على فكرة التطبيق والموقع يا جماعة إذا بتدخلوا عليه بتشوفوا أنه في عنا تغيير جذري بطريقة عرض المواد، طريقة جدا جذابة، يعني أشبه بأنك أنت بواحد من منصات السوشيال ميديا. لهي الدرجة تم العمل عليهم بإتقان. في عندكم خاني للريلز، في عندكم خاني كمان لمشاركتكم معنا عبر البث، بتقدروا تفوتوا بالنقاشات، تبعثوا مسجات ورح نقرأها على الهواء مباشرة، وطبعا خانة الأخبار وكل الأخبار بشكل سريع بتشوفوها وبتكونوا دائما بقلب الحدث مع طاقم غرفة أخبار الشمس. تطبيق كامل ومتكامل في كل شيء بتحتاجوا له، وأيضا ما تنسوا خانة المقالات اللي فيها دائما مقالات رأي واللي أنتوا كمان بتقدروا تكونوا جزء منها. فأي شخص كمان بحب أنه يشاركنا رأيه البناء بطريقة تليق في المنصة وتليق في مجتمعنا كمان بيقدر يراسلنا ويتواصل معنا. يعني هي كل القضية التواصل معكم هم الأساس بكل التفاصيل، إن كان في الترتيبات، إن كان في من خلال الهواء، وأيضا من خلال تطبيق الشمس والموقع. يلا ما رح نطول أكثر، خلونا نبلش بشكل رسمي المنصة. وما بين النقاش حول قضية فصل الصيف وفصل الشتاء وشو أهون وشو أخف وشو أصعب، وما بين النقاشات مين عم بيكون ترند ومين اسمه عم بيظل بشكل مبالغ فيه أحياناً عم بيتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وهل هذا صار الهدف أكثر من قضية الشعبية اللي موجودة على أرض الواقع، ولا الاثنين بيأثروا على بعض. بترند الأسبوع رح نناقش هذا الموضوع. بس بهاي اللحظة رح ننتقل ونكون مع فلاش الأسبوع، واللي هي الفقرة اللي يعني بقدم لكم فيها إنتاج جديد يلي مكسر الدنيا. وهاي المرة يا جماعة اسمعوا، أنا عن جد احترت، يعني مبارح وأنا عم بختار شو حط بهاي الفقرة ما بين ألبوم أنغام وما بين أغنية بعدك وجع اللي قاعدة تكسر الدنيا، وما بين لولا البنات لعمرو دياب والكليب الأخير اللي أيضا مكسر الدنيا، احترت جدا. بس يعني بداية قلبي راح ومال لعمرو دياب،
وبسبب انه هالاغنية مليانة طاقات شبابية والكليب سرق قلبي وإسا بتسمعوا هيك كان في عليه اضافات مش موجودة بالاغنية الاصلية وما بين أنغام وجمال أنغام باختيارها لكلمات واحدة من الأغاني اللي بيحبوا الطرب الأصيل بتحسسك إنه هي أغاني الثمانينات بعدك وجع بنصحكم تسمعوها مش ملايمة هيك لفصل

الصيف وطاقات البرنامج، فمش رح حطها، لكن بس يكون معكم وقت اسمعوها ورح تعجبوا فيها كثير، لأنه كمان بتسلطنوا معها وشوي بوجعكم قلبكم. نحن رح نضل معلولة البنات لعمر دياب. طبعا إذا سمعتوا هاي الأغنية يمكن تقولوا عنها عن جد أغنية صيف وبس، بس الكليب هو اللي قلب المعادلة. يعني عمر دياب طرح كليب الأغنية بإخراج طارق العريان، أشهر من نار على علم، اختار يعمل فكرة مختلفة عن الكليبات الصيفية المعتادة. بدل ما يكون كله على البحر ويخت ورقص، جمع بين عالمين، جمع ما بين التراث المصري والفلكلور الريفي من جهة، والأجواء المصرية والصيفية من جهة ثانية، وفجأة بتشوفوا زي الشعبي والرقصات التراثية والألوان المصرية، وبعدها بتنتقلوا لمشاهد حديثة أكثر على البحر. يعني كأنه الكليب عم بيحاول يقول لك أنه جمال البنت المصرية مش مرتبط بشكل واحد أو مكان واحد، أنت ممكن تشوفه بشكل جميل جدا وبيشبه الواقع اللي نحن عايشينه والمستقبل الحديث، يعني أو الحاضر الحديث اللي نحن فيه. والمستقبل مش شرط يكون مرتبط الفلكلور المصري بشوارع القاهرة القديمة أو في منطقة الأهرامات كيف ما تعودنا نشوف، وإنما يلا منشوف التراث والفلكلور على البحر. لافت انه الكليب كمان اجى بعد النجاح الكبير اللي حققت الاغنيه، طبعا هي من ضمن البوم حبيتك، بس كثير من تعليقات قالت انه الكليب اعطاها حياه جديده، وفي ناس حتى كتبوا انها صارت اقرب تكون اغنيه افراح الصيف، يعني ممكن ان تعتمد بشكل رسمي بانها تكون واحدة من الأغاني الرسمية لأفراح الصيف. وكثار طبعا عبروا عن جمال إخراج طارق العريان ووصفوا الفكرة بأنها واحدة من أجمل كليبات عمرو دياب في السنوات الأخيرة. بعطيكم كمان معلومة أنه المعلم عمرو دياب في هاي الأغنية هو الثامن عالميا بآخر 24 ساعة، يعني هذا الكليب نزل قبل يومين بس على اليوتيوب، هو حقق أو كسر حاجز 4 مليون مشاهدي، لكن عالميا في آخر 24 ساعة هو موجود في المرتبة الثامنة عالميا والأول عربيا، لولا البنات عمرو دياب.

0: عيش صيفك مع أورنج.
1: مش معقول كيف أورنج مسيطرة بكل شيء في مصر، إن كان في إعلانات رمضان كمان اليوم، يعني في كليب وأغنية عمرو دياب، وهذا التعاون اللي تم الإعلان عنه من قبل فترة بأنه راح يكون في تعاون بشكل استثنائي ما بين أورنج مصر وعمرو دياب، بس الكليب بفوز يا جماعة، روعة. طيب نحن رح نكون مع فاصل قصير وسريع، ومن بعده رح ندخل على الفقرة الثانية، وتحديدا مين اللي كان ترند، ليش عم بهمه يكون ترند كل هالقد، ومن عالم السياسي عم يرفض حاله أيضا في عالم منصات التواصل الاجتماعي ومسيطر علينا في كل مكان. بريك قصير ومن بعده رح نكمل المنصة، خليكم معي.

0: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. حليب نوفا 1 لتر بخمس شاكل، لبن التيريو 750 جرام ب14 شاكل و90، جبنة صفراء عامك 150 جرام بخمس شاكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب10 شاكل، وكرتونة 124 وحدة 200 مل 13 كرتونة ب100 شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد كروم. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 229-02.
2: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل. ورك تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي
0: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

مكملين مع بعض وكل التحيات لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظة. نحن مكملين مع بعض، كنا طبعا مع فقرة فلاش الأسبوع. مباشرة رح ننتقل إلى الفقرة القادمة، ترند الأسبوع. مين عن جد كان ترند؟ مين بعده أو عم بيظل مسيطر من أسبوع إلى آخر على منصات التواصل الاجتماعي؟ الاسم الأكثر تداول ويعني الهاشتاج تبع اسم ترامب مش عم ينزل بأنه يكون توب 1 بكثير محلات في العالم. بس اسم ترامب جماعة خلال هذا الأسبوع ترأس العناوين بطريقة جنونية، مش بسبب بس التهديدات والتوتر والتساؤلات لعودة الحرب أو لا، ومرة ومرة لا، والجوزائية اللي عم تطلع منه بكل محل ويوم بدي يضرب يوم لا. حطوا لي كل الموضوع السياسي على جنب، الزلمة بيعرف يلعبها على كل المجالات بطريقة مش معقولة. يعني إذا بتفتحوا حساب دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال هذا الأسبوع ممكن تحسوا إنكم دخلتوا على فيلم أكشن مش على حساب رئيس دولة، وهذا الشيء اللي خلى الناس تتفاعل معه بشكل كثير كبير، تحكي عنه حتى لو بتحكي عنه بشكل تهكمي، بالآخر هو عم بيكون حديث الناس وهذا اللي بيبحث عنه. وخلال الساعات الأخيرة يا جماعة القصة هيك صارت، بأنه إجا ترامب قرر ينشر عشرات الصور والفيديوهات، كثير منها مصنوع بالذكاء الاصطناعي، وحول حسابه على تروث سوشيال لسلسلة من المشاهد السينمائية. من أكثر الصور اللي كانت تداول هو بوستر بعنوان القائد الكوني اللي ظهر فيه وكأنه هو بيحمي العالم ببدلة عسكرية مستقبلية، وخلفه الأرض وسفن فضائية بمشهد هيك بيشبه أفلام مارفل. والزلمة يعني مصدق المشهد على الآخر، بتشوف الصور بتشوفه أنه هو يعني شاعر بأنه هو يعني أفضل قائد انوجد على وجه الكرة الأرضية أو حتى على وجه المجرة، لأنه الكرة الأرضية هو بطلت ضمن معاييره وحساباته. الصورة الثانية ظهر فيها لابس قبعة مكتوب عليها ترامب 2028 في تلميح لولاية رئاسية جديدة، رغم أنه كلنا بنعرف أنه الدستور الأمريكي بيمنع الرئيس من الترشح لولاية ثالثة، بس مع هيك كمان لبس أبصر إذا رح يلعب الدستور، يعني ما حدا بيعرف شو قصده في هاي ترامب 2028. نشر كمان صورة خيالية بتجمعه بالرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، كأنه التقوا في لحظة تاريخية. وصورة ثانية بيظهر فيها بجانب جورج واشنطن وتوماس جيفرسون بمحاولة لوضع نفسه بصريا يا جماعة إلى جانب الأباء المؤسسين للولايات المتحدة. سلسلة هائلة من الصور بتقدروا تلاقوا كل شيء بتبحثوا عنه فيه. بس أكثر الصور اللي كانت إثارة للجدل واللي العالم كله حكى عنها كانت اللي تناولت طبعا من جهة الحرب مع إيران، لأنه نشر مشاهد كمان مولدة بالذكاء الاصطناعي لطائرات أمريكية بتقصف أهداف إيرانية وسفن حربية وناقلات نفط، بوقت طبعا نحن واضح لقلنا أنه هاي المنطقة عم تشهد توتر حقيقي، وهذا الشيء خلى كثار يعتبروها يعني خلط بين الدعاية السياسية والواقع، وصار عليها نقد وجدل كثير واسع حول العالم. بس اللي أكثر أثار يمكن هيك غضب الناس كانت الصور الساخرة اللي استهدف فيها إعلاميين وصحفيين اللي كانوا ينتقدوه أو ما زالوا عم ينتقدوه، طبعا أبرزهم مذيعة السي إن إن كيتلين كولينز اللي هي طبعا معروف قديش بتنتقد وبقوة وبدون خوف ترامب، وهذا الشيء فتح نقاش حول استخدام رئيس دولة للذكاء الاصطناعي في مهاجمة خصومه. طبعا في الولايات المتحدة كثير تم يعني توجيه الانتقادات لترامب حول هذا التصرف، بس طبعا مثل ما بنعرف كل شيء بيتعلق بترامب تجي ردود الفعل منقسمة. أنصار ترامب بيقولوا إنها مجرد ميم سياسي وطريقة المعتادة في مخاطبة جمهوره، بس طبعا المنتقدين بيشوفوا إنه هذا حدث غير مسبوق، لأنه رئيس الولايات المتحدة عم يستخدم الذكاء الاصطناعي أولا لا يصلح لنفسه صورة البطل والقائد والمنقذ بوقت بتمر فيه البلاد والعالم بملفات سياسية وعسكرية حساسة، وثانيا بهاجم الناس وبهاجم الديمقراطية في عالم الإعلام بطريقة يلي هي أبدا أبدا مش مقبولة. اللي خلى الهجوم جدا كبير أو تداول يعني هاي الصور بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي هو كمان عودة النقاش بأنه هل يعقل عندما تكون رئيس لدولة عظمى بهذا الشكل بأنك تتعامل مع نفسك وكأنه يعني أنت شخصية عادية أو شخصية من عالم السينما أو من عالم الهوليوودي، بأنك تنزل عن نفسك صور وتبعث رسائل مبطنة.

0: بعده متصالح مع هاي الفكرة بأنه كمان السوشيال ميديا تدخل إلى هناك وتجتاح هذا العالم الرسمي ما بين قوسين وتحوله إلى عالم يلي هو أكثر ربما من جهة ترفيهي وغير رسمي من جهة أخرى. في كثير ناس عندها مشكلة في تقبل هذا الموضوع. طبعا النتيجة لصالح ترامب لأنه خلال ساعات تصدر ترامب الترند عالميا مش بسبب قرار سياسي أو خطاب رسمي بل بسبب صور ما صارت أصلا لكنها أثارت نقاش حقيقي حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي مثل ما حكيت في السياسي.
1: يا عم احنا مش مجانين، المجانين اللي جوه اللي شبهك.
2: يا عم احنا أولاد ناس.
1: طب الغدا امتى؟ طيب
2: يا عم انت مجنون. يبقى مجنون
1: ادخلوا انتوا هتعملوا فيها دكاترة.
3: ايوه دكاترة و60 دكاترة.
1: ايه ده؟

من بعد ساتلانا وتصرفات ترامب اللي كل مرة عم بتخليه ترند بطريقة استثنائية ما بين ذكائه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبدي استخدم كلمة ذكاء، وهذا الشخص رغم اختلافنا معه مع جنونياته عارفينها، إلا أنه عارف يقرأ الواقع الحديث ويوصل للجيل الشاب بطريقة استثنائية. يعني إسا كمان فتت على إكس، اسم ترامب هو الترند في كل أوروبا وطبعا في الولايات المتحدة وقسم من قسم كبير من بلدات الوطن العربي. فعمليا النتيجة هي بأنه قادر يشغل الناس بنفسه كل الوقت، الزلمي لا يهدأ. يعني حتى بالمونديال عرف كيف يحط بصمته في المونديال، حتى لو أزعجت كثير بس بالنهاية عم يقدر أنه يجتاح كل مكان بدون أي اعتبارات لمناصب رسمية ولا حتى اعتبارات لمؤسسات عالمية اللي كان إلها شأن كثير كبير. يعني أنا أتذكر حتى بموضوع الفيفا وتدخل وإلغاء الكرت الأحمر وكل القضايا، أيضا بتواجده على منصات التتويج مع إسبانيا، بأنه يعني في السابق كانت هاي خطوط حمراء للدول المستضيفة بالتعامل مع الفيفا، وكانت تتعامل مع الفيفا بشكل جدا حذر وبخوف شديد بأنه يعني زعلوا الفيفا. نحن شفنا أنه هاي كمان المعادلة انقلبت في المونديال الأخير في الولايات المتحدة على وجه التحديد، لأنه ترامب يسيطر على كل شيء بدون نقاش. يعني طيب أنا كمان بلشت أقرأ هيك تعليقاتكم بدردشة البث اللي بتقدروا تكتبوا لنا فيها من خلال تطبيق الشمس الخاني اللي موجود في الصفحة الرئيسية. وسيد سعيد بقلنا سلام عليكم ليلى، بسمعك وأنا بشتغل بكل طاقة رياضية ونشاط بس على الشمس مع ليلى قيش. يسعدك أخ سعيد يوسف، طبعا شكرا لإلك، أهم شيء الطاقات الرياضية والطاقات الصيفية الجميلة. ومحمد خليلي كل التحيات لإلك، عم بيقلي أنه هو بحب برنامج المنصة وحابب يكون شي مرة معنا في بودكاست في المرمى. طبعا ما عنا بودكاست، هو برنامج لكن يعني استثنائيا كان عنا استضافات. إن شاء الله يا محمد بنتواصل معك عن قريب. شكرا لاهتمامكم، شكرا لمحبتكم. طبعا الساعة الثانية رح نستقبل الاتصالات ونتحدث مع بعض ونناقش نقاشات مهمة. عمر دحلي عم يسألني وين جوائز المونديال، رح يتم الإعلان خلال هذا الأسبوع يا عمر عن موعد مجيئكم إلى إذاعة الشمس، مقر إذاعة الشمس، واستلام الهدايا. Don't worry، أنت بأيدي أمينة. يلا نحن رح نكون مع فاصل قصير وسريع، ومن بعده رح نكمل المنصة ورح ننتقل إلى الموضوع اللي أثار الجدل بشكل كثير كبير في مصر على وجه التحديد، بعد ما الإمارات غيرت مصطلح ربة منزل إلى صانعة جيل. هذا النقاش ما مر مرور الكرام في البرلمان المصري ولا حتى في الإعلام المصري ولا عند الشعب المصري. شو التفاصيل؟ رح تسمعوها بعد الفاصل، خليكم معي.

0: حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
0: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجلي كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 2692. مجلي كروم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: رجعنا معكم من بعد الفاصل ومكملين المنصة بالجزء الأخير في الساعة الأولى. رح نكمل مع بعض ومباشرة رح ننتقل إلى فقرة في دائرة النقاش. مثل ما حكيت يا جماعة، هذا القرار اللي كان قبل أشهر وتم اتخاذه في الإمارات بتغيير اسم ربة المنزل طبعا في بطاقة الهوية إلى صانعة جيل، تم إقراره في الإمارات وتم اعتماده، لكن في مصر عمل جدل من نوع آخر. يعني مين كان بيتوقع أنه مجرد تغيير كلمة على بطاقة الهوية ممكن يشعل جدل بكل مصر بطريقة اللي هي عن جد سيطرت على وسائل الإعلام، على الناس بالشوارع، على منصات السوشيال ميديا؟ والقصة بلشت بعد ما تقدمت النائب المصري شيرين صبري بمقترح لاستبدال مصطلح ربة منزل بالأوراق الرسمية وبطاقة الرقم القومي، واقترحت بأنه يكون المصطلح البديل هو صانع جيل. هي طبعا برأيها بتشوف أن الوصف الجديد بيعتبر يعني بيعبر بشكل أصدق عن المرأة اللي كرست وقتها لتربية أبنائها، لأنه دورها بحسب النائبة ما بيقل أهمية عن أي وظيفة، بل هو استثمار مباشر في بناء المجتمع والأجيال القادمة.
1: طيب بما أنه هو حديث المدينة دي هنتكلم فيها بعدين، بس أنا حابة أشرح الفكرة الأول. طبعا هي مش مجرد تغيير مسمى في بطاقة الرقم القومي، بس هي رسالة تقدير لكل أم مصرية كرست وقتها وجهدها لتربية أولادها. أنا شايفة أن كلمة صانعة جيل دي بتعبر بشكل أدق عن الدور الحقيقي اللي بتقوم به الأم المصرية، لأنها فعلا هي بتبني إنسان علشان تقدمه للمجتمع ويفيد المجتمع. يعني هي تعتبر حاجة تقديرية.
2: طيب حضرتك قلتي أنه مش مجرد مسمى، يعني هل هنشوف بقى يعني بعض مثلا المساعدات، بعض التغييرات حتى في التشريعات لربة المنزل فعلا؟ يعني بعيدا، يعني الست اللي قاعدة في البيت يا سيادة النائب مش هيفرق معها على فكرة في البطاقة مكتوب عليها ربة منزل أو صانعة جيل.
1: والله يا حضرتك دي من وجهة نظر حضرتك، أنا جالي فوق مش عارفة، مش عايزة أعدلك كمية التليفونات الناس اللي هم قاعدين ربط منزل فرحانين قد ايه بالمسمى الجديد.
2: يعني فندم لو ربت لو سيده يعني لو سيده فندم من اسره بسيطه يعني هي ربت منزل على فكره مش حاجه سيئه،
1: قائمه على اعمال البيت، قائمه على اعمال البيت. ربت المنزل هي القائمه على اعمال. طب ما انا حضرتك ممكن استعين باي حد يقوم بعمل البيت اللي هي الاكل والشرب، لكن ايه الحاجه الوحيده اللي ما يقدرش حد ينافس فيها الست المصريه او الام المصريه؟ ان هي تربي اولادها.
0: طبعا هذا التوضيح اللي جاء من النائبة المصرية شيرين صبري حتى تفسر ليش قدمت هذا المقترح. بس المقترح يا جماعة فجر موجة جدل واسعة

0: المؤيدين اعتبروا أن كلمة ربة منزل بالفعل تستخدم أحياناً وكأنه المرأة غير عاملة أو ما بتنتج شيء، بينما هي تقوم فقط بالتربية أو إدارة المنزل والرعاية الصحية والنفسية، ويمكن بمحل معين تنظيم حياة الأسرة، وهي أعمال لو تم شرائها من السوق لكانت إلها كلفة كثير كبيرة. من وجهة نظرهم لقب صانع جيل بعيد الاعتبار لهذا الدور، بالذات أنه خانة المهنة بالوثيقة الرسمية بتأثر نفسياً في نظرة المرأة إلى نفسها ونظرة الآخرين لإلها. طبعاً بعض التعليقات شافت أنه تغيير صح مبين رمزي، لكن على الأقل هو اعتراف رسمي بأنه التفرغ للأسرة مش فراغ أو بطالة. طيب هذا المؤيدين، شو قالوا المعارضين؟ أبرز اعتراض كان أنه تغيير الكلمة ما بيغير شيء في حياة المرأة الواقعية. يعني المنتقدين شو قالوا أو سألوا؟ هل لقب صانع جيل رح يوفر إلها دخل، معاش، تأمين صحي، حماية بعد الطلاق أو اعتراف اقتصادي بسنوات العمل غير المدفوع؟ عشان هيك شافوا أن المقترح تجميلي ورمزي أكثر من اللازم، وأن البرلمان له أولويات أكثر إلحاح بتتعلق بالحماية الاجتماعية والعمل وقوانين الأسرة والحقوق الاقتصادية للنساء. طبعاً الإعلامي المصري محمد علي خير كان المنتقدين بشدة للموضوع، واعتبر أن القضية ما بتستحق أنها تتصدر أجندة النقاش البرلماني أمام قضايا أكبر بتمس حياة النساء، وأشار إلى أفكار مشابهة طرحت سابقاً خارج مصر، وانتقد أنه يعني كل ما تعمل الإمارات شيء نحن لازم نلحقها. الاعتراض الثاني قال مش كل ربة منزل عندها أولاد، وهون يعني شوي كان الاعتراض منطقي ولغوي يعني مهم بنظري. يعني شو عن المرأة المتزوجة اللي ما عندها أطفال، أو الأرملة، أو المطلقة اللي ما بتشتغل، أو سيدة غير متزوجة ومسجلة بلا وظيفة؟ يعني لقب صانع جيل بيرتبط أو يربط قيمة المرأة حصراً بالأمومة وتربية الأبناء، بينما ربة المنزل بيصف وضع مهني أو اجتماعي أوسع. الاعتراض الثالث كان هل التربية مسؤولية الأم وحدها؟ وجزء كبير من النساء الفيمينيستيوت قالوا أنه يعني أصلاً عبارة صانع جيل بتحمل الأم وحدها مسؤولية صناعة الأبناء، وكأنه الأب ما بيربي ولا بيشارك. لهيك انتشرت تعليقات ساخرة كثير وميمزح حول هذا الموضوع، يلا نغير لقب الأب إلى ممول جيل، وتعليقات قالت بأنه إذا المرأة هي صانع جيل يعني الرجل رح يتحول إلى ATM أو ممول الأجيال. طبعا هون سخرية كانت مش بس من الاسم بل من تقسيم الأدوار التقليدي اللي بيحط التربية كاملة على المرأة والإنفاق الكامل على الرجل. طبعا كان في معارضين اللي قالوا أن المصطلح أقرب لشعار احتفالي أو جملة غير مناسبة اللي هي أصلا مش منطقية ومش حقيقية، يعني ممكن تبين كأنك أنت يعني مش عم بتعرف تعريف رسمي للمهنة، وبطاقة الهوية بدها مسمى واضح ودقيق للحالة المهنية. الإعلام المصري ما وقف يتفرج وناقش خلال هذا الأسبوع الموضوع بشكل عميق جدا.
1: كله في ظل الأزمات اللي احنا عايشينها يا عزيز المواطن، في ناس بتطلع تستظرف بس بيبقى يعني بيبقوا بايخين قوي. ليه تطلع مثلا نائبة في البرلمان داخلة بقى بفلوسها ولا فلوس أبوها ولا فلوس أي حد، يعني تقول لك عايزين نغير خانة أو مسمى خانة مهنة السيدات في البطاقة من ربة منزل إلى صانعة أجيال. أنت إيه الهيافة دي؟ بالله عليك إيه الهيافة دي؟ مشاكلنا كلها انتهت وبقى عندنا مشكلة نكتبها ربة منزل ولا صانعة أجيال ولا حاملة أثقال ولا اللي دايما على البال. إيه يا جماعة خير مالكم؟ محمد علي خير إعلامي من إعلاميين النظام قال لها إيه؟ قال لها مقترح استبدال ربة منزل بصناعة أجيال هذا مسمى منقول من دولة الإمارات. وهم عايزين يمشوا وراها محمد في كل حاجة. يعني المقترح ده اتطرح كفكرة في الإمارات من 4 شهور وهم عايزين يمشوا ورا الإمارات طالما الإمارات خدت 4 سنين.
0: واضح أنه في انفعال يمكن وصفه بكأمن أنه زيادة عن اللزوم أكبر من الحدث، لأنه تم بيتم التعامل مع الحدث بطريقة جدا قاسية. طبعا النائبة ما ظلت ساكتة وكمان ردت بدورها على كل هاي الانتقادات،
2: زي النائبة شيرين صبري اللي استغلت الأجازة وفكرت مع ربة منزل في بطاقة الرقم القومي بصانعة جيل، وتعرضت لانتقادات كتير جدا. الناس بتقولك هو ده وقته، احنا عندنا قضايا مهمة. هي جت على الأسماء.

0: اوكي
1: ايه اللي ورا هذا الاقتراح وشايف هذه الانتقادات ازاي؟
0: طبعا انا بتقبل اي يعني تعليقات، بس في حدود طبعا الادب وفي حدود الحاجات اللي تكون لائقة ان انا ايه اتقبلها. بالنسبة للبلد، البلد شغالة والجهات التنفيذية شغالة والوزارات شغالة ومفيش حاجة بتصلح في يوم وليلة، واحنا كنواب شغالين، يعني حتى النواب نفسهم بينزلوا الشارع وبيشوفوا خدمات الناس.
1: ده مفهوم.
0: وبجانب ده، بجانب ده المقترح دوت فكرته ايه؟ فكرته حضرتك يعني طب ما هو يعني ايه ربة منزل؟
1: ايوه يعني ايه ربة منزل؟
0: طيب انا ممكن اجيب حد يساعدني في البيت واطلق عليه الاسم ده، اقول ربة منزل او مديرة منزل، مع احترامي طبعا للسيدة العاملة اللي بتيجي تساعدني في المنزل. لكن هي
1: ربة منزل إيه؟ حاجة سيادة النائبة، ومديرة منزل حاجة تانية. هو يعني ايه ربة منزل اول
0: كده بس؟
1: لا، البطاقة مكتوب فيها ربة منزل، هدول البطاقة.
0: الاساس ايه انا كسيدة ممكن اي حاجة تقوم بيها اي حد تاني ممكن يساعدني في البيت؟
1: لا يا فندم، احنا بنتكلم دلوقتي عن مصطلح حضرتك شايفاه بينتقص من المرأة، يعني فانت عاوزة تغيريه صح؟
0: لا انا ما قلتش ينتقص من المرأة.
1: ما اللي حضرتك عاوزة تغيريه؟
0: يا ريت ان احنا نقدر المرأة اللي أثنت حياتها وهي قالت ان انا ولا عايزة اشتغل ولا عايزة بوزيشن ولا عايزة ضرب.
2: طيب واضح انه النقاش ما بين المعارضين اللي هن الاكثر بكثير من المؤيدين لهذا المقترح بانه يعني لقب ربة منزل ما بيسيء الى النساء، بينما النائبة بتقول انه ممكن ان لا يسيء، لكن تعالوا نقدر النساء اكثر بتسميتهن صانعات للجيل. هذا جدل بعده مستمر بالمناسبة على السوشيال ميديا، ويتصدر يعني وخرج خارج مصر، يعني حتى صناع محتوى من دول المجاورة من دول ثانية كمان دخلوا إلى النقاش وعملوا كمان وشاركوا في هذا الرأي، وانقسمت الآراء على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير. في مصر الموضوع ماخذ حيز حسب اعتقادي أكبر من حجمه، لأنه الإعلام في مصر يتصيد أيضا يعني السياسيين بطريقة جدا كبيرة. هي واحدة من إيجابيات الديمقراطية الحديثة بين قوسين، اللي هي بس موجهة إلى البرلمان، لكن أبدا الرموز السياسية الكبيرة ما بيندق فيها. لكن واضح يعني كلنا صرنا متعودين على الأسلوب المصري بالتعامل، بأسلوب الساتيرة أو بأسلوب هجومي أحيانا على النواب وأشخاص من السياسة.

وكفاية إني أمي وحبيبتي تبع مصر وحدي من أجمل الأغاني مصر. هفضل كل مرة جيلك اللي هي إعلان. طيب نحن سريعا رح نكون مع فقرتنا الأخيرة فيك أور فاكت وزواج رونالدو وجورجينا. يا جماعة في ناس مبارح كانوا مستنين زواج ملوكي لا كريستيانو رونالدو، مش مبالغة، الانترنت كان متصرف وكأنه زفاف خلص يعني تم وباقي بس انه الصور تنزل. نحن عم نستنى كل التفاصيل كانت جاهزة، التاريخ هو 1 آب الساعة 5 مساء، نشوفه محددين كل التوقيت الدقيق للموضوع. المكان قصر بمدينة سنترال برتغالية، وحتى في معلومة انتشرت انه الضيوف كان مطلوب منهم يلبسوا اللون الاسود، يعني ما ظل الا حدا يبعث مباركي للعروسين ما شاء الله. اللي صار انه القصة انتشرت بسرعة جنونية، كل موقع، عم نتحدث عن مواقع رسمية جماعة تحدثت عن الموضوع، يعني مش شائعة على الانستغرام او على الفيسبوك، كل موقع نقل عن الثاني، وصفحات المشاهير صارت تحكي عن زفاف العام، وفي ناس بلشت تحكي عن قيمة الحفل، الضيوف، الاجراءات الامنية، وكل ما زادت التفاصيل انتوا بتعرفوا وتبهرت الامور صار الخبر بيبين وكأنه اكيد اكثر. بس مرق مبارح وما صار شيء، لا صور من القصر ولا صور ضيوف ولا فستان عروس ولا حتى لقطة وحدة لرونالدو أو جورجينا. وطبعا بعدها خرجت مجلة هولاي اللي هي مقربة جدا جدا من كريستيانو وجورجينا، واللي هي عادة يعني بتعطي الأخبار الرسمية لعن المشاهير، وقالت أنه كل قصة زفاف الأول من آب هي غير صحيحة، وأنه الثنائي ما تجوز بهذا التاريخ، وأنه كل قضية التحليلات لصورة جمعت لشركتها جورجينا على صفحتها جمعت خاتم الخطوبة تبعها من كريستيانو رونالدو وخاتم الماس أيضا، يعني فيه حجر الماس جدا كبير في إيد كريستيانو، وكأنه هاي يعني إعلان مبطن بأنه الحدث الكبير اللي نحن عم نستناه قادم أو رح يكون بال1/8. بالذكاء الاصطناعي تم توليد واحدة من الدعوات وكأنها بينت حقيقية لكريستيانو رونالدو وجورجينا، وكم كمان تم تداولها بشكل كثير كبير على صفحات التواصل الاجتماعي. نحن فاهمين ليش هذا الموضوع عم بيتم تكراره، رح نسمع كمان باعتقادي شائعات خلال الأشهر الجاي، لأنه من أشهر بيتم التداول بالصحافة البرتغالية بأنه فكرة الزواج موجودة فعلا، مش محدد الموعد ولا المكان، لكن يعني التقارير بتحكي أنه رونالدو صاحب بيحلم يعمل زفافه بمديرا جزيرة اللي ولد فيها في كاتدرائية تاريخية، وبعدها احتفال خاص جدا بعيد عن الإعلام وبحضور العائلة والمقربين فقط. وهذا اللي خلى الناس تفكر انه في شيء يعني خصوصي عم ينقام بعيد عن الأضواء، مش انه راح يكون عرض ضخم مثل اللي رسمته مواقع التواصل الاجتماعي. كمان كان له تصريحات بأنه بعد ما يتفضى، وكأنه يعني الناس حللت ما بعد المونديال وقبل الدخول في الموسم القادم للأندية رح يتم الزواج. طبعا كلها تكهنات وكلها مراقبة لحياة جورجينا وكريستيانو يلي هني من أكثر الأشخاص عالميا عندهم متابعين. نتحدث عن كريستيانو رونالدو الموجود توب 1 على إنستغرام، وأيضا محقق الأرقام القياسية في عالم السوشيال ميديا في كل موضوع بينجاب فيه سيرته، فعمليا محبي وكارهي بيراقبوه بشكل كثير لافت. بالإضافة لهيك الناس يعني عم تستنى هذا الموعد بالذات أنه صار في 5 أولاد عند كريستيانو وجورجينا، ولما تقدم لها بالزواج عمل ميمز ومسخرة حول هذا الموضوع بأنه يعني قصة فطن. نحن بنعرف أن الحياة الأجنبية والمعتقدات هناك مختلفة عنا، لكن كمان في نقد أوروبي كان حول الموضوع بأنه يعني تأخر كريستيانو بعرض الزواج، وكل الحديث عن الخلاف التاريخي ما بين أمه حول أنه جورجينا ملائمة أنها تكون زوجة المستقبلية والأبدية. طبعا هذا نقاش كان موجود وهو وانتهى بعد ما تقدم له بعرض الزواج الأخير، لكن الناس عم تستنى بشكل كثير كبير بأنه أمتى راح هذا الثنائي يلي هو الثنائي يعني الأقوى والأجمل بأنه عن جد يتوج حبهم الكبير والعلاقة الجميلة اللي ما بينهم بزواج، على الأقل نشوف صورة أو صورتين منه إذا بده يكون هالقد خاص. صح.

طيب نحن وصلنا لنهاية الساعة الأولى من المنصة، بتأمل تكونوا استمتعتوا معنا في تلخيص كل الأمور اللي أثارت الجدل وكانت ترندات على منصات التواصل الاجتماعي. رح نكمل في الساعة الثانية باستقبال اتصالاتكم على 0460-101 ونفوت بنقاشات مهمة وملهمة. خليكم معي لا تروحوا لأي مكان.

0: عملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: رحلة منظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
3: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا صهير بهلول.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: هنا إذاعة الشمس.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية وتحديدا الجريمة والعنف. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة رجل في الأربعين من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة بئر السبع، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. أعلنت الشرطة عن توقيف 6 مشتبهين بينهم 5 قاصرين للاشتباه بقيامهم بالبصق باتجاه الكنيسة الأرمنية ورشقها بالحجارة في البلدة القديمة بالقدس، وقالت أنه جرى عرض 3 منهم على المحكمة لطلب تمديد توقيفهم، فيما أفرج عن الآخرين بشروط مقيدة من بينها الإبعاد عن البلدة القديمة. إلى لبنان، أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي طال آلية عسكرية في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل أثناء مواكبتها الأهالي في البلدة. وأوضح الجيش في بيان أن الاستهداف وقع بالتزامن مع تفجيرات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق أخرى جنوب لبنان وفق بيان الجيش. إلى ملف قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 12 شخصا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وخياما للنازحين ومركبة. في الضفة الغربية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب في 19 من عمره في قدميه برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدخل مخيم الجلازون شمال رام الله. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نفت وكالة أنباء مهر الإيرانية نقلا عن مسؤولين عسكريين التأكيدات الرئيس ترامب بأن إيران طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن ضربات جديدة. وقالت الوكالة أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال على حد تعبيرها. يأتي ذلك ردا على تصريح ترامب الذي قال فيه إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفق على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريعا. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع نفيه صحة التقارير المتداولة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق سيظل مغلقا طالما استمرت الأعمال العدائية الأمريكية. وأضاف المصدر أن عبور أي سفينة عبر المضيق يتطلب إذنا من إيران، محذرا من أن أي محاولة لتجاوز التحذيرات ستواجه برد حاسم وفوري من القوات المسلحة الإيرانية. كما أعلن المصدر أن القوات الإيرانية أوقفت 3 ناقلات نفط وصفها بالمخالفة خلال الليلة الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 26، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

يسعد لي أوقاتكم عن جديد كل انضموا لنا بهاي اللحظات مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، مكملين معكم المنصة في الساعة الثانية رسميا من الثلاثة للأربعة. طاقات دائما بالعالي، كيف لا وهالشمس الجميلة طالع علينا وعم تسمعونا عبر إذاعة الشمس وموجاتها على 101.1 FM وعبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. كل الشكر لكل اللي عم يتواصلوا معنا عبر تطبيق الشمس بخانة الدردشة البث، اللي بإمكانكم دائما على فكرة حتى البرنامج اللي ما فيه استقبال للاتصالات بإمكانكم إنه تتواصلوا معنا، تتواصلوا مع المذيع وهو موجود على الهواء. إذا كان عندكم ملاحظات إضافات وأيضا آراء بتحبوا إنكم تشاركوها، نحن دائما يعني هيك عيوننا على التطبيق ومنشوف شو عم تحكوا معنا وكيف عم تتواصلوا معنا. نكمل معكم نكون في إعداد وتقديم هذا البرنامج أنا ليلى قيش. ألف شكر لعلي ياسين من ضمننا بهاي اللحظات في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وطبعا الإشراف العام لبديع كرام. ومكملين والساعة الثانية صرتوا بتعرفوا هي استقبال لاتصالاتكم. بما أنه الأسابيع الماضية كانت بالمنصة هيك مسيطر عليها أجواء تطبيق الشمس، أجواء المونديالية والأجواء الرياضية، نحن أسا ببوز هيك في عالم كرة القدم عم نراقب أسواق الانتقالات أكثر، لكن ما في مباريات كرة قدم، لكن في نتائج اللي بلشنا نشوفها على أرض الواقع الرياضية من بعد المونديال، أهمها تعيين مدربين مخضرمين على رأسهم زين الدين زيدان في تدريب المنتخب الفرنسي. وهي ساعة بتعرفوا هيك خلال حتى حديثنا الأسبوع الماضي ضمن برنامج في المرمى تحدثت عن موضوع يلي هو ممكن عن جد أنه ينطبق على عدة قضايا ومجالات من ناحية فكرية ومن ناحية ثقافتنا كمجتمع، وهو كل قضية التشجيع أو الوقوف بجانب طرف معين في فترة الانتصارات والابتعاد عنه في فترة الخسارات. اليوم بدي ناقش أنا وإنتو هذا الموضوع، رح نتحدث عن كل قضية الثقافة في الانتماءات اللي موجودة عنا كشعب. هل نحن ننتظر الانتصارات حتى نقنع أنفسنا بأنه بدنا نكون مع هذا الطرف، أو أنه لا عن جد في عنا تقبل للخسارات واستمرار للدعم في حال غياب النتائج اللي نحن متوقعينها من الطرف اللي نحن ننتمي إليه أو منحبه أو منشجعه أو ربينا عليه؟ هل بتفقدوا ثقتكم بفريقكم بحزبكم بأي محل أنتم بتنتموا له بالثقافة عم بحكي الفكرية، أم أنه لا بتجددوا العهد وتضلكم أوفياء حتى مع الخسارات أو لما ما بتشوفوا نتائج يلي هي نتائج مرضية؟ تعرفوا أنا خلال الأسبوع الماضي تحدثت هيك وتوجهت لكل الجماهير الرياضية في البلاد بأنه يعني قوموا أنتوا أيضا في واجبكم، ما تستمروا في الضغط على الإدارات أو الضغط على الأندية العربية بأنه هي تقدم اللي لازم تخدمه بالوقت اللي أنتوا قاعدين متفرجين. شو دورك كمشجع؟ شو دورك كشخص يلي واقف بجنب طرف معين بأنك أنت أيضا تقدم مهامك بطريقة يعني بتكمل دورك؟ هل دورنا فقط نشوف من بعيد نعطي ملاحظات نشجع من بعيد، ولا أنه كمان لازم يكون أكثر فعال؟ رح نكون مع استقبال الاتصالات على 0460-1101 وأيضا مع المشاركات الخاصة في دردشة البث عبر تطبيق الشمس.

عالم كرة القدم دائما نتحدث عن قضية الانتماء والجرينتا، في قضايا ثانية يمكن ما في هذا الانتماء القوي أو غير محسوس بالشكل الكافي، لكن في ثقافة اللي هي توحد الناس بقضية تقبلي للخسارات أو تقبلي بأنه النتيجة اللي أنا متوقعها من الآخر ما حصلت عليها. كيف بتتصرفوا لما يصير هيك حدث إن كان في عالم الرياضة أو في مجالات أخرى؟ هل عندكم ثقافة تقبل لثقافة الخسارات أو ثقافة عدم وقوف الآخر في نفس التوقعات اللي أنتم بدكم إياها، ولا بتشوفوا أنه نحن شعب أكثر نميل إلى الوقوف بجانب المنتصر، بجانب القوي، بجانب الأقوى؟ شاركوني أراءكم على 04-60-10-101.

0: شجع بعلمك. قديش نحن عن جد عندنا ثقافة التشجيع كمجتمع. 0460-1001 رح نكون مع الاتصال الأول. مرحبا.
1: ألو، مساء الورد
0: والياسمين.
1: ليلى قيش، شو أخبارك؟
0: يا هلا يا فادي، شو أخبارك؟
1: أول إشي باسم بسخنين ورئيس البلدية سيد مازن غنايم نبعث أجمل بقات الورد لليلى قيش في زفاف أخوها الغالي سامح، ونقول لكم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله أيامكم كلها بتضل مليانة ورد يا ليلى.
0: يسعد لي قلبك يا فادي، كلك ذوق، شكرا لإلك.
1: تسلمي. طبعا أختي ليلى، أنا يعني سيكون آخر مقابلة معك اليوم لأنه الرياض انتهت، وإحنا نعرف أن أنت راح تغيري هذا البرنامج
0: إن شاء الله. لا أنت طالب للإدارة بأنه ما نتغير، طالب الإدارة ما يتغير.
1: أكثر من مرة حكينا مع الأخ سهيل أنه برنامج ليلى قيش يكون أكثر اتصالات بالرياضة، وحتى الآن السيد سهيل مستعمل بيجاوب معنا، وانت يوم الخميس كنت غياب عن
0: مزبوط، كان عندي حالة خاصة لواحد من أولادي يا فادي، هيك متبع معي كثير منيح انت.
1: طبعا 100% انا يعني ليلى.
0: طيب فادي، نحن اليوم بدنا نناقش موضوع يلي هو يعني كمان مرتبط في عالم الرياضة بشكل كثير كبير. بخلال برنامج في المرمى الأسبوع الماضي تحدثت عن أنه في دور للجماهير العربية، بأنه كمان لما أنا بدي أدعم نادي أو بدي أدعم أي طرف ما بقعد بتفرج عليه وما بعمل دوري. قديش نحن اليوم عنا ثقافة التشجيع يعني إن كان بعالم كرة القدم أو في مجالات ثانية، وهل نحن بنتقبل الخسارات أو بنتقبل لما الطرف اللي أنا بميل إله ما بيعطيني نفس النتائج اللي متوقعها وبدعمه بنفس القوة، ولا نحن منميل أكثر إلى الانتصارات ولا تحقيق الأهداف وبالتالي منكون موجودين أكثر؟ شو رأيك؟
1: صدقيني أخت ليلى، أنا بحب برنامجك كتير كتير بصراحة. طبعا احنا الوسط العربي محتاجين للنصر، محتاجين للفوز، بس انا امبارح اخت ليلى كنت في ملعب اتحاد ابناء سخنين، وانا توجهت الى هذا الاداره بقول لي ايش تعطيني النتيجه اليوم، لانه كان ياخذ مني كثير تكهنات اتحاد ابناء سخنين، بقول له مؤسف جدا بهي التركيب اتحاد ابناء سخنين راح يخسر اليوم، وضليت مروح اخت ليلى يعني دقيقتين قعدت في الملعب ضليت مروح، فشفت التشكيل ضليت مروح. مؤسف جدا، احنا بنشوف اتحاد ابناء سخنين، يا ريت خالد دغ يكون سابع المقابله. فريق اتحاد ابناء سخنين اخت ليلى فريق تعبان على الاخر، ثمان اختراط ورا بعض للمدرب يوسي، لما بفوت لعيب نوعر وبكون خسران 1-0 انه يحجتني بلاش افوت نوعر، مش حجه للمدرب. بنشوف بيان ابو ريا، بنشوف من احسن بك يمين مش عمال بتصير فرصه ابن سخنين. طب انا بدي اجي ادعم اتحاد ابناء سخنين اخت ليلى، وفيش عندي ولا لعيب من اتحاد ابناء سخنين. مهران غنطوس، احنا بنعرف قد ايه عمر مهران غنطوس اليوم.
0: مهران غنطوس ابن سخنين يعني،
1: وكان اخت ليلى بنعرف قد ايش عمره، هذا مش مبني على مهران غنطوس اخر سنه وسنتين، وجابوا لعيبه اللي هي مش متين من اتحاد ابناء سخنين. بديش اذكر اسامي، كان مستشجع محروق وباجي احضر لعب الاتحاد ابناء سخنين وبشوف اخت ليلى 200 متفرج في الملعب بالدوحة، مؤسف جدا.
0: طب يعني وين دورك كمشجع يعني، وين دورك كشخص تنتمي الى هذا الصرح؟
1: طبعا اخت ليلى، انا اكثر يعني بدي اسال خالد دوخي، جيب لي نجم لعيب من اتحاد ابناء سخنين او نجم من برا، ان اجي احضر اقول يا والله جابوا لعيبي بتكلف مصاري، اجي ادعم

0: الهدف.
1: يعني أنت بتقول إنه تشجيعك أو ارتباطك بهذا الفريق مبني على شو هو كمان بيقدم لك، إذا هو بيقدم انتصارات أو بيقدم حضور يليق فيك كمشجع، أنت هيك بتشوف عملية الانتماء.
0: طبعا اخت ليلى، طبعا هذا مش سر علينا، احنا اتحاد ابناء سخنين تغلبنا في حياتنا كل
1: ما بدنا نحكي فقط عن اتحاد ابناء سخنين، هو النقاش فادي عشان اوضح لك انه حول الثقافي بالتعامل مع الشيء اللي انا بنتمي له، الصرح الاعلامي، الصرح عفوا الرياضي او غير الرياضي اللي انا انتمي له، هل دائما لازم انتظر انتصارات او تحقيق انجازات حتى احس حالي اني جزء منه، ولا انا بكون في السراء والضراء معه؟
0: أنا أخت ليلى بدي أعطيك بس، أنت كصحفية برا أنا مش أقدر لك، بدي أعطيك بس مثال.
1: أنا بدي تجاوبني على سؤالي، مش رح أنت تاخذ النقاش لوين بدك.
0: حمزة عبد الكريم لعب برشلونة اليوم، سجل هدفين من أجمل أهداف في برشلونة
1: المصري،
0: وكل مصر فرحت.
1: طيب
0: شوفي لوين، أعطيني نجم من اتحاد أبناء سخنين تبنوا عليه إنه يصير له تقدم، أنا بحرق حالي على مين؟
1: بس فادي أنت مش حتعطيني أجوبتي، مش حتعطيني أجوبة على سؤالي. سؤالي لإلك، هل انتمائك واستمرار تشجيعك لهذا الفريق وإعطائك له الدعم مبني على توقعاتك منه بأنه ينفذها، أو أنه أنت بتشوف أنه في السراء والضراء أنت مع هذا الفريق بغض النظر شو بكون الوضع هناك؟
0: طبعا أخت ليلى، إذا أنا بدي أقول لك أنه أنا مع الفريق أنه كل وقت بخسارات، لا، أنا بدي نتائج، وكل مستجم اتحاد أبناء سخنين لو الفريق بخسر 9 مرات وبتجيب له فوز على مثلا بطل القدس بخسر كل الخسارات، أعطيني فوز، أعطيني لعب. أنا امبارح كنت شفت المباراة على التلفزيون، فريق تعبان أخت ليلى، مؤسف جدا، في ملعب الدوحة 200 متفرج، وإيش اللي خلص؟
1: وين دور الجماهير بأنها هي تدعم وتستنى كمان نتائج من مثل، يعني احنا بنعرف كمان انه وجود الدعم الحقيقي بيعطي معنويات ازيد. وكمان انا ضد الحكي بهذا التطرف بانه لا يليق، لانه احنا بنعرف انه مباريات كأس الدولة هي ايضا مباريات تجربة، هي مباريات العرض، يعني ما بتعرض المستوى النهائي للنادي، هي المدرب بيجرب عدة تشكيلات، وهذا موضوع اخر ونقاش اخر للبرنامج الرياضي.
0: لا نعم انت بتحكي 100%، بس مباراة كأس التوتو هي راح تثبت انه هذا الفريق راح يكمل في الدوري ولا لا.
1: لا لا لا، مش غير دقيق.
0: اخت ليلى، انا بدي اشارتك، اذا يوسي بيكمل في اتحاد ابناء سخنين بعد مباراة الدوري بلعبتين ثلاث، تعالي حاسبيني اخت ليلى،
1: انت شايفه غير ملائم. طيب خلص، انت شايفه غير ملائم. المجتمع العربي عنده ثقافة الخسارات؟
0: طبعا اخت ليلى، كل حياتنا احنا بنعرف انه شفنا.
1: عندك ثقافة الخسارة؟ فهم سؤالي، يعني انت حاسس انه انت عندك ثقافة الخسارة، يعني انت تقبل وبتظلك مع الفريق او الجهة اللي انت منتمي لها حتى لو النتائج ما كانت ترضيك؟
0: طبعا اخت ليلى، انا بدي اعطيك مثال صغير، لما زمان السيد مزهر كرئيس اداره كنا نشوف 9 لعيبه من اولاد البلد وكنا نحملهم وزقفلهم وكان نشوف الدم من اجليهم، اليوم اخت ليلى كل واحد باخذ مسكورته بضل مروح، لا يقبض الاتحاد ابناء سخنين ولا يقبض الغرض، وبقول لي غيري يكون كذاب. اليوم فيش الاتحاد ابناء سخنين شبيبي، فيش مدربين، انا بدي يعني انا بحكيك عن الم الاتحاد ابناء سخنين. شو صار الاتحاد ابناء سخنين؟ اعطيني لاعب واحد في الاتحاد ابناء سخنين، إمي غنطوس وأصيد لاعب، 11 لعيب جابوهن لملموهن أصلا منين، هذا إيش مؤسف جدا. أجل الوقت أنا بدي أنزل اسم بلدية سخنين إنه يتدخل بهذا الوقت، أنا جمهور اتحاد أبناء سخنين جمهور محروق، جمهور بده فوز، خلص أجل الوقت أخت ليلى، أجل الوقت. مش كل إدارة بتجيب لعيبة بطلوب عاود يجيبوه، بطلوب عاود يجيبوه، خلاص مؤسف جدا. غير وجوه أخت ليلى، إحنا بدنا وجوه جديدة. طيب. بدنا شبيبي، بدنا لعيبة من اتحاد.
1: وصلت الصورة فادي وصلت.
0: من وسط العربي. طيب. لعيبة في أكثر من لعيب في وسط العربي، من أحسن من هاي اللي جابوه. طيب. أخت ليلى
1: شكرا
0: بكثير.
1: فادي أنت أخذت الحوار كله على اتحاد أبناء سخنين مع كل المحبة، نحن بدنا نتحدث كمان أكثر بشكل أوسع عن قضية التشجيع، في التشجيع أو يعني الانتماء إلى قضايا ثانية وثقافة المجتمع العربي بالتعامل مع الخسارات.
0: أخت ليلى، إحنا بنشوف إنه وسطنا العربي مؤسف جدا، ما فيش يعني فرق، بنشوف أخاء مصري كل احترام إلهن إنه رئيس إدارة اشتغل لحاله، غاد بنشوف بريان بيشتغل لحاله، فيش غير متفرج بستاد مصري علود 100 برياني، هذا الجمهور، وين الجمهور أخت ليلى؟ أعطوني، تعال أنا بتأنيت خالد دوخي، كل لعبة الاتحاد أبناء سخنين وقف لك 2-3، بيعوا أواعي الاتحاد أبناء سخنين، حطوا ربح، حطوا إشي، رجعوا الاتحاد أبناء سخنين، أعطوا لعبة.
1: طيب أنت تقول إنه كمان لازم يكون في خطط من قبل الأندية.
0: الجمهور. طيب. الجمهور يحب الإدارة، إحنا نعرف إنه شو اللي صار بينه وبين إدارة الاتحاد أبناء سخنين.
1: طيب وصلت الصورة فهدي.
0: جمهور الاتحاد أبناء سخنين 10,000.
1: طيب فهدي، أنا إذا بضلني فتحت لك الهواء أنت بتأخذ كل البرنامج، يعني فيش نقاش على الموضوع، عندك كثير شو تحكي، دائما مقدر اتصالك، بس مجبورة

0: ارجع للبرنامج وللمحور الاساسي بالبرنامج. بدي اتشكرك على هاي المداخله فادي.
1: طيب شكرا لك. بتمنى لامام عاشور انه يوقع في اتتكو او باتتكو مدريد اخت ليلى، واحنا بنعرف انه محمود خطيب عم بيبفي هذا الخبر، فهو بقول انه رايح يضل
0: طيب.
1: الاهلي، فان شاء الله
0: طيب. شكرا كثير فادي،
1: في اتتكو برشلونه.
0: شكرا فادي، شكرا لك. لما بيتصل فادي يا جماعه عندنا مسارين، لاني ما يعني ما بيتوقف فيهم. المسار الاول هو مسار اتحاد ابناء سخنين، والمسار الثاني هو موضوع المنتخب المصري، ويعني هو ما انتبه يحكي كمان عن مدرب مصر بانه حتى الان ما استطاع ان يتفق ماديا مع الاتحاد المصري لكره القدم بالاستمرار في تدريب المنتخب من ناحية مادية. نحن في معنا كمان اتصالات 0460101، بنكمل باستقبال اتصالاتكم. اليوم عم نتحدث عن كل قضية ثقافة التشجيع، يعني بكل مجتمع في ناس موهوبين مبدعين عندهم أفكار مشاريع وأحلام، لكن الفرق بين مجتمع وآخر مش بعدد المواهب بل بثقافة التشجيع. هل نحن فعلا منشجع بعض ولا منشجع بس بعد ما يصير النجاح أمر واقع؟ كثير مرات منشوف شخص بلش يعني مشروع كبير مثل ما حكى، إن كان في الأندية الرياضية أو في أمور ثانية. المجتمعات اللي بتتقدم ما بتبني النجاح على المنافسة بس، وإنما على الدعم أيضا. قديش نحن نملك ثقافة الدعم، وهل دعمنا مشروط بالانتصارات أو كمان منكمل ندعم حتى لو النتائج غير مرضي لنا بالشكل الكافي؟ 0460101 فاصل قصير جدا ورح نكمل معكم، خليكم معنا.
2: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
3: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد، بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخذ الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
6: بدون ما تفكر
7: ولا تحتار،
6: سوبر ستار
7: هو ملك الأسعار.
4: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد الكروم في جميع الأقسام. سائل الجلي فيري أصفر 1 لتر 170 مل ب 10 شيكل. جليد سبراي تعبئة للجهاز 269 مل ب 5 شيكل. مسحوق الغسيل أريال 4.5 كيلوغرام ب 35 شيكل. مطر الغسيل كفيس كول 2 لتر ب 35 شيكل. ودلو ومماسح رطبة للتنظيف العام لورين ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
7: هو ملك الأسعار.
8: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
9: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
10: مجموعة المشهداوي.
4: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة

0: دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح. بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: أنتم تستمعون إلى المنصة ما علي.

0: رجعنا معكم ومكملين هذا الحوار. طبعا مثل ما بدأنا في بداية البرنامج وقبل الخروج للفاصل، خسارة يا جماعة موجودة في كل منافسة عامة، في الرياضة، في جوائز في العمل الجماعي، وحتى في القضايا اللي بيلتف حولها الناس. دائما في طرف بيربح وطرف ما بيحصل على النتيجة اللي كان بينتظرها. بس شو اللي بيصير ما بعد إعلان النتيجة؟ كيف بيتعامل الجمهور مع الخسارة؟ هل بتبدأ مرحلة المراجعة وفهم الأسباب أم بيتحول النقاش إلى اتهامات سخرية وتشكيك بالنتيجة؟ وهل بيختلف تعاملنا مع الخسارة لما يكون الطرف الخاسر فريق منشجعه أو مرشح من أيده أو جهة منشعر إنها بتمثلنا؟ ثقافة الخسارة قديش تتعلق بقبول النتيجة؟ بين التقبل والاعتراض قديش نحن عن جد كمجتمع عنا ثقافة الخسارة، وهل بنتعلم منها أم ننتقل سريعا لمواجهة من نوع آخر؟ 0460-101 رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا. أهلا يا هلا.
1: يا العافية محمد معك.
0: أهلا يا محمد، هلا فيك، تفضل.
1: الله يسعدك، فيك ألف عافية. أنا بحيي فادي على الطاقة اللي عنده، ما شاء الله عليه.
0: ما شاء الله عليه فادي، ما بدأ فيكش تلحق له.
1: أخذ طاقتنا ما شاء الله عليه، طاقة صيفية.
0: هاي طاقة صيفية بالفعل. تفضل يا محمد.
1: طبعا ليلى، يعني أنا أول شيء أنا بحكي عن حالي.

0: يعني. طبعا قضيه الانتماء يعني شغله كبيره والله. اتذكر انا لما يوفنتوس بال2006 نزل للدرجه الثانيه جماهير اليوفنتوس تقبلوا هذا الامر وضلوا مع هذا الفريق ويشجعوا هذا الفريق حتى رجع للدرجه الاولى سيريا بالدوري الايطالي. وقضيه يعني الانتماء، هل احنا يعني عندنا ثقافه انه نتقبل الخساره؟ مش الكل، الا القليل يعني اللي عايش في كره القدم وفاهم شو يعني كره القدم. ما انت قد صار لك بتشجع الارسنال
1: من 2001 تقريبا،
0: وتقبلت يعني 20 سنه
1: 22 سنه بدون اي فوز، صح؟
0: بدون اي لقب. وانا بشجع ريال مدريد من 20 سنه او من 24 سنه، وريال مدريد مر بظروف اصعب من هذا اللي مر فيه هاي السنه، مواسم صفريه مر فيه.
1: طب خارج عالم الرياضه كمان محمد، هل نحن بنملك ثقافه تقبل الخسارات؟
0: لا. الصراحه لا، يعني 70% لا، لا نتقبل يعني ابدا لا نتقبل.
1: وهذا برايك شو سببه؟ يعني اذا انت بلشت بالمقارنه بانديه اوروبيه كبيره بانه في فروقات ما بينها وما بين مجتمعنا هون. مجتمعنا يعني فادي تحدث عن الغياب الجماهيري أيضا في ما بعد الخسارات، وحتى إذا ما نتحدث عن مشاريع عامة أو من عالم سياسي أو من عالم العمل الجماعي، لما ما بتكون النتائج مرضية لنا هل نبتعد ولا منحاول نقرب ونجد الحلول؟
0: نبتعد صراحة. يعني منشوف مثلا الفريق الريني لما بلش يخسر شوف الجماهير رجعت لورا وبطلت تروح على لعب، حتى برضو يعني بسخنين نفس الشيء. ما نتقبل، هل إحنا مع الفريق على الحلوة والمرة؟ هل بندعم الفريق إذا وقع؟ أسباب كثيرة والله يا ليلى، مش عارف يعني.
1: بس نحن عشان نكون كمان منصفين في هذا الموضوع، هذا نقاش جدلي جدا عام كمان، وعام يعني وكبير ودولي. يعني حتى في أوروبا وفي الغرب تعال نقول دائما كمان هذا الموضوع محطوط على الطاولة، بأنه قضية ثقافة الخسارة هي صعبة على الناس اللي كل ما زاد انتمائها لأنها بتشعر بخيبة أمل أكبر.
0: وبنوجه على فكرة يعني غير هيك، يعني بنوجه اتهامات للإدارة وللاعبين، ما بيعرفوا شو بمر ظروف اللاعبين والظروف الإدارة والماديات وهي الأمور. والجمهور بده يجي على المباريات بده فوز فوز فوز فوز، يعني ما بتقبل الخطأ عامل فريق. يعني شو الأسباب؟ أنا مش عارف ألاقيها، مش عارف ألاقي لها والله يا ليلى. بس هاي الثقافة عنا صراحة، هاي الثقافة عنا ما بنتقبل الخسارة. إذا فاز الفريق بنكمل معه، إذا خسر الفريق خلاص بنترك.
1: وهذا طبعا حقيقة مزعج ومربك.
0: طيب. حقيقة والله يا ليلى حقيقة.
1: طيب
0: يعني
1: شكرا محمد على مداخلتك.
0: هاي يعني زين الدين زيدان رفض يعني عقود كتير من فرق من انتمائه للمنتخب الفرنسي،
1: من أندية، صحيح؟
0: من أندية كتير والله، وحكاها يعني رفض كتير فرق من انتمائه يستنى المنتخب الفرنسي عشان يدرب المنتخب الفرنسي
1: 100%. طيب شكرا لك محمد، شكرا على هاي المداخلة. 0460-10-101 رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟
2: مرحبا ليلى.
1: أهلا يا هلا، هلا فيك.
2: بحكي مع جمال أبو سعد من باك الغربية.
1: أهلا أخ جمال، تفضل.
2: شو الوضع؟
1: كله تمام.
2: أول إشي إحنا تنقبل طبعا أنا هنا بدولتنا يعني برا، يعني ولا مرة شفت يعني أعمال عنف إنه الفريق خسر، يخسر ريال مدريد بتخسر والأرسنال بتخسر وبرشلونة بتخسر، بس من ناحية تانية بتخسر وفي بعد كرة قدم. اليوم بعنا فيش ثقافة خسارة، يعني في مرات إنه الواحد بيروح بحضر اللعبة بيخسر فريقه، بس بقول لك أنا خسرت، بس في شفت كرة قدم، شفت انتماء، شفت لاعبين، شفت أداء فريق. خسارة أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد بالآخر، مظبوط؟
1: صحيح.
2: بالآخر كرة القدم، بس إحنا مش مثقفين على إحنا مولدنا آخر 10 سنين أو 15 سنة إذا مش غلطان. أنا بحكي لك إنه كمدرب، أنا من تجربتي بحكي إنه الوسطنا العربي ومع الإدارات والرؤساء والمدربين إنه المهم فوز، خسارة تقبلوش. أنا حاطط 1,000,000 شيكل بدي 30 لعبة أفوز، حاطط بدي أطلع درجة لازم أفوز 30، هذا هاي مش ثقافي.
1: طب أخ جمال، ليش برأيك يعني في مشكلة عندنا بتقبل الخسارة؟ هل لأنها بتمس هويتنا

0: أو لأنه نحن تربينا على أنه الفوز وحده هو النجاح، أو لأنه ثقافتنا ما بتمنح مساحة كافية للخسارة باعتبارها جزء طبيعي من أي تجربة. يعني هل المشكلة بالخسارة نفسها أو بالطريقة اللي نحن تعلمنا كيف ننظر لها؟
1: بالطريقة بالطريقة بالطريقة. يعني مثلا اتأخذنيش من أعلى مباريات أو زي بكلها، أنا بنظري أنا بكيت مشجع اتحاد ابناء سخنين من أول ما تأسس اتحاد ابناء سخنين. من أحسن مباريات شفت انشاتين لاتحاد ابناء سخنين مثلا ضد بطر القدس.
0: صح.
1: هسا أنا مرة سخنين خسة 3-2 بدقيقة 94 لوفا كادش فكا مدرب كانت مغالب 2-0 خسة 3-2 صح مع بطر القدس، فكانت اللعبة بتجنن كلب الكوتس 15,000 متفرج. هسا لو تيجي بوشرة تخسر سخنين ها فريق فارط، بس ما هو مرة أنا بديش أخذ بطار الكوتس لهدف عنصري، أنا بدي أخذ للعبة بطار الكوتس مع الجمهورين الأخلاق لمحبي للولد الصغير يحضر اللعبة كل والله اللعبة بتجنن. اليوم اتحاد سخنين مثلا ما غلبش مبارح، شو يعني صارت كارثي أو لازم بدلوا المدرب؟ ما هو عندنا الجمهور بده يكرر، إذا المدرب غلب 5 لعبات هذا مدرب كبير، إذا المدرب خسر بدلوه كل 2 و5 بدلوا فريق المدرب. هون ثقافة الخسارة بدها بكل مش بس على الجمهور والإدارة والبلد
0: وحتى مش بس في العالم الرياضي فقط.
1: والولد الفطبول الولد الصغير لما يروح يدرب فطبول لازم برضه يتعلم كيف ياخذ الخساره، ما يطلعش على الفوز، ما احنا بدناش نفوز، احنا بدنا نتثقف، احنا بدنا نطور. اذا اليوم الولد بتقول له لازم تغلب ولازم تجيب 100 جول وتروح على فريق ثاني بتجيبش ولا جول، شو استفدنا؟ لازم تزرع فيه اول شيء يبقى روح رياضيه، اخلاق، اداب، محبه. اليوم اليوم اليوم فريق الفطبول او الفوز تبع الفريق الفطبول بجوز فيه فوز بطبوش وفي خساره بتلم انه هذا الفريق هذا اللي عنده انتماء، زي ما كان الاخ من قبل انت عندك انتماء للارسنال من هون لقبل 20 سنه
0: صح
1: تفهمي؟ يعني هذا انتماء، هذا ثقافه
0: اللي لازم عن جد الاولاد يربوا عليها. وايضا خارج مجالات الرياضه
1: انا تاخذنيش انا اليوم مش اليوم اشجع برشلونه عشان بلعب ضد مدريد عشان اروح اكاهر اصحابي اولاد بلدي، هذا مش فطبول، بطل فطبول مظبوط فطبول فيش ثقافي
0: 100%. وصلت الصوره اخ جمال، شكرا لك على هاي المداخله المثيره. شكرا لك. رح نكمل مع بعض قديش نحن عن جد مجتمع يتقبل أو عنده ثقافة الخسارة، مش بس فقط في المجالات الرياضية وإنما في مناحي الحياة كلها، قديش منتربى على فكرة أنه الخسارة هي جزء من التجربة أو نتعامل مع الفوز فقط كإثبات للنجاح. 0460-101 رح نكمل مع استقبال اتصالاتكم حبايبي المتصلين اللي موجودين على خط الانتظار، دقيقتين بالضبط عنا إعلان قصير ومن ثم رح نكمل اتصالاتنا معكم ونسمع آرائكم. فاصل ورجعين.
2: حطمنا الأسعار سي سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989. حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا، للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمي 2902.
3: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء، طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن، الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي، للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات

0: من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى المنصة مع ليلى قيش.
2: رجعنا معكم عن جديد، مستمرين باستقبال اتصالاتكم على 0460-1001. عم نتحدث عن كل قضية ثقافة الخسارة، قديش نحن كمجتمع عنا إياها، هل نربط الفوز دائما بإثبات للنجاح أو نعيش الخسارة كجزء من التجربة في كل مناحي الحياة مش بس في الرياضة. بدي اسمع آرائكم على 0460-1001 ورح مباشرة ننتقل لكمان اتصال. مرحبا.
3: مرحبا،
2: أهلا فيك.
3: كيفك؟
2: الحمد لله تمام. مين معي؟
3: بحكي هادي من كسرى. هذا فيك
2: انت هادي واسمك هادي، تفضل.
3: شكرا شكرا. انا رئيس الرياضة، وخاصة الرياضة والموسيقى، انه هو الاشي ببلش من البيت. عن طريق الرياضة ممكن ربي اجيال، ممكن ربي تفكير ثاني. الروح الرياضية اللي نربي ابننا على قبول الخسارة، زي ما احنا من ننبسط في الغلب لازم كمان نتقبل الخسارة، وهيك الرياضة بتكبر هاي المشاعر وبتغير التفكير والذهنية عند الأولاد، وهيك بنربي جيل أحسن.
2: الجيل الموجود اليوم، يعني حسب رأيك هاي الأزمة انه ما تربى على هاي المفاهيم، ولا كمان انه حتى لو انت بتأسس كطفل بالآخر في واقع تشجيع اللي هو بيسحبه الى مكان آخر؟
3: للأسف انه انا قبل ما احنا نربي الصغير، احنا الكبار لازم نعرف انه احنا لازم نتقبل الخسارة، ولازم نتقبل النتيجة كيف ما هي، لنبسط في النجاح مش نوطي قيمة غيرنا، ومش لازم نخسر كمان، لازم نعمل هوجة وطوشة لانه خسرنا، لازم نتقبل النتيجة كيف ما هي، نرضى وشرف التجربة بكفي انه جربنا نعمل اشي، حتى لو فشلنا لازم نجرب بعد مرة وبعد مرة. هاي لازم رب الأجيال على التجربة، حتى لو فشلنا مش آخر الدنيا، نجرب بعد مرة وبعد مرة.
2: قداش برأيك نسبة الأشخاص اللي بيفكروا بهاي الطريقة في مجتمعنا اليوم؟
3: الصراحة للأسف أنا يعني بنشر هاي الرسالة للكل، لأنه كثير بغير الفكرة عنا، وكثير بيزيد الوعي عند الطفل، وبيزيد الفهم انه نتقبل الغير كيف ما كان.
2: جميل.
3: لو الاشي ببلش في الرياضة وفي الموسيقى
2: طيب نحن فادي عم نسمعك بشكل متقطع، لكن صورة طبعا وصلت ورأيك وصل لنا، شكرا على اتصالك. واضح جدا بأنه يعني الحديث بأنه التربية يجب أن تكون بطريقة مختلفة، وبأنه مش عن جد نسبة كبيرة من المجتمع بتآمن في هذا الموضوع أو بتربي بهاي الطريقة. شكرا هادي، كان بحب أني اسمع رأيك حتى النهاية، لكن للأسف سوء الإرسال قطع الاتصال. رح ننتقل ونكمل 0460-1001 ونكون مع كمان اتصال. مرحبا.
4: مرحبا،
2: أهلا فيك.
4: كيف حالك أخبارك؟
2: أنا ليلى.
4: ليلى ليلى ليلى ليلى
2: مقبولي بعد ربع ساعة.
4: عشان هيك شو أخبارك؟
2: كله تمام
4: ليلى.
2: تفضل.
4: بس السؤال الساعة، بس بحكي معك رياضة سلمان من كرية المشهد.
2: عرفتك والله.
4: بدي أسأل سؤال. الخفارة سألوا ولا مش صعبة؟
2: هي صعبة.
4: طيب بالنسبة للفطبول، أنا ماليش في الفطبول كثير، بس زمان بدي أعبر على الفطبول عبر صغيرة. كيف أنا بسمع وكيف أنا بشوف الفطبول، لو إنه بس أكثر يكون بطلب، بعرفش كيف طلبي كيف بدي يكون من إدارة من ناس من كيف بعرفش، إنه بتيجي تطلع فريق الريني، فريق سخنين، فريق المشهد، فريق الريني، فريق عناهل، هاي أكثرها الفرق اللي عن الشكل. ليش بيكون فيها مشتريات لعيبة من برا؟ وليش تطلع الفرق هاي؟ ليش تطلع الفرق وفيها لعيبة من برا بيدفعوا كذا مبالغ بالفرق؟ ليش؟
2: عشان ينجح الفريق، عشان ينجح، لأنه الخامات
4: يعني معناته عملياً، اسمعيني، معناته عملياً كلمة حلوة، معناته مصاري ممكن أكثر ولا ليها؟
2: لحظة، نحن قضية النقاش

0: رياضي ليش بيكون في لاعبين أجانب حتى يقدر الفريق أنه يظل في الدرجة الممتازة أو في الدرجة العليا، لأنه الخامات العربية أو المحلية غير كافية لإبقائه. بس تعال أخذك أنا للنقاش، مش أنت خذني للنقاش. النقاش نحن قديش اليوم مجتمعنا عنده ثقافة الخسارة، قديش اليوم مجتمعنا يتعامل مع قضية الخسارة
1: بأنه ولا حدا بتكبل الخسارة ولا حدا. أنا بقول لك من هنا ممكن على الراضي نحكي شو بدنا، اللي مش دائما زي الناس سيبك زي أنا وبيحكي جراءة وبيحكي ايش بيطلع لك، اقول لك لازم من البيت وتربيت البيت وتربيت الابصر ايش بيطلع لك فيه. في جراءة بدك تكون بني ادم، لازم يكون جريء. الخسارة متكبل ايش؟ الخسارة متكبل ايش؟ صعب الخسارة.
0: طب حتى لو انا صعب تعامل معها سؤال.
1: كنا بالمجلس المحلي كنا خسرنا احنا مثلا، كانت صعبة عيطنا دم. عيطنا مع الكلمة. طب ليش ما تكبلناش الاشي؟ طب هي الحياة هيك. احنا بنقول الخسارة عنا احنا كلمة صعبة، الخسارة ما تربيناش عليها وبنعرفهاش وبدناش نعرفها الخسارة، بدنا ربح بس ربح.
0: طيب يا رياض، شكرا على اتصالك. شكرا لك.
1: شكرا.
0: بدي اسمع باقي المستمعين شو بيردوا وشو بيقولوا. رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟
2: اعطيك العافية.
0: يزيدك الف هلا فيك.
2: عبد من الناصر.
0: هلا يا عبد، تفضل.
2: طلع انا يعني انا عكس شيلي اللي كان قبلي. انا بقول انه احنا اكثر شعب متقبل الخساره صراحه. يعني احنا يوم يومين وخلص تمرق. لما طلع مثلا على الارجنتين صارت مظاهرات بهاي الوضع وصف.
0: لانه منتخبهم منتخب البلدي
2: طبعا. اسا بامريكا، انا كنت بامريكا لما النيكس غلبوا كره السله الان بي اي، غلبوا حركوا 20 باص، حركوا الدنيا، كسروا الدنيا، صار شغب كل هذا عشان ربحوا، فما بالك لو خسروا شو راح يصير. احنا عنا لا، يعني بنتقبل كمان بصدر واحد. احنا بنزعل كل شنو بنزعلش، بس احنا بنوصلش مراحل ان ندمر الدنيا ونحكي كل بلد وقتها
0: فوتبول أول عام. طيب عبد، بعيدا كمان عن الفوتبول، نحن بنملك ثقافة الخسارة، بمعنى أنه إذا نحن ما بنحصل على النتائج اللي متوقعينها منكمل ندعم، منكمل نحضر، منكمل نتواجد.
2: طبعا طبعا. يعني أقول لك أنا مدريدي، أنا فايت سنة تانية موسم صفر وبتأمل خير.
0: سنة تانية شو بتعب تحكي معي أنا أرسنالية زلمي؟ قال سنة تانية موسم صفر.
2: يعني أنت بتقارس 2003 عم بتعيطي.
0: أنا بعيط لي 22 سنة
2: بالضبط.
0: بس لا يعني قصدي يعني خارج عالم الرياضة كمان، يعني هو المفهوم ثقافة الخسارة هي مثل ما حكينا هي موجودة في عالم الرياضة بشكل كثير كبير كنقاش وحوار دائم، بس كمان خارج يعني النطاق الرياضي في مجالات الحياة الثانية قديش نحن منكمل ندعم جهة يلي هي ما عم تعطيني توقعاتي أو أنا ما عم تربح كفاية بنظري أو مش عم بتكمل تكون واقفة بتوقعات جمهورها.
2: طلع صراحة من ناحية الخسارة حتى في الحياة، طالما الواحد عنده مبدأ معين لازم يضل يحاول حتى لو عم يخسر.
0: هذا اللازم شو الواقع؟
2: هذا الواقع كما بحكي لك. طالما
0: انت عندك نظرة إيجابية بأنه نحن مجتمع يملك ثقافة الخسارة، ما في أزمات في هذا الموضوع. طيب جميل وجهة النظر.
2: خسرانين كل شيء احنا هون المستقبل على العربي وما زلنا نحاول صراحه.
0: قال ما فيش ما ضلش شو في نخسر من احنا خسرانين كل شيء.
2: وما زلنا ننزل على الشغل ونتعامل عادي مع الناس كل شيء تمام.
0: عمد شكرا على اتصالك عزيزي. شكرا لك. 0460101 رح نكمل باستقبال اتصالاتكم. وكمان اتصال. مرحبا لمين؟
3: الو مرحبا،
0: اهلا فيك.
3: معك منصور مصيري.
0: كمان مره الاسم لو سمحت.
3: منصور مصيري.
0: هلا يا منصور، تفضل.
3: بعد اعتزال رونالدو مش فوتبول.
0: ايوه، شو خصو هذا بالموضوع؟ شو موضوع الحلقه منصور؟ شو موضوع الحلقه؟
3: موضوع الحلقه بنحكي عن اتحاد ابناء التقنية.
0: لا لا، بنحكي عن ثقافه الخساره، قديش نحن شعب يتقبل الخساره. وبتعرف شو، بما انك ذكرت رونالدو روح بدي ماشي معك بموضوع معين. انتبهت قديش لما صار في خسارة مناصري رونالدو ما كان كمان قدروا يتقبلوها، وحتى مناصري ميسي، بمعنى انه لما بيكون في انتماء كثير لرمز معين عندنا أزمة انه هذا الرمز يخسر.
3: ما وقت ليلة بعد رونالدو طلع وميسي مش فوتبول.
0: طيب كل قضية الانتماء للرمز، انت بتشوف انه احنا في عنا ثقافة بتقبل الخسارات كشعب؟
3: ما شاء الله عنا، ما شاء الله. اذا بديك ألف به حرب وضرب بينهم بعد ما تخسر.
0: طب عبد عنده نظرة إيجابية، من وين جايبها؟
3: حرب وضرب بينهم.
0: طب
3: يعني عذاب عنف الدرجة الأولى الله أعلم.

0: طيب عبد جاي بنظره ايجابيه بانه عادي نحن شعب عنده تقبل الخسارات.
1: انا عفوا انا بالدرجه الاولى بطلت احضرها للاسف. بعد ما شفت الشغب كله خلينا بعيدين عن الدرجه الاولى.
0: طيب شكرا يا منصور.
1: بالنسبه ابناء تخمين
0: مالهم
1: اما يبكى لعبه البطار يعني بتيجوا بالالات عشان لعبه البطار ليش مش كل لعبه لازم الدوحه بكملاني ليش بس نعب البطار
0: وكأنه نحن بحاجة لشيء حركنا حتى ندعم فريقنا.
1: وأنا بلوم مش المدرب بلوم الإدارة. المدرب أحسن مدرب عندهم بس الإدارة مش ممكن أما ابني قاعد عشان تلقى لاعبه وابن البلد بيعطيه زي ما بيعطيه لبرا.
0: طيب هذا نقاش من نوع ثاني منصور بوعدكم انه نتحدث عنه في البرامج الرياضيه. بدي اشكرك كثير على اتصالك. شكرا لك. طيب سريعا رح كون مع اخر اتصال لذيق الوقت. مين معي؟
2: معك محمد من عين ماهر.
0: هلا يا محمد تفضل.
2: شو اخبارك؟
0: الحمد لله تمام.
2: احنا شعب نعرفش نتقبل الخساره
0: لانه
2: احنا متعودين انه بدنا الاشياء الايجابيه وبدنا وبدنا وبدنا بس بدناش نعصب وباللحظه اللي نخسر اي شيء نزلت الدنيا علينا.
0: ليش برأيك نحن وصلنا لهي المرحلة؟ هل هذا الجو العام اللي صار اليوم في الكوكب كله ولا أنه لا نحن هون في عنا أزمة خاصة؟
2: الحياة كلها يعني ترجع 20 سنة لورا مش زي أثر الكل متوقع لكل شيء بدي يوصله على الجاهز وإذا ما وصله هو شو بده يتدمر إن كان كبير ولا صغير إن كان بشغل ولا بيه. إحنا شعب مش بعش من الآخر.
0: وحسب رأيك قضية الانتماء عنا مرتبطة بموضوع النجاح وموضوع الانتصارات؟
2: الانتماء للأمانة أنا بحس إنه كل واحد بيمشي ورا مصلحته. يعني إذا أنت بتحكي عن الانتماء للقومية للعربي ولا كان ولا
0: أي انتماء أو حتى لأي جسم اللي أنت بتحس حالك منتمي له
2: وين شخصي وين مصلحتي في نقطنا أنا بنتمي.
0: كمان هون بتشتغل المصلحة بتشوف
2: بالضبط المصلحة البني آدمين اليوم إحنا ماشيين على المصلحة.
0: يعني وجهة نظر بحاجة كمان لحلقات طويلة حتى نناقشها. أنا بدي أتشكرك لأنه نحن وصلنا لختام البرنامج. شكرا لاتصالك. ما بين يعني سمعنا هيك يمكن باتصالاتكم أراء متفاوتة ما بين اللي بيملك نظرة إيجابية ما بين اللي بيملك نظرة أكثر قاتمة وما بين الأشخاص اللي عن جد بيشوفوا أنه التربية هي الأساس وهون نحن مقصرين. نترك السؤال دائما لكم عن جد قديش بتحسوا انه عنا ثقافة لتقبل الخسارة واذا كانت الجواب لا فمن وين تبدأ هاي الثقافة من البيت من المدرسة من الاعلام او منا جميعا كل واحد في مركزه. الخسارة مش نهاية المنافسة دائما لكنها قد تكون بداية اختبار حقيقي لثقافة المجتمع هذا الاكيد. وبتعرف على طول نحن بنحكي الفوز بفرح الجميع لكن طريقة التعامل مع الخسارة هي اللي بتكشف الكثير عن اي مجتمع. وطبعا هذا اللي كان حبينا أو يعني خلال هاي الساعة حاولنا أنه نناقشه مش بس في المجال الرياضي أيضا في مجالات الحياة الثانية لأنه أنا دائما بقول الملعب الأخضر هو مرآة لحياتنا ولا أخلاقنا اللي منشوفها خارج الملعب. شكرا لكم. كنت معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج أنا ليلى قيش. نلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذن نحن معكم أعزائي تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا ونحن ننتقل إلى البيكو ليزر هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي أيضا موجود عندنا في إذاعة الشمس. جاي بروخبا
5: تودا دوغيت تودا غبا لنمتين
4: مدخلين لدبير أود وأود على مخشير هذا 30 يمي نسيون بخزير كسبي ملي أتم كنرأي مأود بتوخي ممخشير هذا.
5: נכון, בעצם מדובר פה במכשיר חיפאי, שהוא בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי, 400 אלף לקוחות רק בישראל משתמשים בביקור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות שלו, כך שיש פה מכשיר רפואי שכל אחד צריך בבית, ובהחלט עם 30 ימי ניסיון אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
4: وننتقل الآن إلى أيضا مستمع وأيضا يعني جرب المخشير. عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير. محمود كيفك محمود؟
6: الحمد لله رب العالمين، يعطيك العافية.
4: أنت منيح؟
6: أنا مبسوط كثير خيي، الله يرضى عليك.
4: قبل المخشير ولا بعد المخشير؟
6: لا كيف بعد المخشير.
4: محمود تعرفنا بس منين حضرتك، شو بتشتغل؟
6: محمود شلابني من كسال، بشتغل كبلان بلاط.
4: الحكي على بلاط، اسا دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندي مشكلة في الركب، صح؟ بالمفاصل
6: بالركب وباليدين بالبعد تنس هاي وين بالمفاصل.
4: مزبوط. فسمعت عن الجهاز اكيد، وحبيت انك انت تتصل وتشارك. شاركنا تجربتك، وين اشتريت الجهاز، قديش ساعدك الجهاز؟
6: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث
4: حتى نشوف. هو لو كان ايتارشون وكان شيني فيش لشي
5: بتشاله طيفه مخشير شو اخشى.
4: وين المخشير عندك اليوم؟
6: انا اشتريت اول جهاز مخشير، الجهاز الاول اشتريته لإلي، استعملته شهر، بعت على طول اشتريت كمان جهاز للوالدي.
4: لا إيمة.
6: انا قبل بعديها بثانية سنة ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي وبرضه بعت له جهاز.
4: اجي على دبي.
6: اجي على دبي.
4: ليش ما طريق له؟
5: كان لقاه
4: زمامين.
6: ثلاث اجهزة اشتريت من عندهم.
4: عن جد يعني، وانت ناوي تشتري كمان وكمان الظاهر، يعني الظاهر بدك تبلش تشتغل وكيل لبيك ونازل سخمسو خينا نخشل
5: لقامري
4: طوب. معناته احكي لي عن تجربتك، عن جد انت بلاط ومهم جدا هاي الشغلة، وبالذات للصناعيين اللي بيشتغلوا وعند الوجع بالركب.
6: انا اللي صار معاي هي انه انا قعدت فترة اشكي من المفاصل بالبقعود تنس، هاي تنس بقعود تنس بالكوع، فيش لها دواء، دخل إبرة كل سنة مرتين كل أربعة أشهر بين واحد وواحد.
4: حلو.
6: يعني بدنا نأخذ الإبرة ما شاء الله عنا، ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي في الدراج، فيش تغشت حرك. أما بفضل الله بفضل الجهاز هذا خلال أسبوعين بعد كل إشي 100% وشكر وقلعتها.
4: زيش ليخوت أنا خشف. أنتوا مواصين مش ليخوت. لا زي لو إنش الكيسف رك. يعني أنت هون لا. عم بتساعدوا كتير، عم بيساعدك الجهاز، وأنت عم بتقول إنه الحمد لله اليوم أنت بشغلك الصعب هذا اللي على الركاب عم بيساعدك كتير جهاز البيكو ليزر.
6: كتير كتير كتير، يعني حتى ابن عمي دكتور أخذوا مني وطلب علي بدي وصي على واحد.
4: أفيله هروفه بين دوتشلو.
5: نخون.
4: ومملي صار إذا كيف.
6: كل نهار واقف على إجري بطل يتحمل، أجا عندي بالبيت كان نطيته إياه مبسوط كثير كثير منه.
4: زود خفيا مكسيما ما تأمر جاي.
5: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות. ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי. ואמרת השליחות, אז זאת השליחות שלנו.
4: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה והכל בסדר, אבל התוצאות זה מה שנותן לנו את ההטבה שלנו.
5: אמרת לי בוא תדבר על המכשיר ואמרתי לך אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו, ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם. פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414 ולקבל את הביקיור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
4: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורס לא תעווד. עن جد الان الان الان الان اتصلوا على نجمة 3414. محمود كلمة أخيرة شو بتحب تحكي؟
6: كلمة أخيرة، طلع الشركة كثير كثير منيحة، وبعدين عندهم بتحون على السمية وثقة بالنفس. يعني بس أقول لك يعني أنت خذ المخشير بعدين شهرين أو بعدين شهر ما تريحتش عليه ارجع وخذ مصرياتك، يعني أنت هنا بكفي يعني.
4: شكرا.
6: انا قاعد بلد اتوسع بخشي بعدين شهر ارجع لنيا واخذ مصرياتي، بستعمله منيح بخلي مش منيح برجع، بستعمل برجع
4: اذا كيف. شكرا عن جد، شكرا محمود من كل قلبي على كلماتك. شكرا جايتو دربا شبات ايلينو، ويعني سنلتقي واياكم دائما مع اجهزه جديده. يعطيكم العافيه.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة اعلانيه.

حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1 ب 49.90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1 ب 10.90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1 ب 14.90.

0: ماما عوف 1 كيلوغرام ب 29 شيكل و90، كبسولة اسبريسو عليت 4 ب 49 شيكل و90، عسل يد مردخاي 900 جرام 1 ب 29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ في هذه الأثناء بمساندة 4 طائرات إطفاء على إخماد حريق اندلع في أحراش وأراض مفتوحة قرب قرية زلفة وسط انتشار سريع للنيران بفعل الرياح القوية والظروف الجوية الصعبة. وأفادت الطواقم بأن الجهود تتركز على احتواء الحريق ومنع وصول النيران إلى منازل القرية. أعلنت الشرطة عن توقيف 6 مشتبهين بينهم 5 قاصرين للاشتباه بقيامهم بالبصق باتجاه الكنيسة الأرمنية ورشقها بالحجارة في البلدة القديمة بالقدس، وقالت أنه جرى عرض 3 منهم على المحكمة لطلب تمديد توقيفهم فيما أفرج عن الآخرين بشروط مقيدة من بينها الإبعاد عن البلدة القديمة. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة رجل في 40 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة بئر السبع، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال مداولات مغلقة إن القانون المؤقت الذي يجمد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية لن يستمر في الحكومة المقبلة، متعهدا بتمرير قانون تجنيد شامل بعد الانتخابات. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إن القانون المؤقت لم يحقق هدفه في زيادة أعداد المجندين من المجتمع الحريدي، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستعمل على إقرار قانون جديد يلبي احتياجات الجيش، وأضاف أن من لا يواصل دراسة التوراة سيتجند أو سيذهب إلى السجن. إلى ملف قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 12 شخصا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وخياما للنازحين ومركبة. في الملف الأمريكي الإيراني، نفت وكالة أنباء مهر الإيرانية نقلا عن مسؤولين عسكريين تأكيدات الرئيس ترامب بأن إيران طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن ضربات جديدة. وقالت الوكالة أن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال على حد تعبيرها. يأتي ذلك ردا على تصريح ترامب الذي قال فيه أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقت على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريعا. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع نفيه صحة التقارير المتداولة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق سيظل مغلقا طالما استمرت الأعمال العدائية الأمريكية. وأضاف المصدر أن عبور أي سفينة عبر المضيق يتطلب

0: بإذن من إيران، محذرا من أن أي محاولة لتجاوز التحذيرات ستواجه برد حاسم وفوري من القوات المسلحة الإيرانية. كما أعلن المصدر أن القوات الإيرانية أوقفت 3 ناقلات نفط وصفها بالمخالفة خلال الليلة الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 26، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا وسهلا فيكم في كلام مباشر لهذا اليوم. من الأول بنقولكم هاتفنا للتواصل 0460-10-101، كلام مباشر عبر أثير إذاعة الشمس. نتلقى اتصالاتكم لمدة ساعة من الزمن، حواراتكم بمختلف القضايا والمواضيع. طبعا نفضل المواضيع العامة اللي بتخص مجتمعنا، كل موضوع اللي انتوا بتشوفوه هام لحياة هذا المجتمع، أو حتى قضية اللي انتوا شايفينها شخصية ولكنها عمليا بتعكس وضع كامل موجود لكتير ناس. محاور حضرناها لهذا اليوم، طبعا كيف مش قادرين نحس انه وتيرة هدم البيوت تتصاعد، عمليا هذا اكثر شيء يتفاخر به بن غفير، والمتوقع طبعا انه هذا السلاح الفتاك اللي هو قرر انه يستلمه لايده، لانه لم يكن سابقا بيد وزير الامن الداخلي او القومي اللي مسكه بن غفير، هو سلاح استراتيجي او استراتيجي لانتخاباته. طبعا هدم البيوت شيء يتفخر به ويحاول به ضرب وجود الإنسان العربي اللي كل اللي بده إياته هو إنه يكون عايش بكرامي تحت سقف بيته. اليوم بتمرة وبنسمع في كل البلاد، ولكن الأمر العبثي أو الجنوني عندما نرى قوات الشرطة المدججة تظهر فجأة، تلك التي لا تعمل شيء بالنسبة للإجرام، ومتى تظهر؟ تظهر لحماية وتأمين هدم البيوت. كيف نلخص عمليا فترة بن غفير؟ هاي الصورة تلخصها تماما. إذن هدم البيوت قصة وجرح مؤلم وموجع لا يندمل، وهل الحل هو الانتخابات؟ هل رفع أي يعني عمليا الحل هو تغيير عمليا النظام أو هذه الحكومة؟ وهل يكفي ذلك؟ أيضا موضوع آخر، مع أنه اليوم في موضوعات كثيرة يعني هيك أجت علينا عناوين، حتى عناوين اللي بدنا وقت عشان نفحصها. طبعا موعد الانتخابات يقترب، موعد تقديم القوائم يقترب، يعني

10/9/99 هيك بفكر هو موعد تقديم القوائم، والقوائم العربية ما عدا الموحدة وكلت لجنة وفاق للتجسير بينها. فهل تنجح هذه اللجنة في المهمة؟ هل تنجح الأحزاب العربية في تجنيد الشارع العربي مع هيك وقت قصير ومع هيك قضايا ثقة عالقة بينها وبين الجمهور، ومع هيك أيضا مع وجود عدم معرفي أي قوائم ستتنافس، أي أحزاب ستكون، وكيف ستكون وجهتنا في الانتخابات؟ كل يوم بتضيع، بما معناه هيك بدي أختصرها عليكم، كل يوم بتضيع بعدم تشكيل قائمة ثلاثية مشتركة أو حسم قضية التمثيل العربي القادم في الانتخابات هو ضدنا، لأنه مجتمعنا على ما يبدو مش جاهز للانتخابات، وأحزابنا بعدها ماخدي وقتها. أيضا على صعيد الانتخابات، هل توقعتوا بحياتكم تسمعوا مثلا أنه سيكون هناك مرشح يهودي بالحركة الإسلامية الشق الجنوبي؟ لا، بطلت طبعا، انفصلت عن الشورى. ولكن أيضا على صعيد الانتخابات، عناوين وتحركات تأتي من اتجاه القائمة الموحدة وأنباء عن محاولة ضم سيجالوفيتش للموحدة، إضافة إلى تصريحات نارية للنائب منصور عباس في مؤتمر الشمس الأسبوع الماضي حول يهودية الدولة، حول الخدمة المدنية. إذا نعمل معكم هيك جس نبض أيضا لهذا الموضوع، لهذه العناوين التي نراها، شو بتقولوا، شو رأيكم، وين أنتم موجودين من ناحية موضوع الانتخابات؟ يعني عارفين أنه الأحزاب العربية إسا عم تستنى تأتلف أو لا تأتلف، أنتم وين موجودين؟ بدنا نسمع أراءكم على 0-64-10-101. وبقدر أضيف كمان عناوين، يعني حكينا أنه هناك تصريحات واجتماعات لإسرائيل كاتس في الجليل، وتصريح الأهم أنه يحاول أو يريد أن يحول ما في الضفة الغربية من استيطان أو طريقة استيطان إلى الجليل. وعناوين طبعا بعد أكثر من هيك بنتلقاها معكم بحواراتكم بحديثكم.

0: إذا مستمعينا مستمعاتنا، كلام مباشر 0460-10-101. ذكرنا بالأول الموضوع المؤلم الأول اللي تصاعد وتيرة هدم البيوت، يعني تجربة الناس اللي بنهدم بيتها، اللي بتحط كل تعبها عشان جوز ولادها، تقوي ولادها عشان يكون عندها بيت. الموضوع هذا يعني بقدر أقول إنه هو شبه مقدس بمجتمعنا، في حياتنا، في طبيعتنا، يعني لدى شعبنا، إنه يكون يعني بيتك إلك تحت سقفك، وبالذات إنه إحنا موجودين عامة على أراضينا الخاصة، لا عم نأخذ أراضي عامة من الدولة يبنى عليها لكي نقتسمها، لكي يكون لدينا أماكن، لا، كلياتها يعني خلينا نقول من حقوقنا ومن تعبنا ومن ميراثنا وتراثنا و إلى آخره، اللي بنحاول إنه نخلق فيها مكان لأولادنا. هذا ما يستهدفه الآن بشكل كبير بن غفير، واستهدفه طوال 4 سنوات لدرجة مضاعفة أضعاف هدم البيوت عن فترات سابقة. كيف يمكن أن نغير؟ هل يكفي أن نغير من خلال الانتخابات؟ وتحدثنا أيضا عن سير الانتخابات، تحدثنا عن أخبار، تتحدث عن توكيل قائمة، توكيل لجنة وفاق لتشكيل قائمة ثلاثية، وكذلك مفاجآت مرشح يهودي قد يكون في ما كانت يعني عمليا القائمة الإسلامية أو الحركة الإسلامية الشق الجنوبي. أراءكو 0460-10-101، ونبلش مع هذا الاتصال. ألو، مين معنا؟
1: مساء الخير.
0: يا هلا، مساء النور، مين معنا؟
1: يوسف من حيفا.
0: أهلين يوسف، تفضل.
1: عروس البحر،
0: أهلين فيك.
1: مقبول، في شغل دي نازم مجتمعنا يعرفن. إحنا اليوم أنا سمعت صرخة من طمرة أجوا نوع البيت وأخذوا الدراد وديدلوا المحل. يعني حكى كلمي أنا فكرة، يعني لو كنت محله قد بدي حدا يسمعني، يعني توجه لرئيس

0: دي توجه الارض كنيست بطلع قال لك بتطلعش بشيء يعني بول باللغه العربيه الفصحى يا عمي غير الوجوه غير الوجوه يعني فاش تضل الطيبه وغير الطيبه وبرشمين
1: طب مش اغلب الوجوه تغيرت؟
0: لا مش اغلب مثلا بس بالجبا غيره بس بالجبا غيره
1: يعني
0: وتجمع شوي اه تجمع شوي اه
1: شوي والموحده بعد ما انتخبت بدها تعمل برايمرز التجمع غيره يعني يمكن انت بتحكي يمكن
0: العربيه تغيير في مؤسسات خلينا يعني صراحين يعني معلم يعني فاش طيب يضل قاعد على كرسي 24 سنه يعني طيب. يعني تصير عن زي يعني حسن مبارك وعن زي السيسي
1: اللي انا بدي اسالك عنه يا يوسف هل هذا هو اللي عم بشكل اليوم العائق امام التصويت هل هذا هو السبب اللي عمال يخلي المجتمع العربي
0: انا باخذ عبره من الانتخابات صار خلاف بالتيار 90 بين تجمع وبين جبهة وبين طيبي وبين عربيه عملوا ائتلاف وطلعوا برا واختلفوا ظلوا لاخر لحظه للدكه 90 يعني
1: لا ودفعنا ثمن غالي واحنا عم نحكي عنه هذا الثمن
0: انت بتحكي مقولة على ابن غفير ابن ذرات ابن غفير مو من اللي جابه غير احنا ميرس والعمل ما بده ميرس واحنا بدناش نغلى تجمع يعني نوحده مع او مع مع مع الموحد او او او مع جبهة وهون الشرق من اثنين هو وجد ابن غفير وسوالف
1: طيب احنا
0: مستريح طلعي احنا اسا مقرأ صابعنا السؤال اللي فات مات اسا ليش هاي بقرب الاعصاب على المقاعد يعني ليش تدوين هاي انتو قيادي كيف تقعدوا بين اربع حيطان واتفقوا يا عمي فوتوا قائمة واحد مشتركي واثنين هل بعد الانتخابات بده يروح مع الحكومة مع مئة اهلا وسهلا معاه يروح مين منه عباس يقول له لا خليك معنا بدنا نشوف ائتلاف
1: يعني المطالبة من مطالبة منصور عباس من المركبات انه كمان انها تبقي على الحكومة التي يدخل بها يعني هو مش بس انه هو بدي
0: الناس تعاقب والناس تعاقب انا من ناحيتي انا على فكرة انا اول ناس بدي اعاقب انا اول واحد بدي اعاقب بالنسبة لك اياها
1: لكن راح تصوت
0: وفي شباب وفي شباب صبايا واعيين وراح يعاقبون قريبة ابن مواقبي انا من ناحيتي يعاقبون
1: السؤال يمكن يعني مش التحدي الأكبر عندنا اليوم إنه يكون في عنا نسبة أعلى من التصويت وإنه إحنا تعالوا نرجع على قضية اترككم من مشتركة رباعية ثلاثية مش هاي القضية إحنا كعدديا نستطيع إنه نطلع مش بس ثلاث أحزاب يمكن أربع أحزاب
0: طيب
1: ويمرقوا نسبة الحزب ليش عنا يعني حاطين العقدة بالمنشار إنه يا مشتركة يا لا
0: صراحة
1: تعال نحقق أهدافنا أيضا باستراتيجيات أخرى
0: مقبولة انت معك حق يعني هون في ديمقراطية وفي كمان بس احنا هون احزابنا ما بترتقي لاحزاب ابسط شو يعني ديمقراطي وجمهوري وبارس ايش احنا هون عندنا قضية واحدة
1: لا هن وصلوا لمرحلة انه عن جد حقيقة وصلوا لمرحلة على انه الطريق السياسي مختلف
0: يا
1: تماما
0: يا مقبولة في كلمتين بدي اقولها يعني ويقول الله اللي بيجمعنا اكثر ما بيفرقنا عندنا عدم البيوت عندنا الخاوه عندنا العنف عندنا ميزانيات نتفق على هذول الشغلات واضلاك الشغلات هن ثانويات ايش انا بنحرر فلسطين يعني ولا نحرر القدس يعني بس ايش هذا احنا بدنا مشاكلنا الداخليه
1: يعني وفي ناس بتقول انه يعني تغيير حكومي قادمي لن يغير كل الواقع نحن لا نستطيع ان نغير كل الواقع ولكن نستطيع ايقاف الخطر لا نستطيع تغيير كل الواقع لكن ايقاف الخطر
0: مبولي طبعا الكنيسة مش هي الوحيدة الممر الوحيد احنا لو كنا 25 مش احنا عندنا 22% من عدد السكان لو كنا صبينا صب واحدة حتى اجوا معنا يهود وصوتوا معنا كبروا حراك نقم معها مرش ايش لو اجوا كما فاتوا مع المشاركة لو خسوا وخلنا 24 ولا ايش راح نأثر عشان تعرفي طلع بصوب فولي ببطل في سموله في يمين وصار بصير وسط وبصير كل يمين خلص نخلص
1: الرسالة مفهومة
0: أنا هذا رأيي لو كنا 25 بس هين أخذ وزارة الأمن ولا وزارة المالية عشان تعرفي مش هذا بس ما أنتش أخذ المالية
1: لأنه
0: العربي نسوها
1: لأنه في عنا مجتمعنا العربي يا بأخذ الكل يا ولا إشي يعني ففايتين بهاي الطريقة وهذا عمال يعيقنا جدا
0: طيب يوسف
1: يجب أن
0: ما يحلم فيها السلاي، حتى لو خدها من 5 سنين ما ساعته المالية ولا المعارف ولا الأمن الداخلي. ينسى.
1: خلينا نحكي عن 5 سنين وما نحكيش عن كل الأحلام، لأنه ولا مش كل الأحلام رح تتحقق. بدي أشكرك كل الشكر يوسف، سلامات.

0: يوسف
1: عندنا
0: يجب ان
1: خامات،
0: نتوقف لانه
1: عندنا خامات، عندنا خامات، عندنا متعلمين وخامات وخامات وخامات. طيب ليش
0: انا بفكر انها موجوده بالقوائم العربيه، ومش مش بالضروره لازم نضلنا نحط هاي القضيه الحجيه، يعني مش كل اغلبيه الناس تتغير. بدي اشكرك يوسف كل الشكر، سلامات سلامات.
1: هلا
0: طيب نطلع لفاصل اعلاني قصير مستمعينا ومستمعاتنا، ومن بعده نتابع.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 5924444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
7: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
8: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
9: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
0: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا وإلى اتصالاتكم وهذا الاتصال الآن. ألو
10: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
10: أشرف خطيب من كفر كنا.
0: أهلين فيك أشرف، تفضل.
10: أهلين فيك. شوف أكيد خيطة مقبول، يعني الكل بنظر من زاوية معينة للموضوع. الأيديولوجيات بتختلف، نختلف بالآراء كثير، بس مش شرط إنه نصير أعداء زي ما بنشوف إحنا على السوشيال ميديا.
0: صحيح،
10: للأسف. لكن بنفس الوقت يعني إحنا كناس يعني كمواطنين مندور على يكون زي ما تقول مشتركة بأيديولوجيات مختلفة، مش مهم، لكن يكون في اتفاق التنازل عن الشغلات اللي إحنا بدنا إياها لحزبنا. ونحط المصلحة العامة للشعب كلياته، لأنه إحنا بأزمة. ليش الدولة بتعمل مرات حكومات طوارئ مثلا وبنسوا كل خلافاتهم؟ ليش وقت الحرب ولا واحد وقف ضد الحكومة تقريبا؟
0: صح.
10: فإحنا حاليا كشعب بحالة حرب، حرب علينا بهدم البيوت، حرب علينا بالتعليم. قديش بالسوشيال ميديا بيكتبوا لنا انتم بتتعلموا ببلاش وبكذبوا كثير من وجهها، يعني أنا من الناس اللي بطلع
0: نتعلم بدم قلبنا، ورغم التمييز ورغم العنصرية ورغم النقص بالموارد ورغم كل إشي، ويعني وبالآخر طيب يعني بنسمع هذا الكلام.
10: صحيح، يعني إحنا بنخصم عن حالنا عشان نعلم بيوتنا، ولا ندم طبعا عشان نعلم أولادنا.
0: صح.
10: وبنفس الوقت لما انا بدي اعلم اولادي بدي اجي الاقي انه الشعب مش فاهم انه لو كنا

0: 50 عضو مش راح ناخذ شيء بالكنيسة. يعني الأحكام مقبولة، آسف، القوانين اللي بسنوها عنصرية علينا مش بدها أغلبية عشان تتغير؟ طب وين الأغلبية العربية
1: اللي معروف؟ صح، أقول لك شو يعني، أنت بتقول إنه تعالوا نتعلم من طريقتهن، لما بتكون موجود أنت بحالة أزمة، بحالة خلينا نقول محني كشعب، بتلتم على بعضك، بتعمل أكثر يعني علشان نفسك. يعني أنت بدك إنه إحنا نتعلم الدرس ونكون على الأقل موحدين زي ما هني موحدين، زي ما بيعملوا كل يعني بكل هاي الخطوات.
0: بالضبط، حتى لو أشكر خبر إحنا مختلفين من ناحية إيديولوجيات، من ناحية تفكير، من ناحية أفكار، من ناحية كل إشي.
1: أشرف، منين إحنا جايبين هذا الدلال يعني إنه معطين لنفسنا إنه إحنا نتصرف بهاي الطريقة المتناثرة بالوقت اللي الخطر يعني على رقابنا؟ ليش نتصرف بهاي الطريقة؟
0: عدة أسباب. أولها يعني إحنا كشعب بدأ من الحلقات الأصغر، من العيلة وبعدين للحمولة بعدين للبلد بعدين للجليل بعدين للمثلث، بعدين بتبلش كل هاي من البيت. اليوم التوعية الموجودة عندنا في البيت إنه كل واحد مؤيد حزب معين غيره عدو للأسف، وممكن إن أعمم، ما أسمح لنفسي
1: يعني أعمل. إحنا لا نعرف التعددية، لا نعرف حرية الرأي،
0: لا يعني ولا نعرف التنازل. أختكم فش عندنا تنازل، كلياتنا روس، فش جنانير كيف بيقولوها الفلاحين،
1: فش النار.
0: يعني إحنا اليوم بدي أجي بديش أذكر أسماء أعضاء كنيسة لأنه ماليش إشي شخصي معهن، بس اليوم لما أنا باجي يا بأخذ اللي بدي إياه يا بكونش معك، هذا عيب. يعني صار بدخل تحت خط العيب، عيب علينا كمجتمع.
1: طيب وصلنا لمرحلة إنه بدنا الشعب يكون أنضج من القيادة، زي ما قلت يعني إنه على الأقل إنه إحنا نتعلم الدرس اللي أنت قلت عنه بالبداية، إنه شوفوا الشعوب اللي بتكون بمحنة كيف بتتصرف. إحنا بكل هاي المحنة وبعدنا عمالين نجتر نفس أنماط السلوك القديمة اللي بنحكي فيها. بكل الأحوال أشرف، بدي أشكرك كل الشكر يعني، ومنتأمل إنه زي ما قلنا إنه الشعب يكون أنضج شوي من القيادة، ونفهم يعني عمليا حساسية المرحلة اللي احنا موجودين فيها.
0: بس جملة صغيرة بعد إذنك.
1: نعم تفضل.
0: يعني هاي لكوادر الأحزاب، أفضلتي لكوادر الأحزاب اللي احنا بنعتبرهن منا وفينا وإحنا منهن وفيهن كمان، بلاش مهما تكون أراءنا مختلفة نخون بعض على السوشيال ميديا، عيب، صارت المسألة بايخة.
1: يعني أنا بدي أذكر إنه على فكرة قضية الفيك نيوز والاي اي صارت شغالة، يعني بتعرف يعني انت كمان يعني ممكن يكون في ناس مغرضة كثيرة محرضة موجودة بالسوشيال ميديا لا ينقص، ولكن تنسوش انه في اصطياد بالمياه العكري، واحنا شعب بيصدق كل شيء، فلازم ننتبه لهاي القصة كمان يعني. حتى يعني
0: بالضبط تكون صحيين للأمر هذا، انه في اي اي في كل هاي الامور. وبارك الله فيك وشكرا لك.
1: شكرا لك اشرف، سلامات. بنتابع مستمعينا ومستمعاتنا اتصال آخر. ألو.
2: ألو، مرحبا.
1: يا هلا، مين معنا؟
2: معك سميرة أحمد آخر المزرعة.
1: هلين سميرة، تفضلي.
2: أنا شايفة عم تحكوا سياسي فأنا حابة أتدخل يعني.
1: تفضلي سميرة.
2: عم تحكوا على الانتخابات، يعني أول جملة بدي أقول لك إياها، نفسي مرة العرب يتفقوا. اتفق العرب أن لا يتفقوا. أول إشي لما في انتخابات أنا حسب رأيي لازم يعملوا قائمة عربية شامل للكل، وما يختلف على الكراسي مين هذا بده ومين هذا بده. انا شخصيا اذا ما كان
1: هاي لو كنا موجودين بعالم مثالي، بس احنا مش بعالم مثالي، والسياسي مش اشي مثالي، السياسي اشي كتير صعب.
2: ما هن شايفين يا اخت مقبولة، ما هن شايفين كل انتخابات شو عم بيصير. فلو كانوا قائمة واحدة وطلعوا،
1: طب نقدرش نكون عندنا اهداف موحدة من غير ما نكون باحزاب موحدة؟ يكون عندنا اهداف موحدة،
2: تكون أهداف موحدة، بس ما هون
1: بخطر. أنا سميرة، أنا بدي أسألك، طيب ما صارش مش يعني واضح، يعني واضح إنه مش راح يكون في قائمة مشتركة للكل، وإحنا موجودين بخطر، وإحنا موجودين بمحنة، وموجودين بانتخابات مصيرية، بالرغم من كل ذلك نظلنا نستنى تنو يصير وحدة؟ بدوش تصير وحدة، إحنا مجبورين كمان كناس كبشر نأخذ مسؤولية على حياتنا.
2: بس أنا اللي بستغرب إنه اللي بطلعوش صوته من العرب، هذا اللي بستغرب منهم.
1: أنا برضو، بس أنا زيك نفس الشيء بستغرب.
2: إنه لما آخر انتخابات لما أدي أكم إنسان أكم واحد مطلعوا صوتوا، وهذا أدى للوضع اللي إحنا شايفينه اليوم موجودين فيه، واللي أنتوا شايفينه على التلفزيونات شو عم بيصير.
1: صح، والقادم يمكن يكون أعظم وأصعب وأخطر يعني، حسب ما بنشوف يعني. إذا أنتوا انتبهتوا للأخبار اللي قلتها في بداية البرنامج، لا إحنا موجودين رايحين

0: نار على مشاكلنا ومشاكل غيرنا. ففي بديل يعني لأحمد الطيبي ما أفكر، في بديل لأحمد أيمن عودة ما أفكر.
1: في بديل لكل إنسان، بس طبعا مش فيش بديل لشعب، فيش بديل لبقاء.
0: لا هذا يكافح ليل نهار ويظل الساعة 4 الصبح وهو بالكنيسة، وهاي يظل زي الكلبة واقفة كل النهار تصيح وتصرخ.
1: غوتليف
0: المتدين وبين كبير من ناحية والكل من ناحية، الله يعطيهم مجون عافية وخلينا إياهم يا رب.
1: يعني إحنا قلنا على فكرة أنه قياداتنا هني عن جد كفاءات مشهود لها ومعروفة جدا، ولكن إحنا موجودين في سيستم اللي هو أو نظام كامل اللي هو عنصري وصعب جدا، ولكن من ناحية الكفاءات كل مرشحين هني ناس كفاءات عالية جدا، يعني هاي للحق يقال، يعني حبيناهن ما حبيناهنش.
0: احنا ما بدنا بديل، بدنا اياهم يزيدوا اكثر واكثر،
1: ويزيد اسمع يزيدوا عن طريق انه يزيد نسبة التصويت، عن طريق انه الناس
0: هذا اللي احكي فيه، هذا كل واحد يهدد
1: احنا علينا
0: ما يتغيروا مش رايحين على
1: نمر. احنا عندنا خطر جديد، خطر اللي انا بديش اصوت لهن او بدي اعاقبهن او الجقارة فيهن، هاي الكلمة اليوم هي خطر علينا، فلازم لازم رفع نسبة التصويت بالمجتمع العربي بكل الطرق. بدي اشكرك كل الشكر نمر. سلامات يعطيك ألف عافية. صار الجديد معنا. ألو.
2: ألو مرحبا.
1: يا هلا، مين معنا؟
2: معك سهيل من حيفا.
1: أهلين سهيل، تفضل.
2: بالنسبة للأحزاب أنا المضبوط بدي أحكي وأناشد كل الناس إنها تطلع تصوت، لأنه مثل ما انت قلت بالسابق انه مش راحين يتحدوا القائمتين مع بعض يعني المشتركة والموحدة بس اذا 80% من العرب تطلع تصوت او 85% بيكون عندنا مش اقل من 18 كرسي يعني ممكن يكون حزب فيه 8 كراسي وحذف فيه 9 كراسي يعني مش مش مش مش شرط انه يكونوا موحدين بس لما احنا بكون عندنا 18 او 20 كرسي بالكنيسة خواجة بيبي بيطلعش ولا سموتريش ولا هذا.
1: سهيل انت اللي من اللي حواليك شو شايف مثلا توجهات الناس بالنسبه للتصويت، بدهن يصوتوا ولا بدهن يصوتوا ولا كيف الاوضاع ماشي؟
2: لا انا شايف انه المره هاي راح يصوتوا اكثر من المره اللي فاتت،
1: ولكن هل يكفي؟ هل بعدد كافي؟
2: مش كافي. انا بناشد الكل يطلع، مش يضلنا نروح على شط البحر ويوم خوفش يوم نرتاح بالبيت شو بدنا فينا دولة. لا لازم نطلع ونصوت
1: يعني اللي ما انتبهش بآخر 4 سنين إنه صوتنا أو كمية تصويتنا بيأثر على كل حياتنا وعلى كل جانب بحياتنا وحياة أولادنا، ومش بس يعني خلينا نقول يعني مش بس حياة أولادنا، رفاهيتنا وجودنا بقائنا إمكانيتنا نعيش بكرامي تأثرت من صوتنا، يعني ليكن معلوما
2: 100%. واللي بقهر انه كل واحد مننا عارف هاي الشغلة ومنطلعش نصوت، نتكاسل او شو صوتي، انا هو صوتي راح يعمل ينتج او يعمل هذا بلا صوت واحد. لا صوتي وصوتك وصوت ذاكي وصوت جاري وصوت قريبي كل مع بعض بيساووا.
1: نعم. سهيل من حيفا بدي اشكرك كل الشكر. سلامات
2: سلامات.
1: يعطيك العافية. اتصال جديد. الو طيب. اتصال اخر على خط تاني. الو مين معنا؟ يا هلا فيك، مين معنا؟
3: كل عام اخباري.
1: الحمد لله.
3: معاك محمد سلام مش بيكون.
1: يا هلا محمد، تفضل.
3: نفس الموضوع.
1: نعم.
3: يا جماعة من شان الله الكل يطلع يصوت هاي المرة، لأنه إذا من صوتش هاي المرة بدناش 100%.

0: 85% نصوت عشان نحل مشكلتنا. وغير هيك غير هيك ولا رحين نتقدم ولا نعمل ولا إشي شيلي شيلي. حرام على الوقت يعني.
1: أنت محمد برضو شو شايف حواليك؟ شو كيف عم تقرأ الصورة يعني بالنسبة
0: لها؟ أنا الصراحة أنا اللي يعني بلا مؤاخذة أنا بقعد هيك بجتمعات وكذا وهاي اللي شايفه أنه في نسبة منيحة يعني بدها تصوت. في معارضين مش ما فيش في بس إن شاء الله أنه بيقتنعوا بالآخر يعني والكل بيصوت
1: ان شاء الله.
0: يعني لما صوتناش يعني مش منيحة معناه لأنه احنا بدنا نرجع لورا بدنا وضعنا بده يصير اصعب من اللي كان أصعب.
1: لا يعني اذا اعيدت نتائج الانتخابات السابقة واستمرارية لحكم نتنياهو بنغفير وسموتريتش يعني انتو ما بعرف يعني ما بدي اتخيل الواقع اللي احنا ممكن نكون رايحين عليه. محمد يعني انا اللي بدي اقول لك اياه انه حقيقه ويمكن هذا فاجئني ومش فاجئني صعقني انه انا زي ما بشوفك انت صوتك بقول مشان الله اطلعوا صوته انا كنت شايفه او كنت اسمع اصوات بالسوشيال ميديا وبغيره اللي مستعدين يشتغلوا ضد التصويت باي طريقه وباقوى طريقه لمجرد انه هن بدهن عاقبه أو يجاروا بالأحزاب العربية وهاي هي شغلة اللي مش قادرة أستوعبها يعني اللي هون الثمن أنا حاسة. نعم محمد انقطعت.
0: ألو
1: أيوة كمل محمد
0: قل لك هالمقال هذا أنا كتبته.
1: أي
0: قل لك لا يحرق الشمعة إلا ذلك الذي بداخلها كذلك نحن البشر لا يؤذينا إلا من سكن قلوبنا بعمق. يعني إحنا اللي نؤذي بعض للأسف يعني.
1: فبنتأمل على فكرة هاي الانتخابات ما يكون وضعنا هيك بكل الأحوال. هي أنا عم بنحاول. شكرا لإلك
0: مستمعنا. والله يعني أنا عم بناشد طريق راديو الشمس يعني بناشد الجميع يعني جميع إن الكل يصوت لأنه والله مش لصالحنا إذا منصوتش مش لصالحنا. Yeah. والله اللي جاي بيصير أصعب علينا بكثير من الشتر على الشمال اللي شفناه
1: من اللي كان. محمد مجد كروم شكرا جزيلا لك. طبعا صوتك واضح جدا جدا. سلامات شكرا. رح نطلع لفاصل إعلان قصير مستمعينا مستمعاتنا من بعده بنتابع معكم الفاصل القصير والاتصالات معنا بتستنى فخليكم معنا.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: راخفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخفات سوميت مجلكروم المفرق الشرقي، نجمة 6692. راخفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

0: عدنا إليكم مستمعين مستمعاتنا. اتصال جديد معنا. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا فيك، مين معنا؟
1: محمد من ناصري.
0: أهلين محمد، تفضل.
1: بالنسبة لقضية الانتخابات القادمة، هي انتخابات مفصلية بما يعني مما لا شك فيه. قبل كان يكون دائما يكون إنه هاي انتخابات مهمة وهاي انتخابات مهمة، بس لا، هاي الانتخابات هي أهم إشي. هاي اللي بتحدد مصيرنا كمان 4 سنين. هل مجتمعنا بيقدر يتحمل يضلوا تحت سطوة بين كفير وسموتريتش كمان 4 سنين؟ احنا من نحكي عن تصاعد بكافة الدوال يعني للأسوأ، من ناحية عنف وجريمة، من ناحية كذلك الأمر الهدم حتى وصل لمناطق اللي ما كانت تصل قبل، من ناحية حتى العنصرية والفاشية.
0: يعني إسرائيل كاتس كان عم بهدد الناس اللي عاملة عزب، تخيلوا. لا يعني انتوا بتعرفوا انه في طالع موضوع العزب، الناس بتهرب للارض علشان تتنفس، كمان هاي اصبح مهدد.
1: نعم.
0: يعني اذا بنحكي انت عن كل الجوانب اللي انت حكيت عنها وقضيت انه هاي الانتخابات هي مصيريه، فتخيلوا لوين
1: حتى يعني ممكن هاي اخر انتخابات اللي ممكن نصوت فيها عن جد، ممكن المره جاي يفرضوا خدمه الزاميه للي يصوت.
0: انت هيك حاسس برضو انه يمكن كمان حتى حق التصويت يتم؟
1: نعم يعني احنا للاسف يعني.
0: طب كيف
1: احنا جربناه 4 سنين؟
0: طب كيف انا طب ما دامه انا ده اسالك، يعني انا عم بسمع الاتصالات، كل الاتصالات عندها وعي معين على انه احنا في حالي حرجي جدا جدا على بقائنا مصيرنا. طب الاصوات هاي الممتنعه واللي مدلعه واللي بدها تعاقب وبدها تاخذ، يعني ليش مش حاسين نفس الشيء؟
1: يعني هو بالاخر الناس مش كل نفس الشيء، في هناك المقاطع الايديولوجي اللي بشوف شو بانتخابات كنيسة انه هي مصيرية، وحتى ممكن حركات اللي هي مقاطعة تعمل على انه الناس ما تطلعش تصوت. بعض المنطلق ندعو
0: لا، وانه احنا واضح انه اليمين رح يحاول يعمل على
1: كمان
0: على نشر
1: طبعا، لانه في عارفين شو الفروقات مجتمعنا، شو الفجوات، فعليها ممكن يلعبوا. فاحنا مناشد رئيس لجنة متابعة الاستاذ
0: مازن
1: جمال
0: زحالقة،
1: انه نعم يكون في هناك يعني صك اتفاق بين الحركات على القليلة اللي ما بده يصوت، او مقاطع ديولوجيا ما يشتغل انه يمنع ناس تطلع تصوت. من هون نبلش. من ثم كمان يكون في كمان اتفاق بين كافة الاحزاب اللي مشاركة في الانتخابات، انه يكون في بناء احترام متبادل، وما يكون في هناك اتهامات ولا تراشق، حتى يكون في جو عام اللي بتسمح وبشجع الناس تطلع تصوت. فهذا الشيء كمان مهم جدا. وعلى سيرة انه كذلك كيف ممكن احنا شو، طيب احنا طلعنا صوتنا وشبنا المقاعد اللي بدنا اياها، بعدين شو كيف ممكن نسقط هاي الحكومة، كيف ممكن نفرض بديل؟ فكمان هذا سؤال لازم ينسأل للقيادات، قيادات الاحزاب، ما بعد ذلك كيف ممكن احنا نأثر ويكون لنا يعني قوة وسيطرة على بعض مجريات الامور.
0: محمد انت عم تحكي شغلات عمليه وعم بتقول طيب لازم هيك عشان كمان ندرق الخطر. انت شايف انه القيادات المتابعه موجودين بهذا التفكير زي ما انت بتحكي، ولا
1: صراحه هناك في خيبه امل كبيره يعني مش من كافه المجتمع على يعني على اداء لجنه المتابعه وكافه مركباتها؟ احنا بنتامل حاليا عن جد يكون في وقفه، في وقفة عن جد قوية. احنا هاي كيف قلت انا بالسابق،
0: احنا بدنا خطوات كتير عملية، وبدنا خطط عينية، وبدنا نكون حاضرين كمان للانتخابات وحاضرين للخطط اللي ممكن تكون ضد نسبة التصويت او محاولات لقمع التصويت. يعني في عنا بحاجة لخطط عملية كثيرة. انت حكيت هيك افكار قبل شوي، عشان هيك عم بسألك هل انت شايفهن انه هني موجودين بهاي الافكار العملية، ولا احنا بعدنا كل الوقت عم نجدر نفس الحديث مشترك ولا مش مشترك؟ يعني بعد قديش للانتخابات؟

0: اصلا يعني 3 اشهر اقل من 3 اشهر.
1: احزاب اللي قاعده تنشط حاليا مثل حزب مثلا اللي كنا مكان صار يشتغل امبارح كان في كفر قرع باقي الاحزاب فيما بينها يعني بعدها مش صاير في اتفاق بيناتها. لازم يعني بطل في وقت الناس لازم تصلها.
0: متأخرين كثير كثير بالتحضير وفينا نسبة كبيرة من مجتمعنا لا تريد التصويت وعشان هيك احنا موجودين بخطر انه احنا لا جاهزين ولا وفي كمان عندنا نسبة كبيرة اللي بحاجة لإقناع ومش عمالين نيجي على هاي المهمة الصعبة. بدي أشكرك كل الشكر محمد على هذا الاتصال. سلامات سلامات. اتصال جديد. ألو مين معنا؟
2: ألو
0: يا هلا مين معنا؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معك محمد عبد الغافر.
0: أهلين محمد. أهلين محمد.
2: بقول بجوز أنا بدي بلش أحكي رأيي يعني مش زي كل اللي سمعتيهم من أول اللي
0: مختلف
2: الحلقة. مختلف جدا.
0: تفضل.
2: أنا مع المقاطعة ومع إنه ما نطلعش ننتخب. أنا إلي 5-6 انتخابات بطلع بنتخب وكل انتخابات بخوفونا وبكلوا نطلعوا ولازم تطلعوا وإذا بتطلعوش بصير إكس وواي. إحنا ناسين إشي واحد مهم. إحنا يا عمي بدولة احتلال و 95% من الشعب اليهودي بدهم شيئنا. هذا إحنا شايفينه.
0: منين جبت هاي النسبة؟
2: لأنه كل المرشحين اللي بيطلع اللي لازم بده ينجح في الانتخابات همه الوحيد يرجي الشعب إنه
0: إحنا أول إيش اسمع قضية إنه بدهن يانا إحنا مش سألين رايهن إحنا موجودين وهاي وطننا
2: يعني بدوش يانا في الكنيسة.
0: يا محمد أنت بتقول 5-6 انتخابات طلعونا على الانتخابات. أنا دا أسألك يعني هل تعتقد إنه شعب اللي هو موجود بحالة محنة مستمرة وصراع على بقائه بوطنه مقابل إنه في جهات فاشية تحاول اقتلاعه؟ أنا ما بقول إنه كل المجتمع الإسرائيلي هو فاشية. بن غفير يحاول أن يحول المجتمع كله الإسرائيلي إلى مثله ولكن هو لحد اليوم مش قادر. يعني أنا دا أقول لك إياته يعني إيش بفيد إنه إحنا يعني طلعنا 4-5 مرات. هل بنقدر نغير بس يعني بنسمح لنفسنا إسا نوقف نرفع إيدينا؟
2: إحنا عمي أصبحنا شعب مبلد شعب يعني إنه تعال روح مش مؤثر فينا شيء. يعني أنا بقول بجوز بعد ما إذا منطلعش وصار جميع الأحزاب فشلت بجوز تيجي صحوة من بعدها صحوة جيل جديد
0: ويمكن نهاية لا ويمكن تكون قضاء عليه على وجودنا وعلى تمثيلنا السياسي اللي لا يمكن يقوم على إجراء كمان مرة.
2: لا هذا نهاية بخوفه فيها
0: يعني في أنت يعني بدك نتدمر عشان نصحى؟ لا ما بنفع.
2: وش خليك معي السقوط هذا مش دمار كل يعني الهستوريا والكواعد
0: بتقدرش تعرف إيش بيجي محل الفراغ اللي أنت بتتركه.
2: أزيد إحنا شعب إحنا أول شيء لما عرفتك فيش أقلية في العالم هي عبارة عن 20% إحنا شعب 20%
0: إحنا
2: 50% دكاترة وصيدلي
0: لا مش 50% على فكرة كل أكاديميين بجوش 20%
2: لا بس اليوم
0: عنا متعلمين بس مش زي النسبة اللي انتو بتفكروها. أغلبية الناس موجودة تحت حط الفقر لا ماخذين فرصتهن ولا عايشين حياتهن ولا صحتهن منيحة ولا بيوتهن منيحة.
2: لك سؤال
0: من
2: هنا هذا الكيس آخر عشر سنين أنت مش حاسس في صعود قوي في نسبة الأكاديميين والمتعلمين
0: في صعود على غير شغل؟
2: مش مشكلة التعليم مش بس شغل التعليم
0: لا التعليم بدون شغل يؤدي إلى إحباط.
2: لا
0: تعلمت ما اشتغلتش بشهادتك انت صرت انسان بس عمال مشحون بالطاقات السلبيه.
2: معنا شعب محبط وشعب حاطط على خده ونستنى في يائر جولان ونستنى في يائر لبيد هم اللي يطلعونا من احنا.
0: محمد نرجع بنقول انه التجربه هاي انه احنا نسقط علشان نصحى قد تكون مدمره وما في اي ما ندمر نفسنا عشان نعلم حدا دارس او نفكر انه بس هيك بنصحى لانه قد لا تعرف هذا الفراغ ايش بدخل فيه وايش بيجي محلك.
2: ما تفكروش انه احنا في 48 عايشين ولا احنا عمي شعب واعي وشعب. انا بقول لك لو انه عندنا هدف واحد وقضيه واحده وبنحب بعض حبنا لبعض قوي زي باقي الشعوب اقسم بالله العظيم

0: قائمة واحدة.
1: هذا مش بسهولة بيجي محمد، يعني إذا هذا هو الشرط، يعني إما بتحبوا بعض يا إما بسقطكم يا إما بنتدمر، برضو يعني إشي غريب، يعني مش عارف شو هالحب هذا اللي طيب. بكل أحوال محمد أنا بتأمل تغير رأيك، إحنا عن جد هاي المرة بانتخابات مصيرية، بالرغم من إنه قالوها 100,000 مرة قبل وكانت مختلفة، ولكن اتضح إنه صوتنا مصيري، والدليل هو آخر 4 سنين اللي إحنا عايشينهن، هذولا دليل على إنه الصوت مصيري. بكل أحوال أنا ما في حدا هون يفرض على حدا رأيه، ولكن نضلنا نتناقش لحد ما نصل لإشي معين.
0: إن شاء الله شكراً. إن شاء الله بجيب في الخير للجميع.
1: إن شاء الله شكراً لإلك محمد. باي. سلامات سلامات. اتصال آخر، يا ريت بس توطلنا الراديو.
2: مرحبا،
1: يا هلا فيك، مين معانا؟
2: مستمع من الشمال، كيف حالك مقبول؟
1: أهلين مستمعنا، تمام والله.
2: صراحة بضم صوتي للمستمع اللي من قبلي كان إنه الكل قاطع الانتخابات الجاي.
1: ليه؟
2: لأنه إذا كل أعضاء الكنيسة موجودين مش عارفين يحلوا مشاكلهم، هني
1: مين هني الأعضاء الكنيسة الموجودين؟
2: عارفين يحلوا مشاكلنا.
1: معرفش، ما أقنعتنيش. أنت عم تدعي لإشي اللي ممكن يكون مدمر على مستقبل أولادنا والمجتمع ومجتمعنا وبقائنا، هذا اللي لنا 78 سنة بالنقد وبالدين وبالستير والحيط الحيط وبالشو اسمه، عشان أي حجة. سمعني كمان مرة إيش السبب اللي أنت بدك إياه الناس ما تصوتش بسببه، إيش هو كمان مرة؟
2: السبب المقنع اللي أنا بدعي كل الجماهير العربية ما حدا يطلع يصوت.
1: ليه؟ شو هو السبب؟
2: أنا اليوم إذا بتعطي صوتي لعضو كنيسة اللي هو مش عارف يحل مشكلته، كيف بده يحل؟
1: إيش هي مشكلته؟ من هو عضو الكنيسة؟
2: هو عضو كل الأعضاء الكنيسة.
1: مين هني؟ عن مين بتحكي؟ عن العرب، عن اليهود، عن الكل؟
2: العرب، أنا بحكي على من هم الأعضاء.
1: شو هي مشكلته؟ مين قال لك إنه مش قادر يحل مشكلته؟
2: مشكلتنا إنه إحنا بدنا قائمة موحدة مشتركة لكل العرب، لكل.
1: ليش إحنا شكرا؟ أنت وأخوك زي بعضكم؟ انتوا اخوكم انتوا بالمجلس بتصوتوا لنفس المرشح بنفس البيت؟
2: مش مهم،
1: لا انت بتعرف، انت بتعرف انه كل انسان إنه اليوم في خطوط.
2: شو العائق الكبير اللي مش عم بتطير؟
1: ما صارتش قائمة موحدة، في اتجاهين سياسيات مختلفات تماما بمثلهن. يا عمي لأنه هاي السياسي، إذا أنت بتعرف بالسياسي أنت ما لازم يكون عندك برنامج سياسي، البرنامج السياسي اللي هني اللي موجودين عليه مختلف، فهن اعترفوا أنه إحنا مختلفين. اللي بده يروح على الائتلاف مش زي اللي ضد الائتلاف. يعني أنا بس يا مستمعنا
2: أقول لك وين
1: أنا ما أنا مشكلتي مع صوتك، تعرف إيش مشكلتي مع اللي أنت بتقوله؟ تعرف إيش السهولة التي لا تطاق بأنك تقول إشي خطر من زي اللي قلته؟
2: لا مش إشي خطر،
1: سهولة لا تطاق. كيف جاي تعلم أعضاء الكنيسة دروس وأنت عمال تدعي لإشي خطر علينا؟
2: أنا اقنعيني احسن ما تدعيني اني اصوت، اقنعيني بس اقناع واحد. ليش مش عارفين يوصلوا لحل لقائمه مشتركه؟ ليه؟ شو العائق الكبير؟
1: لانه ولا لانه في عنا اطياف وفي عنا اراء مختلفه، وانت بتعرف، وحتى انا بقول لك داخل بيتك انت عندك ولا يمكن تخلي كل العيله يكونوا راي واحد. فما تيجي
2: إسا إحنا تحت النار وتحت الخطر، والخطر الجاي هو أكبر. هني بقدروش إسا يتنازلوا عن أخطار مين بالأول مين بالثاني ويلقضوا الموقف العربي كله.
1: اسمع، أنت بتوجه هذا الحديث لكل المجموعة، مع أنه قسم من المجموعة قالت إحنا مستعدين لكل إشي، وفي مجموعة قالت لا لن تكون مشتركة بأي ثمن. طب صوت للي بده المشتركة، إذا بتكاش تصوت للي انفصل صوت للباقيين. هاي العقدة بالمنشار هي حجة الخامل لكي لا يغير أي شيء. في طرق متعددة كيف نأثر على السياسة الإسرائيلية، في طرق إحنا بنقدر
2: مش مقتنع برأيك.
1: بلاش بس أنا مش مقتنعة إنه علشان توليفي هالقد بسيطة أنت حكيتها تدعي الناس إنه ما تصوتش.

0: ما بدعي الناس ما تصوتش لانه
1: لاخره يعني انك انت انك انت انك انت عتبان عليهن وكمان وكمان بدك تخرب اشياء للمجتمع.
0: لا مش عم بخرب اكثر من الخربان شو تخرب.
1: يا
0: عدم حتى لو صوتنا لقائمتين واجوا هون سبعه وهون اجوا ثمانيه ما هن بدهم يختلفوا. شو
1: يا عمي يختلفوا يختلفوا حقهم يختلفوا.
0: شو هو اللي بدي يضمن لك؟
1: إسا أنتوا بدكوا قائمة سلسلة أنتوا ما بدكوا قائمة مشتركة أنتوا بدكوا قائمة أنبياء وما في إشي من هالزي وما في إشي من هالزي.
0: شو هو الإشي اللي ضمن لك إنه أعضاء الكنيسة اللي جايين راح ينتخبوهن مش راحين يختلفوا؟
1: راح يختلفوا راح يختلفوا طبيعي انه يختلفوا لكن احنا موجودين بمجتمع.
0: اذا هن بدهم يختلفوا على حسب رايي هن بدهمش مصلحه العربي.
1: مستمعنا الكريم مستمعنا الكريم هن راح يختلفوا على اشياء معينه ولكن مش بالمبدا. بنقدر نكون أحزاب مختلفة ولكن موحدين بالمبادئ وبالمشروع واللي هو بقائنا ومستقبل أولادنا وبقائنا بوطننا. في أشياء بتوحدنا كثيرة إذا ما كانتش بشكل مشترك بتكون بطرق متعددة وعشان هيك لازم نلغي كل هاي الطلبات المستحيلة اللي موجودة ونشوف مصلحة. أنا أقولك شو عن جد أنا بطلب منكم إشي يمكن أكبر من نطلبه من القيادة إنه نكون إحنا أنضج بسبب هذه المرحلة.
0: احنا بدنا قيادات
1: بعد ما اقنعت كاش انا عارفة
0: طالبين مننا نكون انضج لما طيب. قياداتنا
1: يا عم يا عم يكون انضج انت كون انضج كون اعقل ها
0: لا ليش
1: رافض رافض تكون طيب
0: عندي عدة اسئلة انا مالي مش عارف ولا جواب. ليش
1: اني مش اقول لك شو اللي رفض انه تكون قائمه مشتركه روح اساله هذا السؤال. اللي رفض انها تكون قائمه مشتركه هو اللي راح لازم تساله هذا السؤال مش تعاقب الكل. مستمعنا الكريم شكرا جزيلا لك. سلامات سلامات. وصلنا لنهايه هذا البرنامج وزي ما قلت لكم من هون للانتخابات رح نكمل حديث على هذا الموضوع. وأنا بقولكم أنه أنا مش رح أكون يعني مش رح أعتذر أنه أنا عم بحكي على رفع نسبة التصويت بالمجتمع العربي. التصويت مش بس حق هو أيضا تأثير على الحياة. بنهاية الأمر يعني إحنا رح نختلف ولكن ممكن نكون متعددين بالآراء ولكن موحدين بالمبادئ موحدين كمان بالرغبة بإيش يكون أي مستقبل لإلنا على أرضنا بوطننا وإيش يكون كمان هوية لأولادنا. إنه نضلنا ندور على الحجج اللي هي اللي بتأدي لفشلنا يمكن هذا كمان إشي اللي لازم هيك نحط عليه علامة سؤال أو عدسة مكبرة قد ما نقدر. مش رح نزعل من بعض. أنا على الأقل يعني حاسة حالي يعني من هون للانتخابات موجودة بمحل يعني اللي بنص الناس اللي مش ضد حدا ولكن ضد إنه إحنا نضر بمصالحنا المشتركة. فنظلنا نتناقش مش رح نزعل من بعض بدنا نظهر أكبر درجة من النضج. شكرا لكم وللقاء في الأسبوع القادم في كلام مباشر.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز. والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان البوسنة والهرسك حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام تشمل طيران فندق باص مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
2: حطمنا الأسعار سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: مكمل الغذاء فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية مصنوع من بذور العنب الأحمر طاقة نشاط وتركيز فينيا.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن مصرع رجل في 35 من عمره وإصابة 9 آخرين جراء حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة وسيارة خاصة على الطريق السريع رقم 98. وأفاد الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث بأن المتوفى تعرض لإصابات بالغة في أنحاء جسده، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى، بينهم رجل في 30 من عمره وصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى 8 مصابين بجروح طفيفة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي حادث طرق آخر أصيب 15 شخصا بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين 4 مركبات على شارع رقم 77 وانقلاب إحدى المركبات. وأفاد طاقم اتحاد الإنقاذ بأنه جرى نقل 4 مصابين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما، وصفت حالتهم بالمتوسطة إلى المستشفى، إضافة إلى 11 مصابا آخر بينهم أطفال وصفت إصابتهم بالطفيفة. أعلنت لجنة عمال شركة سوبر باص في القدس تنفيذ ضرب اليوم من الساعة 4 عصرا حتى منتصف الليل، احتجاجا على تعرض سائق حافلة لاعتداء عنيف أثناء عمله في المدينة. وقال السائق معتصم القاق في حديث لإذاعة الشمس إن مجموعة من الفتية هاجمته أثناء توقفه عند إشارة ضوئية في أحد شوارع القدس الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابته بكسور في أسنانه وفقدانه الوعي قبل نقله إلى المستشفى، مشيرا لأن الاعتداء كان على خلفية قومية. تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ في هذه الأثناء بمساندة 4 طائرات إطفاء للعمل على إخماد حريق اندلع في أحراش وأراض مفتوحة قرب قرية زلفة وسط انتشار سريع للنيران بفعل الرياح القوية والظروف الجوية الصعبة. وأفاد الطواقم بأن الجهود تتركز على احتواء الحريق ومنع وصول النيران إلى منازل القرية. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال مداولات مغلقة إن القانون المؤقت الذي يجمد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية لن يستمر في الحكومة المقبلة، متعهدا بتمرير قانون تجنيد شامل بعد الانتخابات. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إن القانون المؤقت لم يحقق هدفه في زيادة أعداد المجندين من المجتمع الحريدي، مؤكدا الحكومة المقبلة ستعمل على إقرار قانون جديد يلبي احتياجات الجيش، وأضاف أن من لا يواصل دراسة التوراة سيتجند أو سيذهب إلى السجن. في الضفة الغربية أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة مواطن بردود وجروح جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه في مسافر يطا. وأوضحت المصادر أن المستوطنين أوقفوا مركبة المواطن واعتدوا عليه بالضرب وحطموا مركبته. إلى ملف قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 14 شخصا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وخياما للنازحين ومركبة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في مختلف المناطق. في القدس 26، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 24.

20 وأخيرا في إلى 31 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخباري. عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم نبيل سلامي. وسنبدأ هذه الجولة بآخر المستجدات في أنحاء مختلفة من البلاد. حرائق شبت اليوم في عدة مناطق في المثلث في الجنوب وفي الشمال أيضا. سنكون أيضا مع قرار وزارة المالية في قضية إصلاح في نظام ما يسمى إصلاح في نظام التعليم الإسرائيلي، وتنقل مسؤولية المدارس ورياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات المحلية. سنكون في طمرة أيضا حالة من الترقب والقلق هناك بين الأهالي بعد تلقي أوامر إخلاء مرتبطة بملفات تعود إلى عقود. وأيضا المدينة شهدت اليوم حالة من الاستنفار مع وصول آليات وجرافات ترافقها قوات من الشرطة. عن الاعتداءات المتكررة على سائقي الحافلات العرب خاصة في مدينة القدس وضواحيها أيضا، إضراب أيضا من الساعة الرابعة اليوم كان من العاشرة حتى الرابعة خاصة في منطقة البلدة القديمة. الاقتحامات أيضا في بلدات مختلفة من الضفة الغربية واعتداءات على ممتلكات الأهالي، سيكون أيضا لنا شأن في هذا الموضوع. وقضية أيضا قرية تل في الضفة الغربية المحاصرة، وأطباء لحقوق الإنسان وصلوا إليها وقدموا الرعاية الطبية لمئات من المرضى. نحن بداية نبدأ بحتلنا ربما نسميها بآخر مستجدات بخصوص الحرائق التي شبت اليوم في مناطق مختلفة نظرا للأجواء الجو قاسية كما نقول. الأستاذ كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الإنقاذ والإطفاء للمجتمع العربي، سلام أستاذ كايد.
1: أهلا نبيل لكل المستمعين.
0: نبدأ يعني حرائق اليوم في عدة مناطق، لم يقتصر الحريق على منطقة، بدأت من الأخيش في زلف في عرابي في عرعر النقب أعتقد، يعني أعطينا حتى بالضبط ماذا يجري الآن.
1: بالفعل نبيل يعني نحن بالفعل البلاد تشهد عدة حرائق خاصة في مناطق مفتوحة، والأكبر فيها في منطقة زلفي في تعمل 6 طائرات هناك إلى جانب 11 طاقم في محاولة لمنع انتشار النيران في المنطقة المفتوحة. في البداية هددت هذه النيران أيضا الكثير من المنازل، ولكن تم احتواء النيران. يمكن القول بأن الخطر أو الخطورة زالت لوصول هذه النيران، وهذا أهم شيء إلا إلى الممتلكات والمنازل. ولكن في نفس الوقت هناك في المنطقة الجنوبية أيضا حرائق ليست بالقليلة، وفي مناطق عديدة، وأيضا في عرعر النقب في حي رقم 2 على ما يبدو هناك نفايات تم إحراقها، وبالتالي أدى هذا إلى حريق.
0: وهذا ما تحذرون منه دائما مرارا وتكرارا، عدم إشعال الحرائق في خاصة مناطق مفتوحة.
1: لا شك يعني أنا حتى بدون أي شيء ممنوع منعا بتا إحراق نفايات،
0: هذا شيء مفهوم ضمنا صحيح باقي الجو.
1: والشيء الثاني المهم هو يعني دائما بقولوا الحرارة والطقس وأحوال الطقس هي عوامل مساعدة. نحن نشهد أو البلاد تشهد حرائق ليست أحوال طقس ليست يعني أحوال طقس غير اعتيادية يمكن القول. هنالك درجات حرارة عالية، ولكن أيضا الرياح القوية والحارة أيضا هي عامل ليس بالقليل لانتشار النيران. فبالتالي عدة مناطق تشهد في مناطق مفتوحة يعني تشهد حرائق، ولكن يمكن القول بأن هنالك سيطرة ليست شبه تامة، ولكن أنا أعتقد مع الطائرات سنصل إلى يعني احتواء هذه النيران.
0: بتصور أنه في تحقيقات تجري عادة في كل حريق تحقيقات، ولكن لا يمكن أنه يعني نقول أنه عوامل بشرية ربما أو بسبب أحوال الطقس، كيف يمكن أن نعزو هذه الحرائق؟
1: نبيل أنا أقول دائما العامل البشري هو الأساس،
0: مسبب أساسي صحيح.
1: إحنا من ساعد ممكن يكون يعني زي حريق نتج عن طريق إلحام أكسجين
0: مثلا
1: أو عمل أو أي مصنع قريب أو إلى آخره، ولكن أنا أعتقد أنه أغلب ومعظم الحرائق التي تحدث حاليا هي بسبب عوامل أو بسبب العامل البشري. ما هو السبب؟ لا شك هناك أمور عديدة، ربما يعني مفتعلها ربما غير مفتعلها،
0: إهمال إهمال بتصور.
1: نعم.
0: قضية الإهمال صارت كده. ما بعرف إذا عندك معلومات عن حادث طرق أليم كان في قتيل وعدد من الجرحى بقرب أفيك في الشمال شارع 98، هل توفرت لديكم معلومات في هذا الشأن؟
1: احنا اعطينا اصدرنا قرار وصل الى المكان طاقمين وقاموا بتخليص العالقين من داخل السيارة الصغيرة، ولكن اتضح انه احد السائقين في هذه السيارة الطواقم الطبية اعلنت فورا على وفاته. هنالك اصابات بين خطيرة ومتوسطة، ولكن تم تخليص، وللأسف تم الاعلان عن ضحية او عن وفاة. ولا شك هي تأتي ضمن يعني الحوادث التي تحصل يوميا والتي نعالجها في مجتمعنا العربي. وأيضا أقول يعني ارتفاع يعني ليس بالقليل بسبب
0: لا ارتفاع واضح للأسف. نعم. مؤسف جدا. أنا أشكرك صدق يا ظاهر، تحياتي لك، شكرا.
1: أهلا.
0: متحدث بلسان سلطة الإنقاذ والإطفاء. ونحن إلى موضوع بعيد كل البعد عن هذه الإشكالية، عن الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق من البلاد اليوم. وزارة المالية مش المعارف تعد ما يسمى إصلاح في نظام التعليم الإسرائيلي، حيث تنقل مسؤولية المدارس ورياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات المحلية. طبعا هذا بدي يقلص أكيد مقر الوزارة ضخم بحوالي 2000 موظف و30 إدارة، عامل إدارة موظف إدارة، ونحن نحكي عن 200 ألف معلم من وزارة التربية وطالب والتعليم السلطات المحلية. عن هذا الإصلاح لحد اسم السمي بين قوسين إصلاح، نود أن نتحدث مع عضو إدارة نقابة المعلمين الأستاذ كمال خليلي. سلامات يا أستاذ كمال.
2: سلامات أستاذنا. سلامات.
0: كمدير مدرسة وعضو في النقابة، كيف تقرأ هذا القرار من قبل وزارة المالية مش وزارة التربية والتعليم بالمناسبة؟
2: طبعا.
0: نعم.
2: بداية نقابة المعلمين موقفها واضح ضد هذا القرار جملة وتفصيلا. وزير المالية دائما في السنوات الأخيرة كان عنده مقترحات كثيرة لجهاز التربية والتعليم، منها تقليص أيام العطل، منها انتقال المعلمين من وزارة المعارف إلى السلطات المحلية، وذلك لترتيب قضية الميزانيات وتقليص الميزانيات لجهاز التربية والتعليم. الكل بيعرف اليوم انه 200 الف معلم اللي هني تابعين لوزارة المعارف هني اللي بتقاضوا راتبين كل واحد الشهر، هني اللي بتقاضوا جميع حقوق بشكل كامل
0: ومضمون بشكل كمان مضمون اكثر من واضح
2: ومضمون من دون اي عوائق ولا باي جهة كان. احنا نعرف اليوم اوضاع السلطات المحلية، ان كان السلطات المحلية العربية ولا اليهودية، وكم بالحال لما بنتحدث عن سلطاتنا العربية للأسف قضية ترتيب المعاشات والحقوق للعاملين في السلطات المحلية، فهذا أمر شائك جدا اللي مش ممكن نقابة المعلمين تقبله ولا بأي يعني ممكن بكرة.
0: أستاذ كمال هو مش قرار، هو أعتقد هو الوزارة تعد عمليا يعني بتخطط طبعا مش أكيد بعده.
2: طبعا مش قرار
0: راح يتواجه من قبل النقابة وزارة شو موقف وزارة التربية؟
2: طبعا انا ما بقدر احكي باسم
0: اوكي باسم النقابة، خلينا باسم
2: نقابة
0: النقابة.
2: المعلمين.
0: نعم.
2: نقابة المعلمين واضح موقفها لانه هذا الاقتراح كان قبل مدة كمان، ونقابة المعلمين واضحة ترفض هذا الاقتراح جملة وتفصيلة، ومش ممكن احنا نحن ننقل 200 الف معلم من وزارة المعارف للسلطات المحلية، لان الامر إله تداعيات كثيرة حتى على مستوى التعليم، إن كان من ناحية علمية ولا من ناحية الأجواء.
0: لا ما هو يعني معدلات الرسوب أصلا هي غير مسبوقة، 97% من طلاب صفوف التواسع لم يستوفوا متطلبات المنهج التعليمي أو العلمي.
2: طبعا نحن نعرف أنه اليوم هاي القضية كثير صعبة جدا، لأنه إحنا من سنة 2021 حتى اليوم احنا في مرحلة حرجة كانت من قضية الكورونا، وبعدها حربين او ثلاثة خسرنا بالمعدل حوالي 150 يوم تعليمي في السنة اللي ما كان في تعليم مجاهد فيه، فكان اشكالية اصلا في كل النتائج اللي موجودة اليوم.

0: ما بنقدر نقيس طلاب يتعلموا عبر منظومة الزوم مع زي طلاب اللي تعلموا وجاه يتعلموا حث تعليم، لكن احنا بنقول كالتالي انه احنا نقابة المعلمين رافضة هذا المقترح. وكمان في كمان اخرى قضية استاذ جدا مهمة، اللي وزارة المعارف مع المالية قرروا ادخال معلمين بدلاء للمعلمين اللي بخرجوا بسبب مرضية من داخل المدارس. يعني هاي القضية بعرفش كيف الناس ممكن تفهمها، لكن أنا بدي أوضحها بشكل بسيط جدا.
1: ضروري.
0: المعلم بيصل عمر 40 بيصل 50 ومش مهم بأي عمر إن كان، المعلم بواجه حالة مرضية معينة بتوجه لطبيب العمل للترفيه تاع سكتي. طبيب العمل بيقرر له انه انت ما بتقدر تشتغل وظيفة كاملة، انت بتقدر تشتغل مثلا
1: جزئيا.
0: طيب. فوزارة المعارف ووزارة المالية قرروا انه هاي الساعات بيبقوا في ملاك المدرسة، لكن ما بيقدر مدير المدرسة يعين بدالا، انما بدخل المعلمين بدلاء، والمعلم البديل غير ملتزم للمدرسة، غير ملتزم للمنهاج، غير ملتزم للتعليمات
1: بنسبة وظيفة اللي قلت من المعلم اللي عنده مشكلة صحية المقصود ولا لا؟
0: 100%. يعني معلم لازم إذا بده يمرض لازم يكون على الأقل يتنازل عن ثلث وظيفة. أما معلم، يعني أنا بعطيك مثال، عندي في معلمين اثنين تنازلوا عن أقل من ثلث وظيفة، يعني كل واحد تنازل عن 6 حصص، 6 حصص إني ما بيجوا ثلث وظيفة، فأنت ما بتقدر تعين معلم. فبالذات المعلمين اثنين في التربية الخاصة نقص عندي 12 حصة اللي هني أنا بقدر أعطيهن لحوالي 20-25 طالب اللي أنا أساعدهم خلال السنة، وأنا أدخل تعزيزات وتقويات لهذول الطلاب. أما لما أنا بشكون عندي هذا النقص فيش عندي إمكانية، فإني عم بقلبوا المدارس لمحل اللي أنا عم بسميه كارثي جدا. إذا بيستمر هذا الأمر بهذا الشكل من وزير المالية ووزارة المعارف، احنا متجهين في جهاز التربية والتعليم العربي واليهودي
1: كارثية،
0: لمنطقة كارثية جدا.
1: انا معك
0: جدا.
1: بهذا الموضوع، يعني انا احنا جايين من هذا المجال استاذ خالد، استاذ كمال ما تعرف يعني قضية الاستكمالات مثلا للمعلمين بيجمعوا نقاط وبيرفعوا من درجات، اللي وزارة التربية مسؤولة عن هاي الدورات، تسأل بتروح على المجالس المحلية ويعملوا دورات استكمال. مش مستوعب انا هذا الاشي، يعني اقسام التربية والتعليم والسلطات المحلية ما بعرف مؤهلة. انا يعني اشكاليه تدرس، وما بتصور انه هاي يعني هذا الموضوع عن جد انه بقود من المضاجع، وانا متاكد كان على اساس الطلاب والمعلمين، وما بعرف كمان دور الاهالي باي الموضوع، ما سمعناش لسه دور الاهالي.
0: عاد عن دور الاهالي استاذي كمان في قضيه جدا مهمه، احنا بنعرف انه السلطات العربيه والسلطات اليهوديه بعرفش قديش الظاهره موجوده، قضيه تسييف قضيه التوظيفات في داخل المؤسسات التربوية. فاليوم حتى في المعلمين الثانويات، المعلمين اللي هني بيكونوا تابعين لرئيس البلدية أو لنائب رئيس البلدية اللي كانوا من جمهور المصوتين له، هذول هني بتوظفوا.
1: وهذا الخوف، هاي الخصخصة، هذا الخوف،
0: وهذا الخوف، هذا الخوف بشكل كبير في السلطات المحلية.
1: طمني أستاذ كمال، أنا بهمني هذا الموضوع، طمني هذا الإصلاح، هذا الخطة هاي بتمرق ولا بتمرقش حسب رأيك؟
0: أنا بظن إنه بتمرقش، وإحنا قبل الانتخابات اليوم موجودين. أنا متأكد إنه وزير المالية بالآخر سيلملم ذيوله بهاي القضية
1: بتراجع.
0: وينتهي الأمر كالسراب.
1: هذا ما نريده، انا بدنا مصلحه طلابنا بالبدايه ومعلمينا كمان. اكيد انا اشكرك استاذ كمال، تحياتي
0: لك استاذنا.
1: الى اللقاء. الى اللقاء. كمال خليلي عضو اداره نقابه المعلمين، ايضا مدير مدرسه في سخنين. حوالي 17 دقيقه وربما اكثر بعد الخامسة بنطلع لفاصل اعلاني قصير ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
2: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد الكروم في جميع الأقسام. أرز المنسف 5 كيلو جرام 29 شكل و90، طحينة لزيزة 450 جرام بخمسة شكل، بيجلة أوسم 300-400 جرام بخمسة شكل، كعكة ميدي 280 جرام بخمسة شكل، تشكيلة باستا أوسم 500 جرام بخمسة شكل، خل 1 لتر 2 بخمسة شكل، وذرة فريزة 600 جرام.

0: 5.90 شيكل. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجدلي كرو. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
0: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

0: إذن نعود ونتابع أعزائي الشو دقيقة بعد الخامسة. كنا في قضية الإصلاح، ما يسمى إصلاح ربما محتمل في نظام التعليم في الصعيد. تحدثنا الأستاذ كمال خلالي عضو إدارة نقابة المعلمين. الاختيارات الأخيرة التي وصلت إلى عدد من أصحاب المنازل في مدينة طمرة أثارت حالة من القلق بين الأهالي بعد تلقيهم أوامر إخلاء مرتبطة بملفات تعود إلى عقود ماضية. في هذا السياق تحدثنا إلى المحامي الأستاذ علاء محاجني، وقال أن القضية لا تتعلق بإجراءات جديدة إنما بنزاع قديم حول ملكية بعض الأراضي. سنستمع إلى المحامي علاء محاجني، وكذلك أيضا مع حالة الاستنفار اللي كانت اليوم إلى صاحب العزبة في طمرة المهددة أيضا بالهدم الأستاذ محمد حجازي. بداية المحامي علاء محاجني، تعالوا نستمع.
1: نعم، يعني كما ذكرت على ما يبدو أنه مع اقتراب الانتخابات فإنه الرياضة الوطنية لدى الأحزاب المتطرفة وخاصة بن كبير يعني تتركز حول الإضرار بالمجتمع العربي، ويعني كيف لا نحن نتحدث عن قضية مهمة جدا وحارقة مثل الأرض والمسكن. طمرة هي الآن من تعاني من هذه السياسات. تم استغلال وجود خلاف قانوني مع دائرة أراضي إسرائيل، خلاف يعود جذوره إلى سنوات الثمانينات، بداية سنوات الثمانينات. موضوع ملكية الأراضي في بعض القصائم في بلدة طمرة، وكان جزء من الملفات طبعا اللي تم اختارهم يوجد قرارات سابقة تعود إلى أكثر من 40 عاما تدعي من خلالها سلطة أراضي إسرائيل أنها هي المالكة لهذه الأراضي، على العلم مع العلم طبعا أنه كان هناك مفاوضات وحتى وصلوا إلى اتفاقية سابقة مع دائرة أراضي إسرائيل بموجبها سوف يتم نفذ الملكية لهذه العائلات، ولكن لسبب أو بآخر أنا أريد أن أخوض بالتفاصيل طبعا لم يتم تسجيل الملكية ولم يعني لم يتم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية لأسباب يعني تعود إلى بعض التجاوزات لكل عائلة بالنسبة للقطعة التي قامت طبعا بحيازتها. كل قطعة طبعا تجاوزت إلى القطعة المجاورة لها، وبالتالي طبعا كانت هناك صعوبة ويعني تعذر من العائلات تسجيل هذه الملكيات. ولكن نحن نتحدث عن قضية فيها حاول المواطنون تنظيم هذا الأمر وقاموا بدفع الضرائب وقاموا بدفع المستحقات المطلوبة منهم من أجل نقل الملكية. بعد ذلك تقوم دائرة أراضي إسرائيل بداية سنوات التسعين نحن نتحدث يعني أخذوا قرارات غيابية ضد هذه العائلات ومطالبين بإخلائهم. الآن الموضوع يعني وارتباطه بالانتخابات أنه بعد انقضاء حوالي 35 عاما لم يتم تنفيذ هذه القرارات ولم يتم التواصل أيضا مع هذه العائلات. بين ليلة وضحاها يستلمون أوامر إخلاء وموعد تنفيذ أوامر الإخلاء لا يترك مجالا للشك أنه يوجد موضوع سياسي من وراء.
2: يعني أنت تقول لي أستاذ علاء دون العلاقة للتفاصيل وهي تفاصيل مهمة، ولكن هنالك من قرر أن يوقظ هذا الملف بين يعني أو يبرز أو يضخ، هنالك طبعا أعتقد آلاف الملفات الموجودة في درج دائرة أراضي إسرائيل وسلطات التنظيم، هنالك من قرر إخراجها من الدرج نفض الغبار عنها وتصديرها إلى الواجهة.
1: يوجد سياسة موجهة بالبحث عن هذه الملفات واستغلالها بهدف طبعا يعني انه اخذ نقاط ما قبل الانتخابات. يعني نحن لا نتكهن بهذا الموضوع. يعني بن كبير وهو الوزير المكلف عن تنفيذ مثل هذه الملفات بكونه وزير الامن

0: الداخلي يصرح يعني علانية أنه سوف يقوم بهدم البيوت في البلدات العربية قبيل الانتخابات، وحالة طمرة طبعا يعني تثبت هذا الموضوع. الطلبات التي تم تقديمها لتنفيذ الإخلاء، طلبوا تنفيذ الإخلاء بالتواريخ ما بين 8 أكتوبر القادم حتى 22 أكتوبر، يعني نحن نتحدث عن الفترة الملاصقة لموعد الانتخابات المحدد وهو 27
1: نعم أكتوبر. وهذه منازل يعني فيها عائلات تسكن منذ عشرات السنين، وكما ذكرت نتحدث عن بيوت موجودة في قلب المدينة، وكلنا نفهم ما معنى عملية الإخلاء والهدم، هي إخلاء أم هدم؟ يعني ما الذي سيحدث على الأقل ما يهدد به بين قوسين؟
0: نعم يعني مهم توضيح هذه القضية. نحن نتحدث عن قضية التي يوجد فيها خلاف على الملكية، يعني دائرة أراضي إسرائيل تدعي أنها هي المالكة، وأن المفاوضات أو الاتفاقيات التي كانت مع المواطنين لم تكتمل أو لم تنتهي بتسجيل الأراضي على أسماء هذه العائلات، فبالتالي هم قدموا طلب إخلاء. أخي جاكي،
2: إذن طلبوا بالإخلاء كما قال علاء محاجني، وكان لنا حديث أيضا مع صاحب العزمة في طمر المهددة بالهدم محمد حجازي. تعالوا نستمع
3: حول الموضوع. ينضم لنا السيد محمد حجازي، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. بداية حدثنا عن ما جرى اليوم بعد وصول قوة الهدم إلى المكان.
4: حوش السلام عليكم.
3: السلام.
4: جانب التلفون، يعني أنا زي الناس جانب التلفون، إنه إيش بيصير عندك بالمجراش اللي عندك. أطلع على الكاميرات، بفتح الكاميرات بلاقي قوة كبيرة من البوليس مع التعاون التنظيم فايتين اللي عندي، فاتوا كسروا الدنيا اللي هو بالمجراش عندي. أنا عندي محل اللي هو بشتغل فيه.
3: يعني أنت تلقيت تليفون من مين إنه في قوات في طريقة؟
4: من أهل الخير، اللي ما رأى من حد المجراش.
3: أهل البلد، مش إنه كان في يعني
4: إنذار. ما كان في عتكون ولا في إنذار ولا في أي شيء، ما بحس ولا إني عندي بالشعر، حتى الشعر سكر والشعر حش ملاقي.
3: وإحنا بنحكي عن عزبة،
4: مش عزبة بالضبط، عزبة محل اللي هو أنا بشتغل فيه، والسيود اللي عندي أنا حاطه فيه ما أحسن سيطرة، إنه عندي مساعيات وبواقي وشغلات. وبحط العدبة تاعتي بقلب المجراش الهندي وبشتغل فيه وعمل قعدة صغيرة ليلي.
3: نعم.
4: والواحد بدور انه يستر حاله ويترزق بالحلال، وزي ما بقولوها يعني مش تركين حدا لا يهدي باله ولا تركين حدا بحاله.
3: كيف كان تعامل قوات الشرطة اللي رافقت آلية الهدم؟
4: والله للأمانة أنا جيت بدي أفوت لعندي على المجراش، إنه في غير سيارات، في خيل، في شغلات اللي أنا ما بقدر، أنا مجبور أنا أكون معهن عشان أنا أقدر أخلي الإشي يمشي يعني.
3: نعم.
4: بالأول تحجموا علي، صار كمدافش بناتنا، تعرف في 4-5 شوترين ما أجوا علي بسكوني. بقول له أنا بدي، أنت بدك تفوت وصور جاي، يعني مش راح أنا أقدر أجا وقفك لسا، بس حاليا أعطيني اللي أقدر أنا يعني أخفف النزك لديك تملياته في جوا خيل اللي هي روح، يعني إيش تقتله يعني. فيش في سيارات، في شغلات، اذا احنا كل ايش بدك تسوي بالاخر بهس كلمه الكاتسين انه قبل فتت لجوا.
3: ولكن باي يعني باي ادعاء تمت عمليه الهدم؟ هل ابرزوا ورقه، فرجوك ورقه؟
4: لا ما اعطنيش ولا اعطنيش ولا انذار ولا شيء. كان في تظاهر ساعه وانا تبالتي مول البيت مش بات، وجبت تساف اللي هو كراجع اخبقه لتظاهر ساعه مع الهمشيخ، بيروحوا بيجوا كثير يعني.
3: ايش بناء بدون ترخيص ولا في ارض زراعيه ولا
4: إيش؟ انا مش عامل شيء، انا مش عامل شيء اللي هو يعني بيج ديل الواحد، انه الارض عندنا هون هي متساعه اول شيء لشنو يعود لشيء اللي هو بتاعت نحكي تيروتي، وانا عامل يعني جناين وخيل اسطبل الخيل يعني والشغلات، وعندي كم بنيه اللي هن انا مشتمش فيهم يعني للسيود والعدي، واجوا طلب مني ان ايمن، قلنا لهم يعني مهني يعني المزني نفسه نياد يعني بنقام يعني، قلنا لهم يا عمي مش مشكله، ولا بدك تقوم تشيل شيء من هون، اذا احنا لا بدك تقوم تشيل شيء من هون. طب انا بشتغل بترزق يعني، انا مش حدا اللي يعني بعمل شيء عضاء يعني، مش عاملين شيء بليلي يعني، يعني
3: كان اعطونا
4: مجال، اعطونا مجال، لا قلت لهم اعطونا مجال يعني، قال روح جيب رخص، وجهت للتنظيم بعثوني على مصدر حق لاقوت على بنا ناخذ انه مخزن حق لاقي، صار يقول لي بدك تجيب وتزرع وتفرجينا انك بتزرع، وتقول له جاي تهبل علي شو جاي ازرع، انا جاي اشتغل، بدنا من صاد ان احنا نمشي امورنا. وصار اللي صار انه الجماعه حاطين نير هاي شغله الموضوع، اليوم بطل موضوع انه بس بهبطوا، اليوم اذا

0: أنا مش منتني إيجي، من تقولي بس إيم ممنوع هو وين نروح يعني شايف
1: يعني ما كان في مجال الأخذ والعطاء يعني بس
0: نهائياً نهائياً بس أوامر هدم إنه أنه أكثر من أنك أنت تيجي يعني تقول يعني إذا إشي مصاري ماديا إحنا جاهزين تعطونا مجال أنه نتقدم نعمل فيه شنو يعود نقدم تقنيات نقدم نعمل نهائيا إشي قطعي يعني.
2: يعني هي إشكالية بالفعل هذا ما قاله صاحب الأرض هي والممتلكات هناك عقار محمد حجازي. نحن أمام نصف ساعة طبعا بعد الخامسة فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي، نحن نواصل معكم في حصادنا الإخباري. كنا في إشكالية العمليات الهدم والقلق في طمرة، نحن إلى موضوع آخر مقلق وليست المرة الأولى كما يبدو ليست الأخيرة أيضا. هجوم أرعن بربري ممكن نسميه على شاب من القدس، طبعا معتصم القاق وسائق باص في مدينة القدس من شركة سوبر باص. حالته الصحية لا تزال صعبة بعد ما هجم من قبل مجموعة من الشبان المتطرفين يهود، طبعا فقد 8 أسنان من أسنانه والآن يعاني آلام شديدة في الفك والرأس، وحالته يعني نفسية صعبة جدا. سنستمع إلى مقاله معتصم إلقاق اليوم لإذاعة الشمس، وكذلك حول الإضراب اللي كان اليوم أيضا من 10 حتى 4. سنتواصل أيضا مع عضو في لجنة عمال السوبر باص، سائقي السوبر باص مراد عطوان، لكن بداية إلى السائق نفسه الذي تم الاعتداء عليه للأسف الشديد معتصم قاق.
1: لله رب العالمين، أول جاء والله كثير يا عمي، أسناني نازلين، الشعر فوق الوجع في راسي، نزلوا لي 4 أسنان جوا و4 أسنان برا، من حمل الضربة مش عارف يعني، حولوني استنى عمالي بدي أطلع. قبل شوي ساعة روحت من المستشفى، قالوا له روح على مرباط شيناين دخوف، لأنه أنا عامل أشتلاء وأسناني هذولا أشتلاء وفي جواتهم حديد أنت عارف برزين اتعكيم جوا، وهذا الشغل القصة هاي بتعطيني ألم كثير، مش عارف لا أبتلجين ولا نورفين ولا
2: يعني سلامتك أستاذ،
1: وجع كثير كثير، وجع كثير كثير على إيش مش عارف يعني.
2: احكي لنا أكثر شو اللي صار، وين كنت، في أي خط كنت سائق؟
1: أنا عمي الساعة 5 شباب اتصل علي ناقة منيت عصفتي من ببيتي، وطلعت كمان أنا وكان معي 2 شوفرية نزلنا منأخذ الباص ومنطلع كل واحد بتوجه للمحطة الأولى تبعته. أنا عمالي بالطريق برامات شكول سومت رامات شكول ليف شكول، وقفت كانت الإشارة حمراء. سمعت إشي بخبط في الباص وزي حجار نزلت على الباص، ويعني خفت بقول شو في. شوية إلا نازل المراية تبعتي تبعت الشوفير، بفتح الشباك للأسف بطلع الأص أشوف شو فيه، وشايف أنا الأولاد والشباب والهايجين هذولا، مش شباب حيوانات هذولا خلينا أقول، ما شفت إلا شيء في وجهي، شارف حجار خشبي إيل الدم كله في الخلسة تبعتي، وبتطلع هيك فيش اسنان، بدي اقرا شوي هيك يعني محمد ضربي مش عارف صرت وين انا. بعد دقيقه كتير سكرت الباص، قدرت الحمد لله اني اسكر نص الشباك.

0: عشان احمي حالي، وسامع غلط وكلينوت، وشوي شوي يعني عرفت انه الوضع.
1: واثناء الاعتداء كانوا يتلفظوا بكلمات معينه، بشتائم.
0: شتائم الله لا يفرجيكي، عيب اني انا الفظها، بطلعش مني اياها يعني.
1: على خلفيه قوميه طبعا لكونك عربي.
0: نعم صحيح.
1: وعمك قديش انت الك بتشتغل في المجال؟
0: 7 سنين الي في الشركه هاي.
2: 7 سنين بهاي الشركة، ومتابعة لهذا الموضوع. بدنا نكمل هذا الحديث مع عضو في لجنة عمال سوبر باس، الأخ مراد عطوان. أخي مراد، يسعد مساك، شكرا لك.
3: يسعد مساك. أنا من نقابة الكوح العبدي مركز مهني. الاعتداءات يعني الآتمة على
2: يعني خليك معي أخي مراد، أنت سامعه؟
3: نعم.
2: أنا لو إني شوفير محل غراب 50,000 شيكل ما بطلع على ستيرينج.
3: طبعا هذا يعني الاعتداءات وصلت لمستوى يعني لا يطاق، والاعتداءات معروف إنها اليوم إنها اعتداءات عنصرية واضحة.
2: هدف منها يعني القتل يا أخي مراد، فيها قتل هاي الشغلات، شو مالكو؟ بس معنى قتل راح الخط. على كل حال إسا بنعيد الخط لأنه مجبورين نسمع إيش بقول المسؤول هناك في الإدارة الأخ مراد عطوان. وكمان سأقتاب أن أذكر أنه اليوم على خلفية الاعتداء على معتصم قاق كان في إضراب ساقي البساط من الساعة 10 للساعة 4، ما بعرف قديش أثر على حركة البساط والنقل. أخي مراد بانتظارك، إحنا بنحاول نعيد الاتصال مع الأخ مراد عطوان، ضروري نعرف بالضبط الموقف تبع الإدارة تبع المسؤولين هناك.

0: يعني يبدو نجحنا بواسطة الزملاء في غرفة الإنتاج بالتواصل مع الأخ مراد. أخي مراد سلامات من جديد.
1: أهلا بيك.
0: يعني أنا ذكرت آخر كلمة ما أعرف إذا سمعتني إنه هاي محاولة قتل، سميتها محاولة قتل أنا، يعني كيف وصف الأخ معتصم إنه ما طل رأسه بالشباك وقيت بأربع أو ثمان أسنان بنزلوا له وتمه بتبشع ووجهه بتبشع، هذا مش قضية إنه بس يعني مضايقة، قضية فيها قتل كمين هناك كما يبدو.
1: نعم ابتداء واضح وبشكل يعني أساسي موجه ضد السائقين العرب، وكما ذكرت إنه 90% من السائقين في القدس منطقة المركز من الوسط العربي وبالأخص من شرقي القدس بتعرضوا لاعتداءات. يعني المثال واضح إنه أخونا معتصم ما كان سبق للاعتداء أي مناوشات أو محادثات أو خلاف بينه وبين أي شخص. المجموعة هذه انتظرت وصول أي شخص أو سائق عربي للنقطة حتى يعتدوا عليه. من جهة ثانية في تقصير واضح من جهات
0: أخي مراد، بتصورش إنه هذول المجموعة اللي كانوا هذول البهايم بالصدفة تواجد هناك، ظاهر انه عارفين انه
1: واضح
0: انه هذول عارفين
1: ينتظروا
0: ناصبين كمين. اكيد
1: بالضبط.
0: نعم،
1: فيعني الامر واضح التقصير زي ما كنا من الشرطة انها بتكون باغلاق الملفات بدون وجه حق، مع انه بيكون في توثيق من خلال الكاميرات في الشوارع وكاميرات البساط. وزارة المواصلات يعني بتتخلى عن مسؤولياتها، انها عطت المسؤوليات للشركات وهمهم الاول والاخير انه يبقى في مواصلات ويطلع الخط من دون ما يتخلص.
0: في اعتقالات اخي مراد، في اعتقالات كان
1: لحد الان
0: يا الله لحد
1: الساعه ما فيش اعتقالات، مع انه المنطقه يعني موجود فيها
0: والكاميرات كله معروف. واليوم اليوم اعلنتوا اضرام من الساعه 10 ل 4، قديش كان من الاربع للعشرة عفوا من الاربع للعشرة بالليل، يعني قديش هذا ممكن يكون له مفعول هذا الاضراب اللي بدي هسه تقريبا قبل ساعه ونص؟
1: هدفنا الاضراب بحد ذاته، احنا هدفنا وسيله ضغط على جميع الجهات ونوصل صوتنا ووصل صوت السائقين انه كفى الاعتداءات. اليوم في عندنا وقف مجموعه من الخطوط من الستة للعشرة، ويوم الثلاثاء ان شاء الله نوقف جميع خطوط شركة السوبر بوس في القدس. نضالنا مستمر حتى ان هذه الظاهرة تختفي. اذا احنا

0: يعني عندنا المعلومات او النتونين الموجوده من السنه الماركت لليوم في في يعني في تحسن من ناحيه حالات الاعتداءات اقل يعني بعد نضال دخلت وحده الحمايه
1: بالحوادث الماضيه. انت اكيد لازم تكون عارف بالحوادث الماضيه اللي قاموا بالاعتداءات، هل بتعرفوا في ناس دفعوا ثمن من المعتدين؟ يعني
0: عدد قليل، يعني اذا بنقول على 45 حاسي. او 45 ملف من سنه 25 للسنه جزء شخص او شخصين تم تقديم لائحة اتهام ضدهم.
1: شو بتحكي يا اخي وكيف لا بهمش يعني كيف يعني معقول يعني هاي
0: هذا اللي هذا واقع الشرطه. احنا يعني بذكر لك مثال، كان في حادث اعتداء في شهر 5 واضح، وكان في تصوير من الباص، والشرطة دخلنا جميع الجهات يعني بتتصل معنا والطاقم المحامين نضغط على الشرطة انها تأخذ الكاميرات وتشتغل على الملف. يعني الشرطة ما بتقوم بدورها بشكل
1: ما لكش حل انت غير بس اذا بتم اعتداء على شوفير يهودي طور روحك، اذا هيك اعتدى على شوفير يهودي وعرفوه بالغلط من شكله انه عربي واعتدوا عليه وكسروا اسنانه ممكن يشوفوا معتقلين. ما انا بغلطش بتصور
0: اكيد جزء تعامل الشرطه يكبه مختلف، بس احنا راحين مستمرين انه نوقف الاعتداءات على جميع السائقين بغض النظر، بس يعني احنا بنعرف انه صار في توجه للاعتداء ضد السائقين العرب بشكل خاص.
1: عدا عن الاضراب في خطوات اخرى يا اخي شو على الاضراب؟
0: نعم الاضراب نضغط على يعني زي ما قلت احنا مش بحد ذاته الاضراب، نضغط على وزاره المواصلات على الشرطه يتخذوا جميع الاجراءات، وجهنا للجان الكنيسة الضغط السابق ساهم في اقامه الوحده اللي هي بتشتغل اليوم بس عددها قليل.
1: انا مش شايف وزير المواصلات وزيره المواصلات متدخله، مش شايف اعضاء الكنيسة، ما عرفتش بيطلعوا باستجوابات بالكنيسة لجان الكنيسة يعني لجان العمل لجان الاقتصاد مش عارف ما بيجيبوش سيره بهذا الموضوع. يعني بدي اسالك سؤال، يعني بتنشل الحركه اليوم بالقدس من الساعه 4 عصرا للساعه 10 بالليل برايك؟
0: اليوم احنا ما اعلناش في جميع الخطوط اللي بتشتغل.
1: اي خطوط لك اي خطوط هي وين
0: ليش بتشتغل؟ الخطوط اللي بيشتغل في منطقه البد القديم وتابعين لشركه سوبر بوس، ويوم الثلاث ان شاء الله لمدة ساعة ونص جميع الخطوط اللي في القدس راح يكون يعني صداها إن شاء الله وكمية المشاركة أكبر، وهدفنا أن نضغط على الجهة.
1: والله عبالي سؤال بدي أسألك يا أخي مراد استحملني، يعني يا أخي هو السائق هو زي بتعامل مع الجمهور يعني وصار أكيد. يحامل دمه على كفه
0: أكيد.
1: لا يشترط السائق العربي أنه إذا بده يشتغل على خط من الخطوط يكون مسلع على الأقل معه فرد الدفاع عن نفسه بهي الحالة؟ ليش يموت يعني؟ يعني على الأقل لهذه
0: والله
1: الدرجة.
0: والله إحنا مش مع تسليح الجمهور
1: أكيد بالمرة مع ضد ما انتشاه، بس اللي بصير الواقع بفرق.
0: بس يعني حتى ردات الفعل تبعات السائقين يعني إذا بتكون زيادة أو أنه برد على يعني على الاعتداء تبعه هم بتعاملوا معه انك انت اعتديت على شخص اخر. يعني بنصل لمواقف ونقاط انه بدناش احنا الشوفير يكون في الاخر هو الضحيه، احنا بدنا نحمي الشوفير.
1: نعم بدنا نحمي الشوفير
0: والحال موجود انه يعني اللي اعتدوا على اخونا معتصم بيعرفوا انه ما حدا راح يعمل لهم شيء
1: اكيد
0: جاي رايحين يكرروا الاعتداء
1: 100%.
0: اما لما يكون في رادع والناس هذه
1: يعتدوا
0: بيحسبوا الاشي راح يعني منتشر بين الناس المعتدين بوقفوا الاعتداء.
1: انا بتمنى لكم السلام يا اصلا يعني شكرا لك اخي مراد عطوان.
0: شكرا على
1: اهتمامك. لا مهتمين بهذا الموضوع كثير، اهتمينا فيه بالماضي تقريبا بكل حادث للاسف الشديد حكينا ونبهنا وصرخنا، وبتامل تصل رسالتك. شكرا لك بكل الاحوال، الى اللقاء، سلامات. ونحن في الضفه الغربيه قريه تل كانت يعني تصدرت العناوين في الاسبوعين الماضيات بعد هجوم ارهابي يعني للمستوطنين. وفد من أطباء من أجل السلام عمليا أطباء لحقوق الإنسان عفوا قاموا بزيارة هذه البلدة وقدموا رعاية طبية فحوصات مساعدة طبية مئات أكثر من 550 شخص. ربما كيف تبدو الحالة الصحية لهؤلاء المواطنين المحاصرين في هذه القرية الوادعة اللي عدد سكانها أكثر من 6500 شخص؟ من أطباء لحقوق الإنسان ينضم إلي الآن الأستاذ صلاح حاج يحيى. مساء الخير أستاذ صلاح.
2: تحياتي أخي.
1: أهلاً. كنتم ضمن الوفد هذا الطباء لحقوق الإنسان وقدمتم رعاية طبية كيف شفتوا الناس هناك هذول المعاصرين اللي بيتعرضوا خايفين؟ هذول مش بس عندهم إعاقات وأمراض، يتصوروا كمان عندهم أمراض نفسية وخوف من اللي

0: بتصير معي بتخيل إذا أنا مش غلطان.
1: نعم صحيح أخي نبي. في الواقع يعني قمنا بالأمس بزيارة تضامنية كبيرة ويوم طبي إلى بلدة تل جنوب غرب نابلس المحتلة. هذه الزيارة يعني أتت يعني بسرعة على عقاب الهجوم وبعقاب الهجوم الاحتلالي الإرهابي الاستيطاني اللي كان يوم الجمعة الماضي.
0: يعني على الأقل الجيش سمح لكم فوتوا على البلد يعني كمان مكسب.
1: والله لحسن الحظ أخي نبيل لم يكن في الأمس, وهذا أمر يعني
0: غريب
1: عجيب إنه حاج السرة اللي دخلنا منه كان بدون جنود, وهذا جدا غريب. يوم الجمعة كان حاجز, وكان خميس على جمعة إغلاق وحصار مشدد على البلدة والكرة المحيطة في بلدة تل غربية نابلس, وبالتالي يعني كنا محظوظين بالدخول والوصول إلى القرية والتضامن مع أهلنا وأبناء شعبنا في بلدة تل اللي كما تعلم والجميع يعلم متعرضة لعدوان إجرامي احتلالي استيطاني غادر اللي سقط 4 من الشهداء هناك وجرحى ومصابين, والأوضاع كارثية بكل معنى الكلمة.
0: كيف المشهد هناك يبدو؟ الأمراض الأطفال النساء يعني والشيوخ وقضية نقص الأدوية, وعارف أنه ممكن في عيادة واحد هناك مع إمكانيات متواضعة جدا يعني بديش أوصفها بوصف آخر.
1: نعم صحيح, هو الهدف كان أولا الزيارة التضامنية والوقوف إلى جانب شعبنا هناك بالدرجة الأولى والتأكيد على صمودهم وصمود أبناء شعبنا, ثم تأتي الخدمات الصحية والطبية كما تفضلت. هناك يعني عيادة حكومية صغيرة, طبيب عام يأتي ساعتين أسبوعيا فقط, ساعتين
0: على 6500 شخص واحد
1: 6500 مواطن في القرية ثم يتحرك إلى, ولكن الأهم من ذلك أنه بالإضافة أنه ساعتين لا يأتي في الأسابيع الأخيرة على خلفية الإضراب اللي تشهد الأراضي المحتلة للطواقم الطبية منذ شهور طويلة على خلفية عدم دفع الرواتب, هناك تخليص وهناك إضرابات وهناك كل خدمات صحية, وهناك مأساة كارثية كبيرة, نقص بأكثر من 850 صنف من الدواء الأساسي المركزي للمرضى المزمنين, وهذا يعني يمس بحياة المواطنين بالدرجة الأولى. وتأتي هذه الإشكالية الكبيرة اللي يعانوا منها من العام 21 وحتى الآن يعني 5 سنوات على هذا الأمر, هو قرصنة أموال الضريبية التي تعود إلى السلطة الوطنية. ولذلك أخي نبيل والمستمعين, وزارة الصحة الفلسطينية مديونيتها أكثر من 4 مليار شيكل للشركات شركات الأدوية التي تزود بالأدوية والشركات اللي تزود بالأجهزة بالمعدات لغرف الطوارئ.
0: أوكي, بس بسبب هذا الدين
1: وهذه مأساة كبيرة بحد ذاتها. نعم,
0: بهذا الدين بمنع الشركات أن تزود به عشان هيك ما في تقنين وفي عدم تزويد بالأدوية
1: بدون شك. جزء كبير من دفع الأموال من وزارة الصحة من الأموال التي تأتي من المقاصة تمنع هذه الأموال على مدار سنوات طويلة والمبالغ يعني كبيرة جدا اللي تستحقها السلطة الوطنية من دولة الاحتلال, وبالتالي معاناة المرضى تأتي تنعكس على حياتهم الصحية والطبية وخطورة. تخيل أخي نبيل والمستمعين أنه مرضى الكلى اللي زرعوا كلى بعد معاناة طويلة من غسيل كلى دياليزة لا يستطيعوا أن يحصلوا على دوائهم, والمرضى السكري لا يستطيعوا الحصول على الأنسولين وهم يعني سكر عالي جدا, والمرضى الضغط والأمراض المزمنة الأخرى يعانون الأمرين, مرضى السرطان يحرموا حتى الآن يعني في الأشهر الأخيرة من الحصول على أدويتهم, وهذا يعني يشكل خطر كبير على حياتهم بشكل يومي. تتوجه إلينا العشرات بل المئات من الحالات الطبية على مستوى فلسطين طالبين الدعم والمؤازرة والمساندة. ثم أخي نبيل عفوا, أنه تصور عشرات إذا مش أكثر من القرى تتصل معي يوميا يدعوننا للحضور لتقديم الخدمات الطبية وتنظيم حملات إغاثة طبية طارئة وعاجلة لهذه القرى بسبب الحصار, بسبب العدوان, بسبب الحواجز المنتشرة بالعشرات والمئات وتعيق حرية الحركة والتنقل, ثم بفعل قرصنة أموال الضريبة.
0: يعني بمعنى آخر أستاذ صلاح, بمعنى آخر اللي فهمه أنا من كلامك أنه مش بس تل أنها حوصرت في المدة الأخيرة, كمان في عدة تجمعات فلسطينية وقرى اللي تحاصر وسكانها ورعاياها ومواطنينها بيعانوا كمان من هاي المشاكل الصحية. هذا لا يقتصر فقط على قرية تل.
1: صحيح, لهو كل الشعب الفلسطيني قرى بلداته مخيماته تعاني الأمرين من هذا الحصار المجحف الظالم على
0: إغلاق عسكري شامل كمان.
1: ثم يعني ما يميز تل هو العدوان الاستيطاني اللي كان من 24/7 منذ 10 أيام وسقط 4 شهداء, وعلى فكرة اللي ما سمعناه من رئيس ونائب رئيس المجلس القروي في بلدة تل, نحن على استعداد تام للجنة التحقيق الدولية, نحن يعني معنا كميات كبيرة من أشرطة الفيديو التي تثبت روايتنا وصحة روايتنا, وليس كما جاء من الجانب الإسرائيلي والاستيطاني أنه الشهيد فاروق يعني خطف السلاح وقام بإطلاق الرصاص. هناك عشرات الفيديوهات تبين أن هذا الشاب الشهيد فاروق رمضان كان يبعد المواطنين إلى الوراء حتى

0: لا يصابوا من نيران الاحتلال ومن نيران المستوطنين والجيش، وبالتالي ليس كان هدفه، لم يأتي أي فلسطيني لصد العدوان الاستيطاني، لم يأتي أي منهم حاملا سلاح، وإنما جاء ليدافع عن عرضه وعن أرضه وعن وطنه وعن بيته. وهذه البلدة تعرضت إلى حرق بيوت وحرق مسجد، واقتطعت أكثر من 20، كما جاء على لسان رئيس المجلس، أكثر من 20,000 شجرة زيتون من مفرق صرة تل غربا، مرورا بكل القرى وصولا حتى حوارة. على هذا الامتداد أكثر من 20,000 شجرة زيتون قطعت ودمرت وحرقت، و17 باجر سوت هذه المزروعات
1: مرعب اللي بتحكي،
0: وهذه مأساة كبيرة بكل معنى.
1: أقسم بالله أنه اللي بتحكي يعني يقض من المضجع وبخلي الإنسان يعني جد يعني يتقزز. 20,000 شجرة زيتون، وأكيد زيتون هذا يعني هو تراث
0: معمر
1: يعني احنا بنحاول بالفعل هاي الاقتحامات والاعتداءات يعني عم رتبنا مع الاستاذ وليد زيدان رئيس المجلس المحلي، بس يبدو انه منشغل بهذه اللحظات. ذكرت لي مجموعه الاطباء برضو في اجانب اكيد بوثقوا، بتصور ما اللي بتشوفوه انتم كمان بيخرج الى النور كمان جماعات الاهليه والمدنيه.
0: صحيح، نحن كمنظمه نوثق يعني كل جولاتنا وصولاتنا في القرى والبلدات الفلسطينيه والريف الفلسطيني، ونبعث تقارير للعالم كله للمنظمات الدوليه العالميه حتى تشكل ايضا يعني وتدفع على حكومه الاحتلال بالعدول عن قراراتها، بالعدول عن ما تقوم فيه هذه السلطات في القرى والبلدات والريف الفلسطيني. يعني بعد غد ان شاء الله سنتجه الى مخيمات نور شمس وطول كرم، الى النازحين هناك قصرا، وهم متواجدين في مجمعات عديده للسكن يعانون الامرين. منذ ان تم افراغ هذه المخيمات نور شمس وطول كرم ناتي متضامنين، ناتي لنعزز صمودهم ونقدم الخدمات الصحيه في غياب وكاله أونروا. واذا يستمعون أونروا لا نتهمهم لا سمح الله، كانت هناك عيادات ثابته الى الوكاله داخل المخيمات، ولكن عندما هدمت هذه المخيمات وعندما هجر سكانها الى الريف الفلسطيني الى القرى الفلسطينيه وابعدوهم عن المخيمات اصبحوا يعانوا، والعياده المتنقله التابعه للوكاله لا تستطيع ان تجد كل هؤلاء النازحين قصرا وهم بالالاف، وتصل اليهم وتقدم الخدمات الصحيه والطبيه في ظل عجز كبير لدى السلطه الوطنيه ووزاره الصحه.
1: واضح.
0: مره اخرى على خلفيه قرصنه الاموال، ولذلك نأتي مرة على الأقل في الشهر إلى هؤلاء النازحين قصرا، نقف إلى جانبهم، نعزز من صمودهم، ونقدم الخدمات الصحية والطبية. وكما يعني أسلفت خلال الحديث، هناك العشرات من القرى تتواصل معنا طالبة الوصول بحملات
1: ملائكة الرحمن. أنتم، أنا أشكرك أستاذ علي صلاح، تحية لكم، ونحن القبعة بالفعل بوركتم على هذا المجهود. تحية إلى اللقاء. قبل أن ننهي نذكر بحوادث الطرق، كان في عندنا قتيل بأفيك وعدد من الإصابات، والآن يأتينا خبر عن أيضا إصابات أيضا بالغة قبل قليل، أيضا كما يبدو حادث طرق عند مفترق يشاي، عدة مركبات كانت ضالعة في هذا الحادث، وطبعا حريق آخر مرة أخرى، ما زال حريق في عرعر النقب، والنيران هناك كما جاءنا تهدد بعض المنازل أيضا. وذكرنا عن الحادث كما ذكرنا قبل لحظات في منطقة رامات يشاي، 13 مصاب، 4 بجروح متوسطة، كما ذكرنا 4 مركبات على شارع 77 قرب مفترق يشاي. نحن بهذا نأتي لختام هذه الجولة من حصادنا الإخباري، كان في هندستها وإنتاجها زميلة ياسمين عابد في الإعداد، وعدي ياسين في التقنيات الصوتية. لكم إني أجمل تحية، وإلى اللقاء.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02. حطمنا الأسعار سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا 4989.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 26992 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل مام معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع رجل في 35 من عمره وإصابة 9 آخرين جراء حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة وسيارات خاصة على الطريق السريع رقم 98. وأفاد الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث بأن المتوفى تعرض لإصابات بالغة في أنحاء جسده، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى، بينهم رجل في 30 من عمره وصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى 8 مصابين بجروح طفيفة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب 13 شخصا بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع بين 4 سيارات خاصة على الطريق السريع رقم 77. وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث أن من بين المصابين 4 وصفت حالتهم بالمتوسطة، بينهم طفلتان تبلغان من العمر 5 سنوات وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ورجل في 30 من عمره، فيما أصيب 9 آخرون بجروح طفيفة. وأتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 3 مسلحين قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قوات في قطاع غزة. وأوضح الجيش أن الهجوم الذي استهدف منطقة مدينة غزة أمس السبت أسفر عن مقتل مسلحين 2، فيما أدى هجوم آخر شمال القطاع الأسبوع الماضي إلى مقتل مسلح 3. وقال الجيش أنه ينتمي إلى كتيبة جباليا التابعة لحركة حماس. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها في المنطقة وفق ما وصفه بالاتفاق، وأنها ستستمر في تنفيذ عملياتها لإزالة التهديدات. بقاء في ملف غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 14 شخصا من بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة فوكس نيوز عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري ريك كرافورد قوله إن هناك مخاوف من استنزاف مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي في حال استمرار الصراع مع إيران. ودعا الرئيس ترامب إلى إنهاء المهمة العسكرية ضد إيران في ظل المخاوف المتعلقة بقدرات الدفاع الجوي الأمريكية. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب ألغى هجوما كان مخططا له ضد إيران عقب إبداء مفاوضين إيرانيين استجابة إيجابية لمقترح قطري يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المقترح، مشيرة إلى وجود توقعات برفض الحرس الثوري الإيراني له. تجدر الإشارة إلى أن وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر عسكري مطلع نفيه صحة التقارير المتداولة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق سيظل مغلقا طالما استمرت الأعمال العدائية الأمريكية. وأضاف المصدر أن عبور أي سفينة عبر المضيق يتطلب إذنا من إيران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في مختلف المناطق. في القدس 26 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والنصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويفا 27، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل استمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ولك تولت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: الشمس دائما
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. عثرت السلطات على 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار في منطقة مفتوحة قرب محطة القطارات بمدينة الرملة، وسط تقديرات بأن خلفية الحادث جنائية. وقالت الجهات

0: مختصة أن العبوات كانت أنبوبية وجاهزة للتشغيل وتحتوي على مواد متفجرة، واستدعي خبير متفجرات إلى المكان ما أدى لوقف حركة القطارات مؤقتا قبل أن تقوم فرق المتفجرات بتفجير العبوات بشكل آمن واستئناف الحركة. إلى حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية عن مصرع رجل في 35 من عمره وإصابة 9 آخرين جراء حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة وسيارة خاصة على طريق السريع رقم 98. وأفاد الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث بأن المتوفى تعرض لإصابات بالغة في أنحاء جسده، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى، بينهم رجل في 30 من عمره وصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى 8 مصابين بجروح طفيفة. بدورها باشر الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب 13 شخصا بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع بين 4 سيارات خاصة على طريق السريع رقم 77. وأوضحت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث أن من بين المصابين 4 وصفت حالتهم بالمتوسطة، بينهم طفلتان تبلغان من العمر 5 سنوات وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ورجل في الثلاثينيات من عمره، فيما أصيب 9 آخرون بجروح طفيفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة حقيقة في ملابسات الحادث. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 3 مسلحين قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته في قطاع غزة. وأوضح الجيش أن الهجوم الذي استهدف منطقة مدينة غزة أمس السبت أسفر عن مقتل مسلحين 2، فيما أدى هجوم آخر شمال القطاع الأسبوع الماضي إلى مقتل مسلح 3. قال الجيش أنه ينتمي إلى كتيبة جبالية التابعة لحركة حماس. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها في المنطقة وفق وصفه بالاتفاق، وأنها ستستمر في تنفيذ عملياتها لإزالة التهديدات. بقاء في ملف غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 18 شخصا من بينهم أطفال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. في الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 35 سفينة وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. وأضافت القيادة أن طائراتها تواصل التحليق في أجواء بحر العرب لدعم عمليات الحصار. نقلت شبكة فوكس نيوز عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري ريكي كريفورد قوله إن هناك مخاوف من استنزاف مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي في حال استمرار الصراع مع إيران. ودعا كريفورد الرئيس ترامب إلى إنهاء المهمة العسكرية ضد إيران في ظل المخاوف المتعلقة بقدرات الدفاع الجوي الأمريكية. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب ألغى هجوما كان مخططا له ضد إيران عقب إبداء مفاوضين إيرانيين استجابة إيجابية لمقترح قطري يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المقترح، مشيرة إلى وجود توقعات برفض الحرس الثوري الإيراني له.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في مختلف المناطق. في القدس 26 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: مساء الخير، مساء الخير جميعا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. حلقة جديدة من علم علمك، أجمل التحيات لكم. علم علمك في حلقة جديدة لليوم الأحد الثاني من آب أغسطس من العام 2026. تحياتي لكم أينما كنتم على السماع، في طريق العودة إلى البيت، سوقوا على مهلكم. علم علمك هذا البرنامج الذي يطل عليكم مساء كل أحد في موضوع علمي من مختلف مجالات العلوم، نناقشه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، نتحدث عنه من جميع جوانبه. فريق العمل لهذا البرنامج يشاركني في إعداده الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل عادي ياسين، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. أما موضوع حلقتنا لهذا اليوم فهو يتحدث عن خطة بديلة، أو خطة ليست بديلة، لمواجهة العنف. خطة لمواجهة العنف، رح نتحدث اليوم عن العنف. وأعرف أنكم ربما مللتم من الحديث عن العنف، عن أخباره، عن أسبابه، وأنا كذلك مثلكم، ولكن تجاهل الواقع لا يعني اختفاءه. فنحن في كل يوم نعيش في هذه البلاد نواجه الواقع ذاته. نحن نتحدث يوميا عن جريمة جديدة، عن إطلاق نار، عن شاب قتل، عن أطفال يشاهدون هذه الجرائم، عن عائلات يعني واجهت هذه الجرائم وفي لحظة واحدة اختلفت حياتها تماما. ولكن خلف هذه الأرقام، خلف الضحايا المباشرين، هناك واقع كامل يجب أن يدرس بحرص وتقدم بناء عليه الحلول. يعني القتل هو ربما الصورة الأكثر مباشرة ومأساوية ووضوحا للعنف الذي أصبح متجذرا فينا، ولكن من جهة أخرى نحن نواجه كل يوم شكل أو شتى أشكال العنف، سواء في المدرسة، سواء في البيت، سواء في الشارع. القيادة أصبحت فعلا عنيفا، الكلام أصبح فعلا عنيفا، النظرات، الشعور وكأنه الأرض، هذه الأرض أصبحت تضيق بنا. نتحدث اليوم من زاوية علمية، من طرح علمي واضح، نحكي عن العنف، نقترح حلول بناء على هذا الواقع بعد أن نحلله ونفهمه. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور حبيب ناصر، المؤلف لكتاب نحيا بكرامة بدون عنف. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني الحديث طويل، وربما بدأناه قبل بداية هذا البرنامج، فعلا حديث جدا مهم، وحديث يعني رح يكون اليوم واضح ومباشر وفي بعض الأحيان صادم. صحيح؟
1: صحيح، تمام.
0: تعال نبلش بداية هيك بنظرة واسعة إلى وضعنا اليوم دكتور.
1: الحقيقة قبل ما أبدأ، مساء الخير للجميع، جميع المستمعين والمستمعات، جميع أبناء شعبي، مجتمعي، أنا منكم، ربيت ترعرعت في مدينة عكا، عملت مدرس معلم وإدارة مدرسة، محاضر أكاديمي، مرشد تربوي. في موضوع العلوم أنتجت براءة اختراع للهزات الأرضية لمساعدة الناس، بعدها كان اهتمامي بموضوع العنف، درست علم النفس وبحثت بعد حصولي على اللقب الثالث موضوع العنف في مجتمعنا. موضوع العنف مش بحاجة أنا لسه أذكر الأسباب، أو كم من الضحايا، لأنه 3300 ضحية من سنة 2003 لغاية اليوم.
0: نعم.
1: يعني دولة في حروباتها ما بتخسر هاي الضحايا. إحنا تعدادنا 2,000,000 إنسان عربي في هاي البلاد تقريبا، فقدنا هذا العدد، وهي نسبة كبيرة جدا، ربما تكون أكبر نسبة في العالم بين مجتمعات العالم.
0: نعم.
1: لذلك الموضوع مقلق جدا، مش بس أنا قلق، إنما كل أبناء شعبي جميعا قلقون لهذه النتائج.
0: صحيح.
1: السنة الماضية كان 260 ضحية، هذا العدد ضخم جدا نسبة لعدد سكاننا.
0: نعم.
1: لذلك في هنالك مشكلة، مشكلة جادة بتحتاج منا مجهود كبير حتى نلاقي الحل، ونلاقي طريقة كيف احنا نخرج من هاي المشكلة، مشكلة العنف. طيب اذا اجينا احنا مع البوليس تعاوننا ومسكنا الجاني، هل رحين نحل المشكلة؟ مشكلة رح تضل،
0: مشكلة رح تضل يا دكتور. وهون تعال نبلش هيك نحكي أكثر عن، هل المشكلة هي مجرد سلوكيات؟ لأنه بالعادة يتم الحديث عن الموضوع وكأنه سلوكيات عنيفة، ولكن أنا أعتقد أنه هي أبعد من مجرد سلوكيات. هي ليست مشكلة سلوكية، هي أصبحت مشكلة بنيوية متجذرة في بنية مجتمعنا. إذا تحدثنا عن أسباب هذه المشكلة، ولا بد لنا من الحديث عن الأسباب اللي كلياتنا بنعرفها، ولكن لا بد من ذكرها في بداية حديثنا، ذكر السياق، وضع الإطار، السياق. لا ليش وصلنا لهون؟ ليش أصبح العنف أصبح وكأنه جزء بنيوي من تركيبة هذا المجتمع؟
1: تمام. عندنا

0: طالب بالمدرسة بالبيت يترعرع يخلص صف 12 بتوجه للحياة، شو شايف قدامه؟ غموض. مش شايف قدامه وضوح، ما في عنده رؤية.
1: نعم.
0: هاي الرؤية اللي هو بحاجة إلى، بتسأله شو رح تعمل؟ بقولك بعرفش، بقعد سنة وسنتين بقولك بدي أرتاح لسه بعد صف 12. طب شو تعبت ترتاح؟
1: صحيح، هاي جملة وكأنه دارجة. صحيح،
0: هذا واحد من الأسباب إنه ما في عنا رؤية لشبابنا. السبب الثاني، هني سببين مهمات،
1: نعم
0: ولكن ما كان في اهتمام من القاضي التربويين لهذول السببين. ما كان معالجة هذول السببين. السبب الأول إنه ما في رؤية. السبب الثاني هو الصفات الحميدة، صندوق الصفات الحميدة في ذات كل طفل شاب أو فرد منا عندما يواجه الحياة. وين الصفات الحميدة؟ هل أنت كشاب أو صبية بتعرفي شو صفاتك أنت؟ بتعرفي نقاط القوة تبعتك؟ بتعرفي شو أنت تجيدي من مهارات يومية أو سلوكية؟ هل حدا دربك على أنك تبرزي هاي المهارات اللي عندك اللي أنت وهواياتك الجميلة وينها؟ فهذا صندوق الصفات الحميدة في كل ذات طفل، في كل ذات مراهق، في كل ذات شاب أو صبية ما حدا اهتم فيه. هذا السبب الثاني. هدول السببين بيجعلوا مجتمعنا تائه.
1: يعني أنت دكتور وكأنك تغطي هنا بعدين، البعد الخاص أو الشخصي اللي يرتبط أكثر بالعائلة، يرتبط بالذات، بالنفس، بالإنسان، والبعد المؤسساتي اللي ذكرته بخصوص الطالب والمدرسة وأكثر يعني المنظومة نفسها.
0: صحيح، زي ما الكل بيعرف أنه في اتفاق غير مكتوب بين الأهل والمدرسة. الأهل بيبعتوا أغلى شيء عندهم مع المدرسة، يعني يكون في ثقة هائلة جدا بالمدرسة وبالمعلمين، لأنه المدرسة هي مصدر للمعلومات. مين اللي تعلم في المجتمع؟ هن المعلمين والمعلم. المعلم هو مجمع المعلومات، إن كانت تربوية وإن كانت علمية وإن كانت شو ما كانت تكون. والمدرسة هو المجمع الثقافي التربوي العلمي لأبنائنا. فإحنا في ثقتنا منبعث أولادنا على المدرسة ومنسأل المعلم بالآخر شو عملت معه لابني، شو بقول المعلم؟ أنا أعطيته صفات منيحة، ربيته على القيم العالي جدا.
1: نعم.
0: قلت له يحترم غيرك، قلت له احترم الكبير، ساعد غيرك، سامح غيرك، اجتهد، احصل على علامات عالية، كون زي هذاك الناجح الموهوب اللي عنده علامات ممتازة.
1: نعم.
0: فكلام جميل، لكن الطالب الابن هذا هل استوعب شيء؟ ما ذوت شيء، ما دخل ذاته أي قيم من هاي القيم اللي علموا إياها المعلم.
1: صحيح.
0: فبالنتيجة شو بيصدر؟ إن الولد ما تعلم شيء من المدرسة، بيطلع ما في عنده رؤية، ما في عنده صفات مجمع للصفات الحميدة عنده، إنه المعلم ما حدا اهتم فيه. يعني بالنتيجة بالآخر بديش أبالغ، أكتر من 50% من أولادنا بيكرهوا المدرسة، بيكرهوا المعلم، بيكرهوا المعلمة. طب ليه؟ طب المعلم شو عدوك؟ طب ليه بتكرهوا؟ في أولاد بيحلموا أنه المدرسة تهبط وما يروحوا على المدرسة. طب ليه هالكراهية؟ بتيجي وزارة المعارف شو بتقول لمدير المدرسة؟ وين الحزن تبع المدرسة؟ بيجي بركض المدير على شيلة

0: كبير وبيكتب حزون بتسافر متسوينوت وعلامات عالية ونظافي، وبصير يزرع جناين حوالي المكتب تبعه وبغير المكتب. بتيجي وزارة المعارف قبل سنتين ثلاثة بتقول له خد برنامج جافن، خد لك مليون شيكل، انت عندك 600 طالب بيستاهلوا ياخدوا مليون شيكل. طيب منيح، فوتنا كم برنامج في المدرسة. السنة اللي بعدها شو قالت له لمدير المدرسة؟ قالت له انت تصرف، احنا بنعطيك، احنا بنثق فيك، خد المليون شيكل اصرفها كيف بدك.
1: نعم.
0: بنبسط بكيف المدير، شو بيعمل؟ ببني صور، ببني قاعة رياضة، ببني كذا، هاي اسهل للصرف في المصاري. طيب وين المصاري اللي راحت ل لا لا لا لبرامج تربوية؟ ما بيبقى. أنا بذاتي رحت لمديرية مدارس وسألتهم في عندي برنامج جيفين وموافقين عليه وزارة المعارف، أعطوني أرشد المعلمين لأنه هذا تخصصي، إنه كيف إحنا نطلع من دائرة العنف. شو برد علي المدير؟ ومش مدير واحد وأكتر من مدير، ما في، بطل في ميزانية،
1: ما في ميزانية دائمة،
0: لا بطل في ميزانية، ما فيش ميزانية، بدون ذكر أسماء طبعا. ففي
1: يمكن لأنها نتائج غير واضحة وغير ملموسة بالنسبة لإلهن. أنا ما بدي أبرر،
0: لا أنا مش إسا موضوع حديثنا هي هذا جيفين أو غير جيفين، لكن في عنا المشكلة هيك. أنا بدي أشبه إنه إحنا شجرة جذورها وأغصانها، أغصانها ناشفة يابسة وجذورها جفت من زمان. الأغصان اليابسة بتهب عليها ريح قوية تكسر غصن، ليش؟ لأنه ناشف، شباب ضحايا. بيجي هذا الغصن المكسور لما يوقع نتيجة لهبوب الريح بكسر الغصن اللي حده. منيجي بالوساطة بدنا نجبر الغصن المكسور، يلا يا جماعة تعال نتصالح. طيب السؤال، جبرنا الغصن المكسور
1: بس المشكلة أعمق،
0: المشكلة أعمق، وين الجذور؟ الجذور ناشفة، عشان هيك الأغصان ناشفة. تعالوا نعالج الجذور مش الأغصان، تعالوا نسقي الجذور صح حتى تنتج أغصان يانعة، وفقت هبوب الريح ما تنكسر هاي الأغصان.
1: جميل جدا. وخلال هاي الحلقة طبعا دكتور رح نحكي عن جد كيف نسقي الجذور هاي وكيف نعرف الجذور وين. ففاصل قصير جدا دكتور ورح نرجع لحلقتنا، ابقوا معنا.
2: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
1: عدنا من جديد، أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا في هذه الحلقة من علم علمك التي نتحدث فيها ونعرض خطة لمواجهة العنف بالذات في المدارس وبين يعني الطلاب بدي أسميها. ضيفي لهذه الحلقة الدكتور حبيب ناصر، أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور.
0: أهلا وسهلا
1: دكتور. يعني من خلال كتابك، من خلال اطلاع على كتابك الخطة لمواجهة العنف اللي عرضته، تذكر الكثير من الأسباب، تذكر منها الوضع الاقتصادي، إقصاء الدولة للمجتمع العربي في الكثير من السياقات، تذكر الانتفاضة الثانية كنقطة تحول في تعامل الدولة مع المواطنين العرب، تذكر الثقافة، يعني نظرة المجتمع اليهودي وكأنه إلى الثقافة العربية أو على أنها ثقافة عنيفة، الكثير من الأسباب. ولكن دكتور بدأت في الحديث هنا عن الطالب، عن المدرسة. ليش بلشنا بالحديث عن المدرسة؟
0: طبعا لأنه عمدة مجتمعنا هو الطالب، الآن هو بالمدرسة ورح يطلع للمجتمع المفتوح لشارعنا. إحنا حاليا المجتمع على كتافنا، ولكن بعد 10 سنين رح يكون عكتاف أولادنا.
1: نعم.
0: لأنه هني رح يكونوا عمدة المجتمع تبعنا. لذلك مستقبلنا إذا كان واضح بده يكون وضوح أولادنا. إذا كانت أولادنا عندهم هاي النظرة الواضحة، عندهم الرؤية

0: الواضحة والرؤية الجميلة والصفات الحميدة اللي في داخلهم رح يكون مجتمعنا جميل بدون عنف. لذلك احنا منركز جهدنا على أولادنا، لأنه أولادنا عم بنمو، أولادنا عم بيستقبلوا. تعال ناخد ولد، منيجي منقول له أنت لازم تكون ممتاز.
1: نعم.
0: السؤال
1: توقع منه أنه دائما أنه يكون ممتاز.
0: ممتاز، احنا بنطلب منه أنه يكون ممتاز ويحترم غيره وينظر لغيره بأنه هو مساعد لغيره، على أساس أنه احنا مفكرين أنه هيك ممكن مجتمعنا يتصحح. ولكن هل هذا الولد يتعاون معنا؟ هل هذا الولد اهتم بأنه يسامح غيره أو يساعد غيره أو يشتغل على غيره على أساس أنه مجتمعه يكون يعني سليم؟ الجواب تعال ناخد إشي بديل.
1: نعم.
0: تمام؟ منيجي للولد منقول له تعال حبيبي أنت إيش ناقصك؟ أنت شو بتحب؟ أنت فيك صفات حلوة، تقدر تعدد لي صفاتك؟ بتقدر تقول لي هل أنت بتحب الترتيب؟ هل بتحب الرسم؟ هل بتحب النظافة؟ بقول لك آه أنا بحب النظافة، أنا بحب الترتيب. بتحب أنك أنت ما تتأخر؟ آه أنا بحب ما أتأخرش. هل أنت بتحب أنك تكون صحتك منيحة؟ بتعمل رياضة؟ آه أكيد. طيب تعال نساعد ناخد صفاتك هاي ونقويها على أساس أنك أنت تكون مرتاح، على أساس أنك أنت تهتم بحالك وعلى أساس أنك أنت تنجح. طيب إسا أنت أدي علامتك؟ أنا ما بدي تخجل مني إذا بدي أقول لك أنه علامتك 40، بس أنا أقول لك برافو عليك أنك 40 مش 30. تعال الفصل الجاي نعليها من 40 ل 50، بتقدر عليها؟ بقعد يفكر ممكن. طيب إذا ما قدرتش ل 50 ل 45 بتقدر عليها؟ والفصل الأخير جيب ال 50. شو الولد رد فعله بيكون؟ اوكي المعلم مش عم بطلب مني 90، عم بطلب مني إشي معقول، إشي أنا بقدر عليه. هذا المعلم عم بطلب انه انا صفاتي اعرفها، انا بعرف شو صفاتي، عم بيساعدني انه اعرف صفاتي الحميدة، عم بعرف انه انا عم بيساعدني انه انا يعني النظافة جزء مني، انا نظيف يا عمي. تطلعوش علي انه انا ما بحبش النظافة، تطلعوش علي انه انا يعني بتأخر على المدرسة، لا بالعكس أنا بدي أجي بكير على المدرسة عشان أنا أقعد أحكي مع هذا المعلم اللي أنا مشتاق له، هو عم بيساعدني، هو مش عم بيقارني مع غيري. ليه هذاك أحسن مني؟ أنا بكره المعلم اللي بقول لي يكون زي هذاك. ليه؟ لأنه مش راح أكون زيه، أنا زي حالي، أنا مش زي غيري.
1: ولكن دكتور حبيب، هو يعني المعلم في مدارسنا في وضع لا يحسد عليه، ما بين مطالبة الإدارة له ب يعني بعرض التحصيل في صفه ومسابقات بعض المدارس، يعني في أي أفضل معلم في أن يحضر يعني أعلى العلامات في صفه، وما بين يعني الوضع اللي موجود في المدارس في صحيح. غرفة الصف في المناخ الصفي والمدرسة. وبتعرف شو دكتور، كمان سؤال، لما إحنا موجودين في هذا الواقع، طيب وين المشكلة إنه يكون في اهتمام بالتحصيل؟ لما هذا التحصيل سيرسل الطالب بالنهاية إلى الجامعة وإلى نتائج تحصيلية يعني تقود إلى الجامعة وإلى أماكن جيدة، وين المشكلة في هذا؟
0: صحيح، التحصيل هي أولوية، أوافق، لكن سؤال، هل إحنا درجنا أولوياتنا؟ أي أولوية؟ التحصيل، هل هي أولوية أولى عندنا إحنا كمجتمع عربي، أم في هنالك

0: مستحيل يكون في تحصيل. فإحنا بدنا ننط من نجيب الأولوية العاشرة نحطها أولى. إحنا منفشل، إحنا منفشل.
1: أولوية عاشرة بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لوزارة المعارف مثلا هي ما أولوية أولى تطالبنا في هذا.
0: صحيح، هي أولوية أولى، لكن السؤال هل هذا يصب في مصلحتي؟ هل هذا يفيدني؟ إن أنا إسا بدي أنا أعمل أحصل على تحصيل 100 أو 99 أو 90، هل هذا في أرض الواقع يتحقق؟ بتحقق 10% ل15% من الطلاب، شو بصير؟ بصير في تنافس، تنافس سلبي بين الطلاب، والتنافس على أساس إنه يعكس ضغوطات على الطالب نفسه، بصير طالب مضغوط، طالبة مضغوطة، تنتشر الأمراض النفسية بين الطلاب، وياما طلاب أصبحت مريضة نفسيا نتيجة لهذا الضغط النفسي.
1: نعم.
0: نتيجة للمطالبة بهذا التحصيل العالي. وأنا أعرف العديد من هذه الحالات. حبذا لو طالبنا أو وزارة المعارف تطالب بشيء آخر أولي، وهو بناء رؤية للطالب ومن ثم التحصيل. يعني بالأول تعال هيك نقول، إن طالب أنت يا معلم يكون عندنا أولوية أولى. شو هي الأولوية الأولى؟ تعال نبدأ نبني من صف الثالث في المرحلة الطفولة المبكرة، ومرحلة الطفولة صف سادس، والمراهقة صف تاسع، وصف 12 عند البلوغ. تعال نطالب الطالب هذا بكتابة رؤية تبعته.
1: رح نحكي بالتفصيل عن جد الخطة البديلة وعرض هذه الرؤية وكيف هي تطبيقها أيضا، وتوصيات للمعلمين وللأهل وللطواقم التربوية. ولكن قبل هيك عشان لخص هيك قبل ما نطلع للفصل الإعلاني دكتور، يعني إحنا ليش بالنهاية بنحكي عن التحصيل لما بنحكي عن مشكلة العنف في مجتمعنا؟ شو ودانا عند التحصيل؟ يعني شو علاقة التحصيل، علامات على الشهادة، بمشكلة العنف اللي بنشوفها في شوارعنا؟
0: التحصيل لأنه هدف أمام معلمينا في المدرسة وأهلينا، هذا الهدف دايما بذكرونا فيه، وهذا بيجعلنا نعيش تحت ضغط نفسي هائل جدا. يا أما طلاب بتأخذ أدوية، ومش غريب وشائع بين الطلاب مع الأهل، أنا أعطيت ابني دواء عشان يقدم الامتحان. ليه؟
1: صحيح.
0: هل هذا طبيعي إنه أنا أعطي ابني دواء عشان بدي أتقدم للامتحان؟ ليه بتوتر؟ مرة وأنا أعلم، هذا الحكي قبل 30-40 سنة، كان في عندي امتحان لطلابي، أعطيتهم ورقة الامتحان، درت ظهري وطلعت خارج الباب، تركتهم. في ولد ذكي قاعد من الأول نداني، قال لي أستاذ تعال فوت، مالك إيش اللي بدك إياه؟ قال لي تركتنا. طلعت فيه قلت لي شو أنا شرطي فوق راسك يا حبيبي؟
1: هيك متعود.
0: الامتحان مش أنا كمعلم بدي أمتحن الطالب، امتحان يعود بالفائدة على الطالب إنه يعرف وين هو وصل. هي هي ثقافة الامتحان، مش الامتحان أنا أقيم الطالب وأعود أعير فيه هقول له ليه ما جبتش علامة عالية. شوفي الفرق بين هذا التوجه وهذا التوجه.
1: صحيح.
0: التوجه الثاني شو بيجعلنا؟ مضغوطين، مرضى نفسيين،
1: جو تنافسي أكثر،
0: جو تنافسي. لما الأم بتقول لبنتها كوني ناجحة زي هديك، يعني بتحطمها. طب ما بنتك محطمة، بتزيدي تحطيمها ليه؟ ليه بتقارنيها؟ الخطة بتقول ممنوع مقارنة طالب مع طالب.

0: طالب طالبي مع طالبي ممنوع بتاتا. إذا إحنا بدنا نتوجه ونمحي العنف من مجتمعنا ممنوع نقارن طالب مع طالب. كل طالب له مميزاته، كل طالب له عالمه. هذا العالم يختلف عن هذا العالم، هذا العالم جميل وذلك جميل، وللجمال لا حدود له، وربنا خلقنا وخلق الدنيا جميل جدا، حتى النور فيه لا ما لا نهاية من الألوان، وكل لون جميل بذاته، كل لون جميل بموقعه. فأولادنا أحلى من هيك ما في.
1: حتى الطالب اللي بقعد بزاوية الصف وبقعد يزعج الطلاب وبقعد يشوش الدرس
0: هو نفسه جميل.
1: دكتور، يعني هل بنقدر نقول إنه المدرسة فشلت في أداء وظيفتها في مجتمعنا العربي؟
0: لحد كبير للأسف، لأنه شو عمل المعلم مع هذا الطالب اللي طلع عنيف برا؟ شو كان يحكي معاه؟ إيش كان يقول له؟ شو كان يربيه؟ شو كان يقول له؟ أخذ المجتمع الجماعي اللي كان كنا عايشين فيه إنه يحترم الكبير. طيب اليوم عندنا مجتمع فردي يختلف. وينك أنت يا معلم؟ عندنا مجتمع فردي بتطلع على التلفون إنه إيه هذا التلفون خرب أولادنا. بالواقع لا، إحنا خربانين، أولادنا خربانين. يعني أجيب مثل بسيط، سكين بالمطبخ ما هي حادة، ما هي السكين بتكون خطرة حسب استعمالها، وبتكون ذات فائدة حسب استعمالها. التلفون نفس الشيء زي السكين، إلى حد ممكن يكون قاتل وممكن يكون ذو فائدة. المشكلة وين؟ في نفسنا، مش بالتلفون ولا بالسكينة، إنما بالاستعمال.
1: كيف نستعمله؟
0: بالضبط، إنما بالاستعمال. كيف إحنا بنستعمل الأداة هاي؟ هاي الأداة لفائدتنا، وإذا إحنا استعملناها بالشكل الصحيح استفدنا، وإذا ما استعملناها بالشكل الصحيح ما نمنعها. مش الخطة إنه نمنع هاي الأدوات، إنما الخطة إنه ننمي على الاستعمال الصح.
1: نعم دكتور، رح نطلع على فاصل إعلاني قصير، ومن بعدها نستأنف هذا الحوار. رح أروح بعد الحوار بعد الفاصل بدي أحكي عن دور العائلة، يعني وين دور العائلة، وكأنه العائلة مغيبة هون. إحنا بنحكي عن المدرسة وكأنها هي الوكيل التربوي الوحيد في هذه السيرورة، ولكن وين دور العائلة؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بعد الفاصل. المستمعين ابقوا معنا، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 29902.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمة معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
6: بدون ما تفكر
7: ولا تحت
6: ستار
7: هو ملك الأسعار.
5: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. في قسم الخضار والفواكه، بندورة 2 كيلو بخمس شكل، الخيار 2 كيلو بخمس شكل، الملفوف الأبيض الأحمر والبلدي 2 كيلو بخمس شكل، بصل ناشف 2 كيلو بخمس شكل و90، ذرة بالرزمة 1 كيلو بخمس شكل، البطيخ 2 كيلو بخمس شكل، الفلفل كل الأنواع الكيلو بخمس شكل، وبقدونس نعنع جرجير كسبرة وشمير الخمس وحدات بخمس شكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
7: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
8: مرحبا، معكم.

0: أم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
2: عدنا من بعد الفاصل. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا في هذه الحلقة من علم علمك. نستضيف فيها الدكتور حبيب ناصر، الباحث والمؤلف لكتاب نحيا بكرامة بدون عنف. أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: أهلا
2: من جديد. قبل الفاصل كنا تحدثنا عن موضوع المدرسة ودورها والتحصيل ودور يعني كل هذه المنظومة في إنتاج أو يعني ما بدي أقول في إنتاج العنف، لأنها كلمة يعني أقولها بتحفظ، ولكن في الحفاظ على وضع قائم، صحيح؟
3: الوضع القائم رح يتفاقم، يعني مش رح يضله، لأنه إحنا عايشين في ديناميكية متغيرة. المجتمعنا عم بتغير من مجتمع جماعي إلى مجتمع فردي.
2: نعم صحيح.
3: هاي وإحنا عم نتأثر من الإسرائيلية، يعني مجتمع إسرائيلي مجتمع غربي عم نتأثر فيه. الكبار في السن أقل تعرض لهذا التغير، ولكن شبابنا وصبيانا عم بتعرضوا هذا مع المرأة في خروجها للعمل في خارج البيت، كمان عم تتعرض لهذا
2: كل هذا التحول المجتمعي اللي نمر فيه. وكنت سألتك سؤال دكتور قبل الفاصل، هو ما هو دور البيت، التربية؟ بالبداية الإنسان بتربى في بيت،
3: صحيح،
2: عند والدين، يكتسب منهما القيم، وهن الوكيل التربوي الأول في حياة الإنسان.
3: في كتير عائلات يعني معظم العائلات في مجتمعنا، في من شعبنا، مجتمع سليم جدا، عائلات كتير بتربي أولادها أحسن ما يكون.
2: نعم.
3: وبعيدين عن العنف، مش هاي مشكلتنا، لكن في بعيد عن هذا البيت البعيد عن العنف، بعيد عنه 200 متر في هناك عنف. شو اللي بيصير؟ أنا ابني ما بقدر أبعته، يمكن رصاصة طايشي، لذلك أنا بمرض. أنا البيت السليم يمرض،
2: صحيح،
3: والبيت المريض اللي هو بيبعد 200 متر أو نص كيلومتر أثر علي.
2: والفاكهة الفاسدة تفسد كل الصندوق.
3: اسمحي لي، بدي في عندي ولد مريض نايم.
2: نعم.
3: شو مالك؟ حل بوجعه وملتهب. الدكتور بعطينا دواء، إيده بقدرش يرفع على ولا إجره ولا يمشي، راسه بوجعه للولد مش قادر يقوم. منيجي بدنا نعطيه الدواء برفض الدواء الولد. منيجي أنا وكام عائلة منيحة من ربطه ومنسقي الدواء بالقوة، بعد يومين ثلاثة بيشفى الولد، بيصير يروح ويجي خلاص نسي. السؤال، هل هذا الدواء بس إجا على حلقه وين الالتهاب، ولا انتشر في كل جسمه؟ الدواء بينتشر في كل الجسم. لذلك الخطة يجب تطبيقها في كل مناحي مجتمعنا.
2: كيف نطبق؟
3: كل نواحي مجتمعنا، حتى العائلات المنيحة لازم، لألا عشان تأخذ المناعة. مش لأنه هي مريضة، لا، عشان تأخذ المناعة لما الولد يطلع لبرا يكون عنده مناعة. مثل هذا الغصن اليابس تكسر الريح.
2: نعم.
3: بينما إذا كان يانع عنده مناعة،
2: صحيح،
3: بتعج أو بيلتوي وبيجي مع الريح وما بنكسر وبكون وبيعطي ثمار حلوة. ليه؟ إحنا عم نغذي الجذور، وتغذية الجذور هي إعطاء الخطة لكل أبناء مجتمعنا. العائلات المنيحة، وين في عائلات كمان فيها مشاكل، لكل أبناء شعبنا هاي الخطة لازمة.
2: نعم.
3: بشيئين، القطار بيمشي على سكتين، سكة اللي هي اسمها صندوق الصفات الحميدة عند الطالب وتعزيزها ودعمها، والسكة الثانية هي الرؤية، حزون. وين الحزون تبع ابني؟ انت يا معلم

0: أنا مش عم بتهمك بشي، بس أرجوك حبيبي، معلمي، أستاذي، معلمتي، مدير مدرستي، دخيلك، ابني لي حزون لابني، ابني لي رؤية لابني، ابني بحاجة ويتركه هو بيعلم حاله.
1: شو يعني رؤية؟
0: الرؤية هو حزون، يعني نعم. باللغة العبرية حزون يعني رؤية من بعد، ولكن الرؤية مفروض تكون واقعية، مش كل رؤية صح. احنا بنقصد الرؤية الصح. شو هي الرؤية الصح؟ في كتير أولاد بيبنوا رؤية
1: نعم.
0: تمام، ولكن الرؤية شو بتكون؟ خيالية،
1: غير واقعية،
0: خيالية غير واقعية، فبيوقع الولد. فبإرشاد المعلم لما هو يتدرب على إرشاد صح ونعطيه الأدوات اللازمة للمعلم كيف يبني مع الولد رؤية واقعية مش رؤية وهمية، فبيطلع الولد واقعي بناء على صفاته الحميدة اللي أنا بدي أعززها وأدعمها للطالب وخليه يعرفها. وهو مفروض الولد يكون عنده ثقة بصفاته وصفات المميزة، ما يقارن حاله بغيره. أنا صفاتي أجمل ما يكون، أنا ما بهمني بغيري، أنا منيح بدي أساعد غيري، بس بالأول بدي أساعد حالي. ماذا ينفع الإنسان لروح العالم كله وخسر نفسه؟ بالأول ربح الذات، ربح الصفات الجميلة، ربح الصفات الجيدة، الصفات الحميدة في مجتمعنا. مجتمعنا كان يصدر العلوم لأوروبا، مجتمعنا الخليفة هارون الرشيد أهدى ملك فرنسا ساعة في وقت أوروبا كانت في عصر الظلم، وإحنا كنا القمة، أكثر من نص النجوم تسمية عربية، كتب ابن سينا درست في كليات الطب في أوروبا. وين اليوم؟ إحنا جذورنا طيبة لكننا ناشفة، مئات السنين جففوها وكملت علينا إسا في آخر هالمئة سنة، كملت علينا بالجفاف، لذلك الأغصان ناشفة. فإحنا شغلتين، ما بدي أثقل أنا على الأهل ولا بدي أثقل على المعلمين، اهتموا لي بشغلتين واتركوا الولد لحاله بعلم حاله. أنا في معلم شكرا له علمني كيف أعلم حالي، وإحنا بدنا نعلم الولاد أكتر من إنه هني يتعلموا يأخذوا المعلومات، نعلمهم كيف يعلموا حالهم، نعلمهم بالرؤية، رؤيتهم تكون واقعية وكيف هني يستفيدوا من الحياة وما يطلع ولد بغيره. ممنوع التحدي بين الطلاب، هذا هدام. ممنوع نقارن بين ابني وابن واحد تاني، لأنه بكفيش أنه ابني محطم أحطمه كمان زيادة. ليه؟ شو بقول لي في ولد؟ وللأسف ولد بقول لي لنحيا بكرامة، من حقي أمي لا تحزن، من حقي أحلى صفات، من حقي أفرح، من حقي أبتسم، من حقي أحيا بكرامي، من حقي أشتاق للمدرسة، من حقي أحلم. هذا الولد عم بيشتاق يحلم. من حقي أفرح، مش فرحان، عم بأخذ ريتالين يأسان، من حقه يفرح، عم بقول لي من حقي أنا أفرح. جذوري طيبة قوية وغنية الإيمان، الإيمان في بلادنا يا عمي أنبياء، الإيمان لكل العالم، أعطت علوم للعالم زمان. جفت جذوري، جفت الأغصان، هبت الريح، كسرت الأغصان. تايه بلا طريق، ما عندي رؤية، تايه. غمضوا لي عيوني بالقوة عن جذوري، يعني أنا مش شايف جذوري، تايه. هبت الريح، كسرت الأغصان، الغصن المكسور يحاكي المكسور، وينك يا غصن مرفوع؟ هبت الريح، شو عملوا؟ رشوا معها غبار تعمل بصار. كيف أشوف طريقي أنا بدون بصار؟ أمي، أبوي، معلمتي، أستاذي، أنا بدون بصار. عيوني تشوف،

0: بس الضباب. اشتاقت جذور تشوف النور، جفت من ميات السنين. الإمبراطورية العثمانية حكمتنا سكرت كل المدارس 500 سنة تحت نير الاحتلال العثماني. اشتاقت جذور تشوف النور، جفت من ميات السنين الظلم والقهر وتجهيل وفقر. الثالوث جهل فقر ومرض مشناه. وشو كمان كملت علي بالمئة سنة الأخيرة، كملت علي أنا، مش بس لجدودي وجذوري، كملت علي كمان أنا. أنا بدي أشوف النور. من حقي أحلى صفات، أنا ما بدي أحارب حدا، بس بدي أنا صفات منيحة إلي أنا. أنا ما بدي أطلع بغيري، بدي إلي صفات منيحة. ساعدوني، عززوني، ادعموني. أنا الطفل، أنا الطالب، أنا الشاب، أنا الصبية. ساعدوني، عززوني، ادعموني. أمي، أبوي، معلمتي، أستاذي، أحبكم بلا حدود. خلوني أحب مدرستي، خلوني أحب مدرستي، خلوني أحيا بكرامي، خلوني أشوف النور.
1: كلمات مؤثرة دكتور، كلمات يعني من قلب طالب، يعني وكأني أتخيل في غرفة الصف طالب مهمل، طالب لا يراه الأستاذ إلا كمصدر للإزعاج، وهو مشروع مجرم ربما في المستقبل.
0: صحيح.
1: يعني ربما هذه الرسالة يعني أدت هيك كلمة للأساتذة والطواقم التربوية، اللي أكيد يعني نحن لا نوجه الاتهام إليهم، بقدر ما يعني ننظر بنظرة نقدية إلى المنظومة التربوية والمدارس. نحن نعرف أنه يعني هناك ضغط عليهم، بنعرف منيح الوضع في مدارسنا اليوم، ولكن نحاول أن نتحدث بهذه النظرة.
0: بس يعني جملة بسيطة.
1: نعم.
0: الموضوع بحاجة لإرشاد للمعلمين، يعني تجهيز مرشدين، تحضير مرشدين، المرشدين بيحضروا المعلمين، بعطوهن الأدوات كيف نبني رؤية وكيف نبني صفات جميلة عند الطالب. هدول الشيئين التنين إذا الطالب اكتسبهم، إحنا بعد أكام سنة بنطلع من العنف. نداء إلى كل أبناء شعبنا، في هنالك تنظيم لمؤتمر محو العنف في عكا، بلدية عكا بجانبها في أوديتوريوم 15/9، في المؤتمر الأول لمحو العنف في مجتمعنا العربي هون في بلادنا، وسيبث عبر كل القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وأدعو الجميع لحضور هذا المؤتمر. سيحضره كل رؤساء وقادة مجتمعنا، لجنة المنظمين، أنا، دكتور ياسر مواسي، دكتور رنا بيا، وفي كمان بلدية عكا الممثلة في أدهم جمال اللي هو نائب رئيس البلدية. فهلموا إلى هذا المؤتمر محو العنف، ونشد على أيديكم، وسنخرج، وما فيش إشي مستحيل. نحيا بكرامة بدون عنف، قال نابليون لا مستحيل. إذا أراد الشعب يوما، أنتوا بتعرفوا البهاية
1: أكيد. يعني دكتور بدي أشكرك بداية على يعني هذا الحديث، بداية ونهاية أيضا، في نهاية هذه الساعة الملهمة جدا حقيقة، والمؤثرة جدا أيضا، واللي يعني فيها كلمات هيك يعني قاسية بعض الشيء كانت، ولكنها حقيقية وكانت لابد من قولها. شكرا جزيلا لك دكتور حبيب ناصر،
0: باحث
1: ومؤلف كتاب نحيا بعنف بدون نحيا بكرامة بدون عنف. يعني أنا وصفت الواقع يعني مش بعيد،
0: ولكن نحيا العنف صحيح. وإن شاء الله يمحى بعد كم سنة انطبقت الخطة. نعم. ويمحى العنف بأمل، إذا أراد الشعب يوما ولا مستحيل.
1: نعم. بدوري أيضا بشكركم مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. بشكر أيضا فريق العمل الذي رافقني خلال هذه الحلقة، يشاركني في إعدادها دائما الزميل خليل حداد، عدي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام. كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء. واو.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتأثر بالتهديدات الأمريكية، مشددة على أن أي تحرك ضدها سيواجه برد قوي وأن أمنها القومي ومصالحها غير قابلة للمساومة. وقالت الوزارة أن المفاوضات الثنائية مع سلطنة عمان بشان آلية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز حققت تقدما ووصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكد أن الأوضاع في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب. وأضافت أن مسألة فتح مضيق هرمز منفصلة عن هذه المفاوضات باعتبار أن إغلاقه مرتبط بحسب قولها بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها. واتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن بعدم السماح بعودة حركة الملاحة خلال المهلة المقررة وبفرض مسار جنوبي في المضيق بالتعاون مع بعض الأطراف الإقليمية، معتبرة أنه غير آمن. وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تلقت اتصالات من بريطانيا وأوكرانيا

0: وبلغاريا أبلغتا خلال هذه الدول بأنها لن تكون جزءا من أي حرب ضد إيران. إسرائيليا، قال الوزير الإسرائيلي أن تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن تنفيذ هجوم على إيران ليس نهاية المطاف، معتبرا أن قضية مضيق هرمز لا تزال محورا رئيسيا في المفاوضات. ونقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول قوله إن إيران لا تزال صامدة وإن هناك الكثير بما يمكن القيام به لإضعافها، محذرا من أن انسحاب واشنطن من المواجهة مع بقاء البرنامج النووي الإيراني وسيطرة طهران على مضيق هرمز سيشكل خطرا وجوديا على إسرائيل على حد تعبيره. وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على حالة التأهب الدفاعية والهجومية. في واشنطن، نقلت شبكة فوكس نيوز عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري ريكي كرافورد قوله إن هناك مخاوف من استنزاف مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي في حال استمرار الصراع مع إيران. ودعا كرافورد الرئيس ترامب إلى إنهاء المهمة العسكرية ضد إيران في ظل المخاوف المتعلقة بقدرات الدفاع الجوي الأمريكية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 35 سفينة وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. وأضافت القيادة أن طائراتها تواصل التحليق في أجواء بحر العرب لدعم عمليات الحصار. إلى ملف قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على عدة مناطق في القطاع إلى نحو 20 ضحية، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ فجر اليوم. وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وخياما للنازحين ومركبات. وتعقيبا على القصف الإسرائيلي المتواصل، قالت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل تصعيدا متعمدا يهدف إلى عرقلة التفاهمات التي جرت التوصل إليها لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وطلبت الحركة الوسطاء والضامنين للاتفاق بتحمل مسؤولياتهم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في مختلف المناطق. في القدس 26 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نقلت مجلة بلوتيكو عن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب والبيت الأبيض أن فريق الإدارة بات يرى أن التوصل إلى مخرج للأزمة مع إيران قبل انتخابات نوفمبر بات مستبعدا. وأضاف المسؤولون أن استمرار عبور ملايين براميل النفط يوميا عبر مضيق هرمز يدل على أن إيران لا تسيطر على المضيق، وأكدوا أن طلب أو تلقي ضمانات من إيران لعبور المضيق محظور على المواطنين والكيانات الأمريكية، محذرين من أن الهجات الأجنبية التي تقوم بذلك قد تواجه عقوبات أمريكية، كما شددوا على أن مضيق هرمز مغلق أمام إيران ومفتوح أمام الجميع. إيرانيا، نقلت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الثنائية مع سلطنة عمان بشان آلية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز حققت تقدما ووصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدة أن الأوضاع في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب. وأضافت أن مسألة فتح مضيق هرمز منفصلة عن هذه المفاوضات باعتبار أن إغلاقه مرتبط بحسب قولها بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تلقت اتصال من بريطانيا وأوكرانيا وبلغاريا أبلغتا خلال هذه الدول بأنها لن تكون جزءا من أي حرب ضد إيران، وأكدت الوزارة أن أي تحرك ضدها سيواجه برد قوي. بدوره قال المتحدث باسم لجنة الأمن

0: القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إن وسطاء يعملون على أحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، وأوضح أن القضية الأساسية في المباحثات حاليا هي ملف مضيق هرمز. إسرائيليا نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن غياب الوضوح في قرارات الإدارة الأمريكية بشأن إيران يصعب على إسرائيل التخطيط للمستقبل، مشيرين لأن الملف الإيراني يمثل أولوية بالنسبة لتل أبيب، وأن غالبية المحادثات الحالية تتركز على ملف مضيق هرمز مع وجود تساؤلات حول مصير الملفات أخرى بينها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة الرئيس ترامب بشأن سلوك طهران. وذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء هجوم كان مخططا ضد إيران من خلال منشور لترامب. قال الوزير الإسرائيلي أن تراجع الرئيس ترامب عن تنفيذ هجوم على إيران ليس نهاية المطاف، معتبرا أن قضية مضيق هرمز لا تزال محورا رئيسيا في المفاوضات. ونقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول قوله إن إيران لا تزال صامدة وإن هناك الكثير مما يمكن القيام به لإضعافها، محذرا من أن انسحاب واشنطن من المواجهة مع بقاء البرنامج النووي الإيراني وسيطرة طهران على مضيق هرمز سيشكل خطرا وجوديا على إسرائيل على حد تعبيره. وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على حالة التأهب الدفاعية والهجومية. إلى ملف قطاع غزة، قال القيادي في حركة حماس غازي حمد في تصريحات صحفية أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد بحسب قوله أن إسرائيل لا تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف حمد أن الحركة أبلغت الوسطاء بأن إسرائيل غير معنية بالاتفاق وطالبتهم بالتدخل، مشيرا إلى أن حماس لم تتلقى حتى الآن موقفا إسرائيليا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأكد أن تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في المرحلة الحالية شرط أساسي قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ميدانيا، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على عدة مناطق في القطاع إلى نحو 20 ضحية، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ فجر اليوم. وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وخياما للنازحين ومركبات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في مختلف المناطق. في القدس 26 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نقلت مجلة بلوتيكو عن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب والبيت الأبيض أن فريق الإدارة بات يرى أن التوصل إلى مخرج للأزمة مع إيران قبل انتخابات نوفمبر بات مستبعدا. وأضاف المسؤولون أن استمرار عبور ملايين براميل النفط يوميا عبر مضيق هرمز يدل على أن إيران لا تسيطر على المضيق، وأكدوا أن طلب أو تلقي ضمانات من إيران لعبور المضيق محظور على المواطنين والكيانات الأمريكية، محذرين من أن الهجهات الأجنبية التي تقوم بذلك قد تواجه عقوبات أمريكية، كما شددوا على أن مضيق هرمز مغلق أمام إيران ومفتوح أمام الجميع. إيرانيا، نقلت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الثنائية مع سلطنة عمان بشأن آلية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز حققت تقدما ووصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدة أن الأوضاع في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب. وأضافت أن مسألة فتح مضيق هرمز منفصلة عن هذه المفاوضات باعتبار أن إغلاقه مرتبط بحسب قولها بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تلقت اتصالات من بريطانيا وأوكرانيا وبلغاريا أبلغتها خلال هذه الدول بأنها لن تكون جزءا من أي حرب ضد إيران، وأكدت الوزارة أن أي تحرك ضدها سيواجه برد قوي. إسرائيليا، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن غياب الوضوح في قرارات الإدارة الأمريكية بشأن إيران يصعب على إسرائيل التخطيط للمستقبل، مشيرين لأن الملف الإيراني يمثل أولوية بالنسبة لتل أبيب، وأن غالبية المحادثات الحالية تتركز على ملف مضيق هرمز، مع وجود تساؤلات حول مصير الملفات أخرى بينها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة الرئيس ترامب بشأن سلوك طهران. وذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء هجوم كان مخططا ضد إيران من خلال منشور لترامب. قال الوزير الإسرائيلي أن تراجع الرئيس ترامب عن تنفيذ هجوم على إيران ليس نهاية المطاف، معتبرا أن قضية مضيق هرمز لا تزال محورا رئيسيا في المفاوضات. ونقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول

0: قوله إن إيران لا تزال صامدة وإن هناك الكثير مما يمكن القيام به لإضعافها، محذرا من أن انسحاب واشنطن من المواجهة مع بقاء البرنامج النووي الإيراني وسيطرة طهران على مضيق هرمز سيشكل خطرا وجوديا على إسرائيل على حد تعبيره. وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على حالة التأهب الدفاعية والهجومية. إلى ملف قطاع غزة، قال القيادي في حركة حماس غازي حمد في تصريحات صحفية أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد بحسب قوله أن إسرائيل لا تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف حمد أن الحركة أبلغت الوسطاء بأن إسرائيل غير معنية بالاتفاق وطالبتهم بالتدخل، مشيرا إلى أن حماس لم تتلقى حتى الآن موقفا إسرائيليا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأكد أن تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في المرحلة الحالية شرط أساسي قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ميدانيا، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على عدة مناطق في القطاع إلى نحو 20 ضحية، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ فجر اليوم. وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وخياما للنازحين ومركبات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في مختلف المناطق. في القدس 26 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وصل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نقلت مجلة بلوتيكو عن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب والبيت الأبيض أن فريق الإدارة بات يرى أن التوصل إلى مخرج للأزمة مع إيران قبل انتخابات نوفمبر بات مستبعدا. وأضاف المسؤولون أن استمرار عبور ملايين براميل النفط يوميا عبر مضيق هرمز يدل على أن إيران لا تسيطر على المضيق، وأكدوا أن طلب أو تلقي ضمانات من إيران لعبور المضيق محظور على المواطنين والكيانات الأمريكية، محذرين من أن الهجات الأجنبية التي تقوم بذلك قد تواجه عقوبات أمريكية، كما شددوا على أن مضيق هرمز مغلق أمام إيران ومفتوح أمام الجميع. إيرانيا، نقلت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الثنائية مع سلطنة عمان بشأن آلية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز حققت تقدما ووصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدة أن الأوضاع في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب. وأضافت أن مسألة فتح مضيق هرمز منفصلة عن هذه المفاوضات، باعتبار أن إغلاقه مرتبط بحسب قولها بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تلقت اتصالات من بريطانيا وأوكرانيا وبلغاريا أبلغتها خلال هذه الدول بأنها لن تكون جزءا من أي حرب ضد إيران، وأكدت الوزارة أن أي تحرك ضدها سيواجه برد قوي. إسرائيليا، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن غياب الوضوح في قرارات الإدارة الأمريكية بشأن إيران يصعب على إسرائيل التخطيط للمستقبل، مشيرين لأن الملف الإيراني يمثل أولوية بالنسبة لتل أبيب، وأن غالبية المحادثات الحالية تتركز على ملف مضيق هرمز، مع وجود تساؤلات حول مصير الملفات أخرى بينها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة الرئيس ترامب بشأن سلوك طهران. وذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء هجوم كان مخططا ضد إيران من خلال منشور لترامب. قال الوزير الإسرائيلي أن تراجع الرئيس ترامب عن تنفيذ هجوم على إيران ليس نهاية المطاف، معتبرا أن قضية مضيق هرمز لا تزال محورا رئيسيا في المفاوضات. ونقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول قوله إن إيران لا تزال صامدة وإن هناك الكثير مما يمكن القيام به لإضعافها، محذرا من أن انسحاب واشنطن من المواجهة مع بقاء البرنامج النووي الإيراني وسيطرة طهران على مضيق هرمز سيشكل خطرا وجوديا على إسرائيل على حد تعبيره. وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على حالة التأهب الدفاعية والهجومية. إلى ملف قطاع غزة، قال القيادي في حركة حماس غازي حمد في تصريحات صحفية أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد بحسب قوله أن إسرائيل لا تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف حمد أن الحركة

0: أبلغت الوسطاء بأن إسرائيل غير معنية بالاتفاق وطالبتهم بالتدخل، مشيرا إلى أن حماس لم تتلقى حتى الآن موقفا إسرائيليا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأكد أن تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في المرحلة الحالية شرط أساسي قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ميدانيا، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على عدة مناطق في القطاع إلى نحو 20 ضحية، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ فجر اليوم. وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وخياما للنازحين ومركبات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في مختلف المناطق. في القدس 26 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 24، وأخيرا في إيلات 31 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: خد حياتي خد حنيني عمر ايام سنيني.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نقلت مجلة بلوتيكو عن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب والبيت الأبيض أن فريق الإدارة بات يرى أن التوصل إلى مخرج للأزمة مع إيران قبل انتخابات نوفمبر بات مستبعدا. وأضاف المسؤولون أن استمرار عبور ملايين براميل النفط يوميا عبر مضيق هرمز يدل على أن إيران لا تسيطر على المضيق، وأكدوا أن طلب أو تلقي ضمانات من إيران لعبور المضيق محظور على المواطنين والكيانات الأمريكية، محذرين من أن الجهات الأجنبية التي تقوم بذلك قد تواجه عقوبات أمريكية، كما شددوا على أن مضيق هرمز مغلق أمام إيران ومفتوح أمام الجميع. إيرانيا، نقلت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الثنائية مع سلطنة عمان بشأن آلية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز حققت تقدما ووصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدة أن الأوضاع في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب. وأضافت أن مسألة فتح مضيق هرمز منفصلة عن هذه المفاوضات باعتبار أن إغلاقه مرتبط بحسب قولها بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تلقت اتصالات من بريطانيا وأوكرانيا وبلغاريا أبلغتها خلال هذه الدول بأنها لن تكون جزءا من أي حرب ضد إيران، وأكدت الوزارة أن أي تحرك ضدها سيواجه برد قوي. إسرائيلياً، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن غياب الوضوح في قرارات الإدارة الأمريكية بشأن إيران يصعب على إسرائيل التخطيط للمستقبل، مشيرين لأن الملف الإيراني يمثل أولوية بالنسبة لتل أبيب، وأن غالبية المحادثات الحالية تتركز على ملف مضيق هرمز، مع وجود تساؤلات حول مصير الملفات أخرى بينها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة الرئيس ترامب بشأن سلوك طهران. وذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء هجوم كان مخططا ضد إيران من خلال منشور لترامب. قال الوزير الإسرائيلي أن تراجع الرئيس ترامب عن تنفيذ هجوم على إيران ليس نهاية المطاف، معتبرا أن قضية مضيق هرمز لا تزال محورا رئيسيا في المفاوضات. ونقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول قوله إن إيران لا تزال صامدة وأن هناك الكثير مما يمكن القيام به لإضعافها، محذرا من أن انسحاب واشنطن من المواجهة مع بقاء البرنامج النووي الإيراني وسيطرة طهران على مضيق هرمز سيشكل خطرا وجوديا على إسرائيل على حد تعبيره. وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على حالة التأهب الدفاعية والهجومية. إلى ملف قطاع غزة، قال القيادي في حركة حماس غازي حمد في تصريحات صحفية أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد بحسب قوله أن إسرائيل لا تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف حمد أن الحركة أبلغت الوسطاء بأن إسرائيل غير معنية بالاتفاق وطالبتهم بالتدخل، مشيرا إلى أن حماس لم تتلقى حتى الآن موقفا إسرائيليا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأكد أن تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في المرحلة الحالية شرط أساسي قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ميدانيا، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على عدة مناطق في القطاع إلى نحو 20 ضحية، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ فجر اليوم. وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وخياما للنازحين ومركبات.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفاً في مختلف المناطق. في القدس 26 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 24، وأخيراً في إيلات 31 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائماً عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساءً وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الله.

ترجمة